من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. أما بعد، فإننا من خلال سيرة صفي الله وحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قد ألمحنا إلى بعض ما يتعلق بشأن ولادته عليه الصلاة والسلام، وأول ما يتعلق بنشأته رضاعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى رضاعه أولا أمه آمنة بنت وهب، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية وهي مولاة كانت لأبي لهب. أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرضعت عمه حمزة بن عبد المطلب، فصار عمه وأخاه من الرضاع. ثم تولى رضاعه حتى كبر تلك المرأة المسعودة المخصوصة من الله تبارك وتعالى بالسعادة والتكريم بإرضاع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لك في الرضاع آيات، وأي شيء من شؤون نبيك ليست له آيات وليست فيه دلالات، إنه خير دال لك على مولاك. فيا أيها المؤمن، إن الحق تبارك وتعالى أبدأ في رضاع هذا النبي آيات كثيرة، ولقد وفدت حليمة السعدية ابنة أبي ذؤيب مع زوجها إلى مكة المكرمة مع وفد من النساء يلتمسن الرضعاء ليأخذ الرضع من مكة فيرضعوهم. وكان من عادة العرب أن يرضعوا أولادهم في البادية. لماذا؟ يتربوا في هوى النقي، ويكون ذلك أقوى لفصاحتهم ولأجسادهم، لقوة أجسادهم. وهؤلاء أقبلنا إلى المدينة إلى مكة المكرمة ليأخذنا الرضعاء، وتحكي لنا كما تحمل كتب السيرة وأورداها الإمام ابن كثير في سيرته والإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيرهما من أهل السيرة، أنها تتحدث عن قصة مجيئها إلى مكة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرضع لديهم، وأنها توجهت من ديار بني سعد وكانوا في أيام جدب وقحط وامتناع للمطر عنهم. في هذا الحال توجهوا، وقد تأثرت من الحال أتانها التي تمشي عليها، فهي هزيلة وهي نحيفة، ومعهما ناقة أيضا، والناقة هزيلة لقلة المرعى قليلة اللبن، ومعها ولد ترضعه اسمه ضمرة، أيضا هذا الولد يبيت يبكي طول الليل من الجوع، لا يجد في ثديي أمه ما يكفيه وما يشبعه، حتى قالت كان يقلقني طول الليل من شدة الجوع، ما يجد في ثدييه لبنا يكفيه. في مثل هذا الحال وفدت إلى المدينة، وفدت إلى مكة المكرمة. في وفادتها إلى مكة على هذا الحال تنبئة لك من الله، مهما ضعف حالك لا تيأس، واعلم أن لله ألطافا وراء ضعف الحال يجريها للإنسان،
قدمت بهذا الحال فسبقها النساء إلى كل رضيع بمكة. وإنما كنا عندما يسألنا عن أي رضيع يسألنا عن أبيه، فإذا قيل إن أباه قد مات يعرضنا عنه. لماذا؟ لأن الرفدة من أجرة ومواساة إنما كانوا يجدونها من أبي الطفل. ولكن سيدنا محمد قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، كان له شهران في الحمل فتوفي، وذلك أنه بعد ذلك الزواج الكريم الميمون أقام مدة وسافر في تجارة إلى الشام، وعند عودته مر إلى عند أخواله بالمدينة المنورة. وذلك أن عبد المطلب والده كان قد ولد بالمدينة، تزوج بها هاشم فولدوا له شيبة الحمد الذي اشتهر باسم عبد المطلب، وذلك لأن عمه المطلب جاء به من المدينة إلى مكة ليعيش معهم، فاشتهر بعبد المطلب وكان يظهر عليه أثر نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في موضوع الرضاعة، النور الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة لم يزل متنقلا، وكان يظهر أثر هذا النور في من يتنقل إليهم، ومن أقوى من ظهر فيه أثر النور عبد المطلب، هذا كان يلوح على جبهته نور ساطع حتى ولد ابنه عبد الله فانتقل النور إلى عبد الله، فكان يلوح على جبينه وفي شبابه وفي قوة شبابه. مر على امرأة كانت قد قرأت في الإنجيل وعرفت أوصافا للنبي المنتظر وشاهدت نورا على وجه عبد الله وتوقعت أنه والد هذا النبي، وطلبت منه أن يقربها على أن تعطيه مثل ما أخرج عنه في فدائه من الإبل، أي 100 من الإبل. فلما خاطبته بذلك قال: الذي ترعاه عين عناية من الله تعالى وتحفظ النسب من الفحشاء، قال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه. ثم إنه تزوج بأمنة بنت وهب، وفي بعض مروره مر على تلك التي كانت عرضت عليه هذا سابقا، فعجب من أن إعراضها عنه أنها لم يعد عندها رغبة في أن تكلمه، فقال: ما لك لا تعرضين ما عرضت علي بالأمس؟ قالت: فرقك النور الذي كان فيك، هل تزوجتها؟ قال: نعم. بمن؟ قال: بأمنة بنت وهب. فقالت: سعدت أمنة بنت وهب. وانتقل النور من جبهة عبد الله بمجرد حمله آمنة إلى آمنة. ثم إن هذا النور الساطع والذي أشرق منه ما أشرق في الولادة كان في أيام الرضاعة يتيما، فكل امرأة وردت إلى مكة تسأل: أيوجد رضيع؟ فيقال: نعم. فإذا قيل لهم: هذا ابن عبد الله، أين أبوه؟ يقولون: قد مات. فيتركونه ويذهبون إلى غيره رجاء الرفد من أبيه. فهذا من عجائب ألطاف الله لهذه التي كانت أضعف الوفد، أضعفهم صحة في نفسها وفي أتانها وفي ناقتها وفي حالتها، لكن هذه الأضعف كان الله بها ألطف. لم يكن حظ لواحدة منهن أن تنال الأشرف إلا هذه التي كانت أضعف، هي التي تشرفت بحمل هذا الرضيع، وهي بنفسها لما وجدتهن سبقنها إلى الرضعة تسأل البقية من رضيع، فيقال لها: نعم ابن عبد الله.
فتقول أين أبوه؟ فيقولون قد مات فتترك فتركته كمثلهم، ولكن العناية ترعاها. قالت لزوجها: إني أكره أن يرجع النساء ومعهن الرضع وليس معي رضيع، فسأذهب إلى ذلك اليتيم. قال: فاذهبي. فذهبت وإياه، فأخرجته أمه مدرج في ثوب، فلما وقع نظرها عليه فتح عينيه فخرج منهما نور وتبسم صلى الله عليه وسلم، عجبت من هذا النور الساطع، وأخذ الموقف لبها وعقلها، وقال لها زوجها: خذيه فإنه مبارك. فأخذته لترضعه. يذكر أهل السيرة آيات أبداها الله تسمى إرهاصات. الإرهاصات ما يظهر على أيدي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، كما قرأنا في قصة عيسى التي أوردها الله في القرآن، وتلك المعجزة الكبيرة إلى حد الخطبة وهو في المهد. قالت: حملته إلى الكعبة فرأيت الحجر يلتصق بوجهي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومدح الآيات الكريمات، تسمع شيئا من الحديث عنها بعد هذا الفاصل. جعلنا الله من المتصلين بالنور المبين، والحمد لله.

الحمد لله، وبعد هذا الفاصل نعود إلى استكمال حديثنا عن النبي الفاضل وما كان له من شريف الفضائل وما خصه به مولاه تعالى في علاه. لقد أخذته حليمته فبدت الآيات تتوالى وتتكاثر، حملت هذا المحبوب لله، هذا المقرب عند الله. قالت بعد أن ذكرت آية التصاق الحجر بوجهه الشريف: قدمت إليه ثدي فدر باللبن حتى فاض ونزل على غير ما تعتاد. قالت فناولته الثدي الأيسر فأمسكه فمه ليكون هذا نصيب أخيه من الرضاع. سبحان من ألهمه العدل وهو طفل صغير يرضع من ثدي، والثدي الثاني يتركه لأخيه الثاني الذي يرضع معه. من علمه؟ من ألهمه؟ صدق الذي قال مخاطبا له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، لك الشرف بانتسابك لهذا النبي، أنت من أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت فكان إذا ناولته الثدي الأيمن شرب، وإذا حولته إلى الثدي الأيسر أبى، لأن الله ألهمه العدل حتى في الرضاع. قالت فأرضعت أخاه ضمر ابنها، قالت فشرب حتى شبع وبات نائما طول الليل. وقد كان طول الليل في الليالي الماضية يقلقني من البكاء من الجوع، لكن تلك الليلة لما وصل إليهم هذا المولود المحبوب للرب عم الخير بيتهم. قالت وقام صاحبي تعني زوجها إلى الناقة ليحلبها، فوجدها ملآنة باللبن، فبتنا بخير ليلة. تقولوا إننا كنا نبيت نحن جوعا وابننا طفل جايع، ولكن في تلك الليلة بتنا بخير ليلة. هكذا أثر عناية الله تبارك وتعالى. يروي لنا ابن هشام وابن إسحاق وغيرهم في السير أنها رأت عجائب عند مشيها في اليوم الثاني، فلما ركبت على الأتان قويت وجرت حتى أدركت النساء التي سبقنها عند المجيء، وهي تأخرت لضعف أتانها وقلة سيرها، وأدركتهن ثم سبقتهن، حتى كان النساء يقولن: حليمة، ما الذي طرى؟ ماذا عندك؟ أمسكي عنا أتانك، هذه الأتان التي جئت بها، هذه الدابة التي جئت بها من البلد؟ قالت نعم. قالوا إنها قويت وسمنت، ما هي بالتي جئت بها؟ فأنطق الله الدابة تقول: ما لي لا أقوى وأسمن وقد ركبني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تسمع حتى قالت: إني لأسمع أشجارا وأحجارا ونحن نمشي تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وجيت أرضنا لا أعلم في أرض الله أجدب منها. قالت فكانت غنمي ترعى فترجع شباعا وتدر لنا باللبن، وغنم غيري تذهب فلا تجد في المرعى شيء وتعود جوعا هزيلة. قالت حتى كأن الناس يقولون لمن يرعى أغنامهم: أين ترعون أغنامنا؟ أما تروا بنت أبي ذؤيب عين حليمة أغنامها سمينة وفيها اللبن؟ اسرحوا بأغنامنا حيث تسرح غنيمة، حيث تسرح أغنام حليمة. فيسرحون معها، لكنها تعود أغنامها جوع شبعة وأغنام الغير جوعة. آيات من آيات الله تعالى. وقد كان وجهه صلى الله عليه وسلم يضيء بالنور، وكان أهل البادية في بني سعد لا يوجدون المصابيح في الليالي القمر، في الليالي التي يكون فيها القمر بارزا نوره يكتفون بنور القمر، يوجدون المصابيح في غيرها. قالت إلا نحن من عندي أن أخذنا محمدا لم نكن
نحتاج إلى سراج في أيام القمر ولا غيرها، نور وجهه كان يضيء لنا في البيت، أي فنرى ما نحتاج إلى رؤيته، فلا نحتاج إلى إيجاد مصباح في بيتنا، صلى الله على صاحب النور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد كان يذكر هذا الرضاع ويقول: استرضعت في بني سعد، واسترضعت في بني سعد بن بكر، ويذكر ارتباط ذلك بفصاحته صلى الله عليه وصحبه وسلم، مشيرا إلى أثر الرضاع. وقد كانوا يقولون: الرضاع يغير الطباع، ولذلك كانوا لا يرضون أن يرضعوا أطفالهم إلا من تقية تأكل الحلال، فإن ذلك يؤثر على طبيعة الناشئ. بل كان المؤمنون يحرصون في انتباههم من أوامر الله واستزادتهم من فضل الله أن لا يرضعوا، أن لا ترضع الأمهات أطفالهن إلا وهن ذاكرات لله تبارك وتعالى، ولا تلقمه الثدي إلا باسم الله تبارك وتعالى، فذلك مما ينمو به النور في القلوب. الرضاع يغير الطبع، أي له تأثيرات على الإنسان في حياته وفي شانه وفي مسلكه. حي وعاش صلى الله عليه وسلم، فقالت حليمته: كان يشب أي يكبر وينمو جسده في اليوم كما ينمو جسد الصبي في شهر، حتى بسرعة ظهرت عليه آثار القوة والكبر،

حادثة شقر صدري أيام رضاعه عند حليمة السعدية التي أكرم نزولها حين أقبلت عليه بعد فتح مكة وبعد حادثة هوازن ودخول قومها في الأسر ففرش الهرداءه أكرمها، ولأجل مكانتها أطلق جميع الأسرى الذين في حصته وحصة بن هاشم وعرض على الصحابة أن يطلقوا الأسرى من قومها، فأطلق الجميع الأسرى إكراما لأم النبي من الرضاع حليمة السعدية. كذلك ينبغي أن ندرك من شؤون هذه الآداب وهذه العواطف التي تمسك معنى المعروف لمن أسدى معروفا، وهذا الإكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه من الرضاع وذكره لها بالخير وقيامه بالمعروف الواسع معها ومع قومها الذين جاء خطيبهم يخاطب رسول الله وينشد شعرا يقول في سباياكم خالاتك مرضعاتك قفلاتك، يحرك العاطفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر في الأمة تلك العواطف الطيبة التي بها يحصل حسن التعامل مع الناس. لقد مضى رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتين كاملتين في بني سعد، وعند انتهاء المدة جاءت أمه فحاولت مع جاءت أمه من الرضاع تحاول مع أمه آمنة بنت وهب أن ترده، ساعدها على ذلك أنه كان وباء بمكة فقال ترديه معنا فردته، فحصلت حادثة شق الصدر له عليه الصلاة والسلام. عند ذلك خافت حليمته فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، لكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم، إذ كان عندما بدأ يكبر يخرج بنفسه مع الأغنام يرعى صلى الله عليه وسلم، وقال وأنا رعيت الغنم في بني سعد، وقال وكنت أرعاها على قراريطة بمكة وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تلك أيام الرضاع الحافلة بالآيات العجيبات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرت به، وهو مميز في أولئك القوم بخلقه الكريم الذي جبله الله عليه وفطره عليه، وفصاحته وبلاغته وحسن تعامله، وحتى حدثت له تلك الحادثة الغريبة التي كان فيها أيام مشيه مع الأغنام في المرعى، وإذ أقبل عليه من الملائكة نفر على وجوههم النور وفر الصبيان، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليهم ينظر ماذا يريدون، فكان منهم أن أضجعوه وأشاروا إلى صدره الشريف فشقوه، وكان أن غسلوه وملؤوه بمعان من العلم والحلم واليقين وأعدوه إلى مكانه، فالتأم بإذن الله تبارك وتعالى، وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر أيام رضاعه. أسأل الله تعالى أن يحيي فينا سيرته ويجعلنا من المكتفين له ولأثره، وأن يبارك في ناشئتنا وأطفالنا لنجنبهم الشبهات والمواد التي تضر الصحة ظاهرا أو باطنا. اللهم أعنا على الاستقامة والاتباع للمصطفى وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارحم ناشئاتنا وارزق الآباء والأمهات أداء الأمانة نحوهم، ووفقنا لما تحب يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخبير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو العليم المحيط علمه بكل شيء، بالواجبات والممتنعات، فيعلم الله نفسه الكريمة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. الله تعالى هو الخبير العليم، عالم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن، والجلي والخفي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا، لا يمكن حصرها وإحصاؤها. الله لا يغفل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يسهو ولا ينسى، وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. الله تعالى هو وحده أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رسول الله، ادعوا الملائكة لتزيل هذه المدينة وتعاقب أهلها.
1: فقال الرسول الكريم: لا يا زيد، لعله يخرج من بين أصلابهم رجل يقول ربي الله.
0: وهل يمكن؟ لقد آذونا ورفضوا أن يسمعوك.
1: فقال الرسول الكريم: لعل رجلا واحدا يجعل الله الخير فيه فيهدي هذه المدينة.
2: يا غلام، خذ قطفا من العنب ثم اذهب بها لهذا الرجل وصاحبه.
1: فقال الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد.
1: فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟
3: نصراني من نينوى، وأنا أعمل عند هذا الرجل وهو من أغنياء الطائف.
1: وتساءل عليه الصلاة والسلام فقال: من نينوى؟ إذن أنت من مدينة العبد الصالح يونس بن متى.
3: ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي.
4: جميعكم تعرفون أن محمدا قد جهر بدعوته وصار يدعو القبائل الأخرى أيضا.
2: بلى، لقد ذهب للطائف كذلك، لكن لم يسمعه أحد.
5: عما قريب سيأتي موسم الحج، ولا شك أن محمدا سيستغل هذا الأمر.
4: هذا مؤكد، ففي موسم الحج سيأتي الناس من مختلف القبائل لمكة.
2: أنا أرى أن نمنع محمدا من الخروج.
5: سيكون هذا صعبا.
4: بل العكس، نمنع الناس من الاستماع له.
5: وكيف ذلك يا أبا سفيان؟
4: سوف ترون. غدا سوف يقدم الطفيل بن عمرو الدوسي لمكة من أجل الحج، وهو كما تعلمون سيد دوس وزعيمها، وسوف نبدأ به.
2: الطفيل له من الشعر أحسنه، وإن صاحب محمدا فسيتمكن بشعره من أن يسحر الآخرين لينضموا معه.
5: لهذا لن نسمح له أن يلتقي محمدا.
4: مرحبا بك يا طفيل في بلادنا، إنك قدمت علينا ومحمد بيننا، قد أعيانا وفرق جماعتنا وشتت شملنا.
2: يا طفيل، أنت شاعر سيد، وإنا نخاف أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالساحر، فاحذر، احذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، بين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه.
6: والله لن أدخل الكعبة إلا وأنا ساد أذني.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
6: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه.
2: إنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا.

0: يا محمد، لقد وصلت لمكة البارحة وحدثني قومك عنك. قالوا لي إن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وأحذروني من الاستماع لك، لكن الله أبى إلا أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فأعرض علي دينك.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأنا من المسلمين. يا رسول الله، إني سيد في قومي وأمري مطاع عند دوس، وأود لو أني أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم.
1: فشجعه النبي الكريم بقوله: خيرا تفعل.
0: ولكن يا رسول الله، لو دعوت الله ليجعل لي آية تعينني على ذلك.
1: فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه.
2: لم ينفع التحذير، فقد لحق الطفيل بمحمد.
3: إنهما معا منذ وقت طويل.
2: أخشى أن يعود إلى قومه فيتبعونه وهو فيهم سيد مطاع، وحينها ستؤمن الطائف كلها بدعوة محمد.
3: انتظر انتظر وسترى، سنحاول منعه.
2: ألن تقل لنا إنك لن تسمع قول محمد؟ لا شك أنه سحرك بحديثه.
3: اسمعني يا طفيل، إن طلع الصباح وأنت ما تزال على دين محمد فسوف...
4: ما تظن نفسك أنت؟ رويدك لا يأخذك الغرور. أنا سيد دوس، وإن مسستني بسوء فلن تصمت دوس عن ذلك.
0: لقد اقتربت من الوصول لأهلي. ترى هل سيكون أمر دعوتهم سهلا؟ يا رب أعني. ها قد استجاب الله لدعوة رسوله.
5: مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر وإنهاكه، تفضل واسترح قليلا.
0: إليك عني، فلست تحلين لي ولا أحل لك.
5: بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟
0: لقد أسلمت وتبعت دين محمد.
5: يا طفيل، إني معك وديني دينك.
0: إذن فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي.
5: حسنا، انتظر حتى يأتي والداك.
0: إليكما عني، فلست منكما ولستما مني.
6: بني، ما هذا؟
0: إني لست على دينكما.
7: ماذا؟
0: نعم، لقد التقيت نبي الله محمدا في مكة، وأنا الآن قد أسلمت وتبعته.
7: ما هذا الدين الذي يجعلك متحمسا للدعوة له قبل أن ترتاح حتى وتلقي عنك تعب السفر يا بني؟
0: إنه دين الواحد الأحد، لا آلهة متفرقة ولا أصنام، فقط الله خالق كل شيء.
7: إذن فأنا أشهد أيضا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ذاك رسوله.
6: وأنا أيضا على دينكما وأشهد بذلك.
0: الآن وقد غمر الإيمان هذا البيت، أتمنى أن يوفقني الله ليغمر هذا الإيمان أهل دوس جميعا. من الغد سأدعو دوسا إلى الإسلام.
6: لقد مر بالفعل وقت طويل منذ أن بدأ الطفيل بدعوته.
7: لقد كانت تلك الأيام عصيبة ومتعبة للطفيل، هجره الجميع وصاروا يبتعدون عنه،
5: لهذا عاد لرسول الله يشكو له ويتزود من تعاليمه.
7: قبل خروجه قال إنه سيطلب من النبي أن يدعو على دوس.
6: ونحن نعلم كم أن دعاء النبي مستجاب، ألم تروا ذاك النور الذي يغمر الطفيل؟
5: وهل يخفى ذلك؟ إن الجميع يدعو الطفيل بذي النور.
7: وماذا قال لك النبي؟
0: إنه رجل عظيم يا أبي، عظيم جدا. لقد علمني رسول الله المحبة والرحمة، علمني الترفق والتلطف في الدعوة.
6: ليتنا نلقاه.
0: هل تصدقين يا أمي؟ لقد شكوت له أن دوسا غلبهم الزنا والربا، قلت له أن يدعو عليهم، ولكن حين رفع كفيه بالدعاء فتح أبواب الجنان لدوس بدلا من الجحيم. سمعته بصوته المغمور بالرحمة على الجميع يقول:
1: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين.
5: الحمد لله الذي جعل هذا الرسول الرحيم معلما لنا، يعلمنا الإنسانية والمحبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله ملاذا لنا.
7: والآن يا بني، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع لصفوان بن أمية الدروع اللي كان واخدها منه، وكانت ناقصة تقريبا 20 درع، لكن صفوان بن أمية النبي أعطاه من الغنم الكثير. يقول: رجع محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال: فنظرت إلى الغنم معه، معاه يعني كم كبير جدا من الغنائم. فقال: أتعجبك؟ سيدنا النبي بيقوله كده لصفوان بن أمية: أتعجبك هذه الغنم في الشعب؟ قال: نعم. قال: هي لك. قال: والله يا محمد ما طابت بهذه العطاء إلا نفس نبي، أشهد أنك رسول الله. مش ممكن، مش ممكن، العطاء ده عطاء يقين نبي. وكان في واحد اسمه أبو درهم الغفاري، وهو ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسط زحمة الناس كده، داس على رجل سيدنا النبي وهو كان لابس نعل ناشف جدا، فوجع جدا رجل سيدنا النبي. فالنبي عشان بيوسعه كده كان في ايد النبي عصايا، فوسعه بالعصايا كده وقال: اوجعتني يا ابا درهم. فكأنه خبطه بالعصايا كده. فبيقول ابو درهم ده: فبت من ليلتي الوم نفسي اني اوجعت رسول الله. فلما اصبحنا في اليوم التالي لقيت حد بيقول: النبي بيدور عليك. فخفت لحسن يجي النبي لمني ان انا دست على رجلي ووجعته. فلما جئته وجدته يعطيني 80 نعجة وقال: يا ابا درهم قد وطئت قدمي البارحه فاوجعتني، فنفحتك بالصوت، بعدت كده بالصوت: يا ابا درهم هذه 80 نعجة جراء ما نفحتك، عشان الخبطه او الزقه دي كده ولما وجعتني، جراء ما نفحتك بالصوت. فقال ابو درهم: فكان والله رضاه عني أحب إلي من النعاج. كفاية بس أنه ضحك وعرفت أنه مش زعلان مني. مين شاف الكلام ده؟ الأنصار أهل المدينة. فقالوا بينهم: وجد رسول الله أهله. خلاص النبي هينسانا ويرجع بلده، لا أهله، فليوزع الخيرات عليهم وسيبنا. فبلغت هذه المقالة سيدنا النبي، فجاب سعد بن عبادة سيد الخزرج. قال: يا سعد قد بلغني مقالة من الأنصار، أين أنت منها؟ قال: يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من الناس. يعني كأنه بيقول له: رسول الله ما إحنا شايفين قدامنا اللي بيحصل. فقال سيدنا النبي لسيدنا سعد: اجمع لي الأنصار. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر الأنصار بلغني وجدة وجدتموها علي، عرفت أنتوا زعلانين مني. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: ألمنا لله ورسوله. فعلا ده حصل. قال: يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا وإن قلتم فصدقتم. قلنا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الناس وقالوا: لله المنة ولرسول، احنا ما عملناش حاجة، ده الفضل لحضرتك علينا يا سيدنا النبي. قال: يا معشر الأنصار أوجدتم في قلوبكم علي من لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ شوية الأكل والشرب والمواشي دي، دول ناس لسه مسلمين جديد، وأنا مطمن لقلوبكم الرسخة في الإسلام. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ هم يرجعوا بالجمال وبالأغنام وأنا راجع معاكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو اللحاف البعيد عن جسمك اللي تتغطى بيه، أما الشعار الفانيلا اللي لازقه في جسمك، اللبس الملاصق. وكان العرب لما يحب يقولك بحبك قوي يقولك أنت شعاري. الناس دثار طبقة تانية، وأنتم الأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم، ابتلت بالدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. موقف مرضية النبي للأنصار لما زعلوا أنه قسم الغنائم على أهل مكة، الموقف ده منور قوي. البني آدم لما بيزعل وانت ما بتدلوش الحق أنه يزعل، بيحبط إحباط شديد، وبيفضل زعلته جوه قلبه، وتكبر تكبر تكبر وتطلع في صورة عصبية وخنقة، ويحصل انفجار ما بين الناس. الأنصار ما لهمش حق يزعلوا أصلا من النبي، بس النبي اداهم الحق إن هم يعبروا عن الشعور ده وقدر زعلتهم. قالوا وجد رسول الله أهله، عشان وزع على ناس حديثي الإسلام ما بقالهمش أسبوع مسلمين، دخلوا حرب طاحنة، اداهم شوية فلوس الآخر. وهو قال لهم كده: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، شوية أغنام وإبل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ كأنهم حصل لهم إعادة إدراك، إيه ده؟ هو إحنا بنتكلم في إيه مع مين؟ بس هو قدر الزعلة واتكلم وشرح نفسه عليه الصلاة والسلام، وشرح الفكرة اللي كانت عنده. قال: ده كبير قوي، كبير قوي إن أنا أزعل وأنا ماليش حق، وأقول لك على فكرة ما حصل كذا. فقلت لي: بس اسمع، وانت تبقى أكبر مني بكتير مقاما وخبر، ده النبي، بس اسمعوا، انتوا عارفين أنا عملت كده ليه؟ طب انتوا مش يرضيكم، انتوا ليكوا فضل عليا كبير، وأنا كنت طردوني من البلاد عندي، وكانوا عايزين يموتوني، وانتوا اللي خدتوني عندكم، وأنا أنسى الكلام ده. بكوا من إعطائهم الحق إن هم يفضفضوا عن زعلتهم. الحقيقة إن بيوتنا وصداقتنا وشركاتنا، حياتنا محتاجة النور ده، محتاجة الرحمة دي، لأن الزعلان ده على فكرة ممكن يبقى فاهم غلط، ممكن يبقى مستسرع، ممكن يبقى عنده مشاكل في شخصيته بتخليه أبو لمس، ممكن حاجات كتير، بس الكبير كبير وهو بيحتوي. وعلاقات كتير كانت ممكن تستمر لو كنا كبار واحتوينا بعض لما حد يجي يعبر عن زعلته. بالمناسبة التعبير عن الزعل معناه ان باقي عليك، عشان كده بقول لك انا الموضوع ده يعني بصراحه وجعني في قلبي. فانت لما تقولي مش من حقك، انت بتسيء الظن فيا ولا ايه، همشي وانا محبط قوي، عكس لما تقولي طب تعالى اشرح لك فتطلعني، واحنا خدنا كده ايه دفعه كبيره قوي في علاقتنا. كل كلام وتصرفات النبي نور، والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي

المكرمة، في وقت كان الصراع دائر بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكفار قريش، وجد طفيل نفسه يدخل في هذه المعركة عن غير قصد، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ليس ليحارب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر له على بال. من هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي، فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشو أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. هذا ما قالوه للطفيل. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذه النتيجة بعد كل هذا الكلام الذي أسمعه إياه. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا، فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول، فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح، فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا ما حدث به نفسه. يقول الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا، فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام.

قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فما هي هذه الآية وما حصل معه؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم. فرضي الله عن الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أخرج بعض النباتات عن رقتها المعهودة ووداعتها المألوفة، فتربصت بالإنسان والحيوان ونصبت لهم الشراك والخدع، فمن وقع فيها كان الموت قدره المحتوم وأجله المقدر. هذا الكلام ليس من حكايات الخداع والخيال العلمي، نعوذ بالله من شر الكذب ولو كان مزاحا، ومن شر الكلمة إذا كتبت بغرض التسلية الخيالية، فالكلمة أمانة وهذا الأمر دين. إنه الواقع العلمي العملي الذي يعلمه دارسو النبات في أنحاء العالم، حيث أحصوا نحو 500 نوع تنتمي إلى 17 جنسا منتسبة إلى 8 عائلات نباتية، وتسمى بالنباتات آكلة اللحوم، وهذه تتحصل على احتياجاتها النيتروجينية باقتناص وهضم الحيوانات. ومن حبائلها ووسائلها في صيد فرائسها ما يلي: 1- إفراز سوائل لزجة وقاتلة ومخدرة تلتصق بها الفريسة إن هي لامستها، بحيث لا تستطيع الفكاك منها. 2- تحورت بعض أوراقها إلى فخ إذا سقطت فيه الفريسة أطبق عليها، حتى أن بعضها يصطاد الضفدع القوي فلا يستطيع الفكاك منه. 3- لبعض هذه النباتات تراكيب تشبه القربة أو الزقة أو الدورقة، مليء بالماء والعصارات الهاضمة، وله حافة شمعية وغطاء محكم، فإذا سقط الحيوان بداخلها أغلقت عليه وهضمته بفيض من عصارتها الحارقة والهاضمة. 4- لبعضها غرف تشبه المصعد الكهربائي، ولها أبواب تغلق آليا فور دخول الفريسة بداخلها، وسرعان ما ينهمر عليها فيض من الأحماض الكاوية والقاتلة. 5- لبعض هذه النباتات ألوان زاهية تجذب الحشرات وروائح شذية، وبعضها يصدر أصواتا تشبه الأنين، حتى إذا انجذبت الفريسة انقضت عليها وأكلتها. ومن هذه النباتات نبات القربة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، وله تركيب خاص يشبه الزقة ذو حافة ناعمة شمعية الملمس، وعندما تقف الحشرة على هذه الحافة فإنها تنزلق داخل الزق وينغلق عليها الغطاء، وتهضم الحشرة بواسطة سائل هاضم موجود داخل الزق، والويل والهلاك للحشرة التي تصل إلى حافة هذا الزق، فإن الوقوع في الزق محتمل والموت محتوم والهلاك والهضم مكتوب والرزق مقسوم ولله في خلقه شؤون. نبات الدروسيرا، وهو من النباتات آكلة الحشرة، موجود في استراليا ونيوزيلندا. أوراقه عليها غدد تفرز مادة سائلة لزجة تساعد على التصاق الحشرات واقتناصها، حيث تفرز الغدد أنزيمات محللة وهاضمة للبروتين. انظر إلى منظر هذا النبات العجيب وهذا التدبير البديع، وتأمل المصير المكتوب الذي تراه تلك الحشرة الجميلة التي تصل إلى هذا الفخ المنصوب، لتعلم أن من الجمال ما يقتل، وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. هل الصدفة وحدها والعشوائية هي التي صنعت هذا الإحكام؟ لماذا ينكرون وجود الله ويؤمنون بالطبيعة؟ لماذا يسمونها الطبيعة؟ ولماذا لا نقول أن الله هو الخالق البارئ المصور، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ سبحانه وتعالى يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وصدق رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي.

ستنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.

أدخلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء.
1: فإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء.
2: هو يحب أن يرحم، اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. أما بعد، فإننا من خلال سيرة صفي الله وحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وسلم قد ألمحنا إلى بعض ما يتعلق بشأن ولادته عليه الصلاة والسلام، وأول ما يتعلق بنشأته رضاعه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى رضاعه أولا أمه آمنة بنت وهب، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية وهي مولاة كانت لأبي لهب. أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أرضعت عمه حمزة بن عبد المطلب، فصار عمه وأخاه من الرضاع. ثم تولى رضاعه حتى كبر تلك المرأة المسعودة المخصوصة من الله تبارك وتعالى بالسعادة والتكريم بإرضاع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لك في الرضاع آيات، وأي شيء من شؤون نبيك ليست له آيات وليست فيه دلالات، إنه خير دال لك على مولاك. فيا أيها المؤمن، إن الحق تبارك وتعالى أبدأ في رضاع هذا النبي آيات كثيرة، ولقد وفدت حليمة السعدية ابنة أبي ذؤيب مع زوجها إلى مكة المكرمة مع وفد من النساء يلتمسن الرضعاء ليأخذ الرضع من مكة فيرضعوهم. وكان من عادة العرب أن يرضعوا أولادهم في البادية. لماذا؟ يتربوا في هوى النقي، ويكون ذلك أقوى لفصاحتهم ولأجسادهم، لقوة أجسادهم. وهؤلاء أقبلنا إلى المدينة إلى مكة المكرمة ليأخذنا الرضعاء، وتحكي لنا كما تحمل كتب السيرة وأورداها الإمام ابن كثير في سيرته والإمام البيهقي في دلائل النبوة وغيرهما من أهل السيرة، أنها تتحدث عن قصة مجيئها إلى مكة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرضع لديهم، وأنها توجهت من ديار بني سعد وكانوا في أيام جدب وقحط وامتناع للمطر عنهم. في هذا الحال توجهوا، وقد تأثرت من الحال أتانها التي تمشي عليها فهي هزيلة وهي نحيفة، ومعهما ناقة أيضا، والناقة هزيلة لقلة المرعى قليلة اللبن، ومعها ولد ترضعه اسمه ضمرة، أيضا هذا الولد يبيت يبكي طول الليل من الجوع، لا يجد في ثديي أمه ما يكفيه وما يشبعه، حتى قالت كان يقلقني طول الليل من شدة الجوع، ما يجد في ثدييه لبنا يكفيه. في مثل هذا الحال وفدت إلى المدينة، وفدت إلى مكة المكرمة. في وفادتها إلى مكة على هذا الحال تنبئة لك من الله، مهما ضعف حالك لا تيأس، واعلم أن لله ألطافا وراء ضعف الحال يجريها للإنسان،
قدمت بهذا الحال فسبقها النساء إلى كل رضيع بمكة. وإنما كنا عندما يسألنا عن أي رضيع يسألنا عن أبيه، فإذا قيل إن أباه قد مات يعرضنا عنه. لماذا؟ لأن الرفد من أجرة ومواساة إنما كانوا يجدونها من أبي الطفل. ولكن سيدنا محمد قد مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، كان له شهران في الحمل فتوفي، وذلك أنه بعد ذلك الزواج الكريم الميمون أقام مدة وسافر في تجارة إلى الشام، وعند عودته مر إلى إندي أخواله بالمدينة.

نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ندخل في موضوع الرضاعة، النور الذي تحدثنا عنه في الحلقات السابقة لم يزل متنقلا، وكان يظهر أثر هذا النور في من يتنقل إليهم. ومن أقوى من ظهر فيه أثر النور عبد المطلب، هذا كان يلوح على جبهته نور فاطع حتى ولد ابنه عبد الله، فانتقل النور إلى عبد الله، فكان يلوح على جبينه وفي شبابه وفي قوة شبابه. مر على امرأة كانت قد قرأت في الإنجيل وعرفت أوصافا للنبي المنتظر، وشاهدت نورا على وجه عبد الله، وتوقعت أنه والد هذا النبي، وطلبت منه أن يقربها على أن تعطيه مثل ما أخرج عنه في فدائه من الإبل، أي 100 من الإبل. فلما خاطبته بذلك قال: الذي ترعاه عين عناية من الله تعالى وتحفظ النسب من الفحشاء، قال: أما الحرام فالممات دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمل كريم عرضه ودينه. ثم إنه تزوج بأمنة بنت وهب، وفي بعض مروره مر على تلك التي كانت عرضت عليه هذا سابقا، فعجب من أن إعراضها عنه أنها لم يعد عندها رغبة في أن تكلمه، فقال: ما لك لا تعرضين ما عرضت علي بالأمس؟ قالت: فرقك النور الذي كان فيك، هل تزوجتها؟ قال: نعم. بمن؟ قال: بأمنة بنت وهب. فقالت: سعدت أمنة بنت وهب. وانتقل النور من جبهة عبد الله بمجرد حمله آمنة إلى آمنة. ثم إن هذا النور الساطع والذي أشرق منه ما أشرق في الولادة كان في أيام الرضاعة يتيما، فكل امرأة وردت إلى مكة تسأل: أيوجد رضيع؟ فيقال: نعم. فإذا قيل لهم: هذا ابن عبد الله، أين أبوه؟ يقولون: قد مات. فيتركونه ويذهبون إلى غيره رجاء الرفد من أبيه. فهذا من عجائب ألطاف الله لهذه التي كانت أضعف الوفد، أضعفهم صحة في نفسها وفي أتانها وفي ناقتها وفي حالتها، لكن هذه الأضعف كان الله بها ألطف. لم يكن حظ لواحدة منهن أن تنال الأشرف إلا هذه التي كانت أضعف، هي التي تشرفت بحمل هذا الرضيع. وهي بنفسها لما وجدتهن سبقنها إلى الرضعة تسأل البقية من رضيع، فيقال لها: نعم، ابن عبد الله. فتقول: أين أبوه؟ فيقولون: قد مات. فتترك، فتركته كمثلهم، ولكن العناية ترعاها. قالت لزوجها: إني أكره أن يرجع النساء ومعهن الرضعة وليس معي رضيع، فسأذهب إلى ذلك اليتيم. قال: فاذهبي. فذهبت وإياه، فأخرجته أمه مدرج في ثوب، فلما وقع نظرها عليه فتح عينيه فخرج منهما نور وتبسم صلى الله عليه وسلم. عجبت من هذا النور الساطع، وأخذ الموقف لبها وعقلها، وقال لها زوجها: خذيه فإنه مبارك. فأخذته لترضعه. يذكر أهل السيرة آيات أبداها الله تسمى إرهاصات. الإرهاصات ما يظهر على أيدي الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم، كما قرأنا في قصة عيسى التي أوردها الله في القرآن، وتلك المعجزة الكبيرة إلى حد الخطبة وهو في المهد. قالت: حملته إلى الكعبة فرأيت الحجر يلتصق بوجهه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومدت الآيات الكريمات، تسمع شيئا من الحديث عنها بعد هذا الفاصل. جعلنا الله من المتصلين بالنور المبين، والحمد لله.

الحمد لله، وبعد هذا الفاصل نعود إلى استكمال حديثنا عن النبي الفاضل وما كان له من شريف الفضائل وما خصه به مولاه تعالى في علاه. لقد أخذته حليمته فبدت الآيات تتوالى وتتكاثر، حملت هذا المحبوب لله، هذا المقرب عند الله. قالت بعد أن ذكرت آية التصاق الحجر بوجهه الشريف: قدمت إليه ثدي فدر باللبن حتى فاض ونزل على غير ما تعتاد. قالت فناولته الثدي الأيسر فأمسك فمه ليكون هذا نصيب أخيه من الرضاء. سبحان من ألهمه العدل وهو طفل صغير يرضع من ثدي، والثدي الثاني يتركه لأخيه الثاني الذي يرضع معه. من علمه؟ من ألهمه؟ صدق الذي قال مخاطبا له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، لك الشرف بانتسابك لهذا النبي، أنت من أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت فكان إذا ناولته الثدي الأيمن شرب، وإذا حولته إلى الثدي الأيسر أبى، لأن الله ألهمه العدل حتى في الرضاع. قالت فأرضعت أخاه ضمر ابنها، قالت فشرب حتى شبع وبات نائما طول الليل. وقد كان طول الليل في الليالي الماضية يقول يقني من البكاء من الجوع، لكن تلك الليلة لما وصل إليهم هذا المولود المحبوب للرب عم الخير بيتهم. قالت وقام صاحبي تعني زوجها إلى الناقة ليحلبها، فوجدها ملآن باللبن، فبتنا بخير ليلة. تقول إننا كنا نبيت نحن جوعا وابننا طفل جايع، ولكن في تلك الليلة بتنا بخير ليلة. هكذا أثر عناية الله تبارك وتعالى. يروي لنا ابن هشام وابن إسحاق وغيرهم في السير أنها رأت عجائب عند مشيها في اليوم الثاني، فلما ركبت على الأتان قويت وجرت حتى أدركت النساء التي سبقنها عند المجيء، وهي تأخرت لضعف أتانها وقلة سيرها، وأدركتهن ثم سبقتهن، حتى كان النساء يقولن: حليمة، ما الذي طرى؟ ماذا عندك؟ أمسكي عنا أتانك، هذه الأتان التي جيتي بها، هذه الدابة التي جيتي بها من البلد؟ قالت نعم. قالوا إنها قويت وسمنت، ما هي بالتي جيتي بها؟ فأنطق الله الدابة تقول: ما لي لا أقوى وأسمن، وقد ركبني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي تسمع حتى قالت: إني لأسمع أشجارا وأحجارا ونحن نمشي تسلم عليه صلى الله عليه وسلم، وجيت أرضنا لا أعلم في أرض الله أجدب منها. قالت فكانت غنمي ترعى فترجع شباعا وتدر لنا باللبن، وغنم غيري تذهب فلا تجد في المرعى شيء وتعود جوعا هزيلة. قالت حتى كأن الناس يقولون لمن يرعى أغنامهم: أين ترعون أغنامنا؟ أما تروا بنت بيد أيب عن حليمة أغنامها سمينة وفيها اللبن؟ اسرحوا بأغنامنا حيث تسرح غنيمة، حيث تسرح أغنام حليمة، فيسرحون معها، لكنها تعود أغنامها جوع شبعة وأغنام الغير جوعة. آيات من آيات الله تعالى. وقد كان وجهه صلى الله عليه وسلم يضيء بالنور، وكان أهل البادية في بني سعد لا يوجدون المصابيح في الليالي القمر، في الليالي التي يكون فيها القمر بارزا نوره يكتفون بنور القمر، يوجدون المصابيح في غيرها. قالت إلا نحن من عندي أن أخذنا محمدا لم نكن نحتاج إلى سراج في أيام القمر ولا غيرها،
نور وجهه كان يضيء لنا في البيت، أي فنرى ما نحتاج إلى رؤيته، فلا نحتاج إلى إيجاد مصباح في بيتنا، صلى الله على صاحب النور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولقد كان يذكر هذا الرضاع ويقول: استرضعت في بني سعد، واسترضعت في بني سعد بن بكر، ويذكر ارتباط ذلك بفصاحته صلى الله عليه وصحبه وسلم، مشيرا إلى أثر الرضاع. وقد كانوا يقولون: الرضاع يغير الطباع، ولذلك كانوا لا يرضون أن يرضعوا أطفالهم إلا من تقية تأكل الحلال، فإن ذلك يؤثر على طبيعة الناشئ. بل كان المؤمنون يحرصون في انتباههم من أوامر الله واستزادتهم من فضل الله أن لا يرضعوا، أن لا ترضع الأمهات أطفالهن إلا وهن ذاكرات لله تبارك وتعالى، ولا ترجمه الثدي إلا باسم الله تبارك وتعالى، فذلك مما ينمو به النور في القلوب. الرضاع يغير الطبع، أي له تأثيرات على الإنسان في حياته وفي شانه وفي مسلكه. حي وعاش صلى الله عليه وسلم، فقالت حليمته: كان يشب، أي يكبر وينمو جسده في اليوم كما ينمو جسد الصبي في شهر، حتى بسرعة ظهرت عليه آثار القوة والكبر، حتى صار وهو ابن 7 أشهر يمشي، وصار وهو ابن 8 أشهر بدأ ينطق. إلا أنه يروى عن حليمة أن أول كلمة سمعتها منه أن قال: جل جلال ربي، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان من علمه صلى الله عليه وسلم. وقد صح في الحديث ذكره لما حصل له من حادثة شق الصدر أيام رضاعه عند حليمة السعدية التي أكرم نزولها حين أقبلت عليه بعد فتح مكة وبعد حادثة هوازن ودخول قومها في الأسر، ففرش لها رداءه وأكرمها، ولأجل مكانتها أطلق جميع الأسرى الذين في حصته وحصة بن هاشم، وعرض على الصحابة أن يطلقوا الأسرى من قومها، فأطلق الجميع الأسرى إكراما لأم النبي من الرضاع حليمة السعدية. كذلك ينبغي أن ندرك من شؤون هذه الآداب وهذه العواطف التي تمسك معنى المعروف لمن أسدى معروفا، وهذا الإكرام من رسول صلى الله عليه وسلم لأمه من الرضاع، وذكره لها بالخير، وقيامه بالمعروف الواسع معها ومع قومها الذين جاء خطيبهم يخاطب رسول الله وينشد شعرا يقول: في سباياكم خالاتك مرضعاتك قفلاتك، يحرك العاطفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرر في الأمة تلك العواطف الطيبة التي بها يحصل حسن التعامل مع الناس. لقد مضى رضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 كاملتين في بني سعد، وعند انتهاء المدة جاءت أمه، فحاولت مع جاءت أمه من الرضاع تحاول مع أمه آمنة بنت وهب أن ترده، ساعدها على ذلك أنه كان وباء بمكة، فقالت: ترديه معنا، فردته، فحصلت حادثة شق الصدر له عليه الصلاة والسلام. عند ذلك خافت حليمته فردته إلى أمه وهي غير سخية بفراقه، لكن لما قام معها من حزن القلب عليه وإشفاقه، وهو بحمد الله في حصن مانع ومقام كريم، إذ كان عندما بدأ يكبر يخرج بنفسه مع الأغنام يرعى صلى الله عليه وسلم، وقال: وأنا رعيت الغنم في بني سعد، وقال: وكنت أرعاها على قراريطة بمكة،
وما من نبي إلا وقد رعى الغنم، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: تلك أيام الرضاع الحافلة بالآيات العجيبات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مرت به وهو مميز في أولئك القوم بخلقه الكريم الذي جبله الله عليه وفطره عليه، وفصاحته وبلاغته وحسن تعامله، وحتى حدثت له تلك الحادثة الغريبة التي كان فيها أيام مشيه مع الأغنام في المرعى، وإذ أقبل عليه من الملائكة نفر على وجوههم النور، وفر الصبيان، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل عليهم ينظر ماذا يريدون، فكان منهم أن أضجعوه وأشاروا إلى صدره الشريف فشقوه، وكان أن غسلوه وملؤوه بمعان من العلم والحلم واليقين، وأعدوه إلى مكانه فالتأم بإذن الله تبارك وتعالى. وقد صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في حادثة شق الصدر أيام رضاعه. أسأل الله تعالى أن يحيي فينا سيرته، ويجعلنا من المكتفين له ولأثره، وأن يبارك في ناشئتنا وأطفالنا، نجنبهم الشبهات والمواد التي تضر الصحة ظاهرا أو باطنا. اللهم أعنا على الاستقامة والاتباع للمصطفى، وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارحم ناشئاتنا، وارزق الآباء والأمهات أداء الأمانة نحوهم، ووفقنا لما تحب يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الخبير. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فهو العليم المحيط علمه بكل شيء، بالواجبات والممتنعات، فيعلم الله نفسه الكريمة وأوصافه العظيمة، وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها، ويعلم الممتنعات حال امتناعها، ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت. الله تعالى هو الخبير العليم، عالم الغيب والشهادة والظواهر والبواطن، والجلي والخفي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله بكل شيء عليم. والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدا، لا يمكن حصرها وإحصاؤها. الله لا يغفل عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا يسهو ولا ينسى، وأن علوم الخلائق على سعتها وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت، كما أن قدرتهم إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه. فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين. الله تعالى هو وحده أحاط علمه بالظواهر والبواطن، والإسرار والإعلان، وبالواجبات والمستحيلات والممكنات، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الخبير، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رسول الله، ادعوا الملائكة لتزيل هذه المدينة وتعاقب أهلها.
1: فقال الرسول الكريم: لا يا زيد، لعله يخرج من بين أصلابهم رجل يقول ربي الله.
0: وهل يمكن؟ لقد آذونا ورفضوا أن يسمعوك.
1: فقال الرسول الكريم: لعل رجلا واحدا يجعل الله الخير فيه فيهدي هذه المدينة.
2: يا غلام، خذ قطفا من العنب ثم اذهب بها لهذا الرجل وصاحبه.
1: فقال الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: إن هذا الكلام لا يقوله أهل هذه البلاد.
1: فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟
3: نصراني من نينوى، وأنا أعمل عند هذا الرجل وهو من أغنياء الطائف.
1: وتساءل عليه الصلاة والسلام فقال: من نينوى؟ إذن أنت من مدينة العبد الصالح يونس بن متى.
3: ما في الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي.
4: جميعكم تعرفون أن محمدا قد جهر بدعوته وصار يدعو القبائل الأخرى أيضا.
2: بلى، لقد ذهب للطائف كذلك، لكن لم يسمعه أحد.
5: عما قريب سيأتي موسم الحج، ولا شك أن محمدا سيستغل هذا الأمر.
4: هذا مؤكد، ففي موسم الحج سيأتي الناس من مختلف القبائل لمكة.
2: أنا أرى أن نمنع محمدا من الخروج.
5: سيكون هذا صعبا.
4: بل العكس، نمنع الناس من الاستماع له.
5: وكيف ذلك يا أبا سفيان؟
4: سوف ترون. غدا سوف يقدم الطفيل بن عمرو الدوسي لمكة من أجل الحج، وهو كما تعلمون سيد دوس وزعيمها، وسوف نبدأ به.
2: الطفيل له من الشعر أحسنه، وإن صاحب محمدا فسيتمكن بشعره من أن يسحر الآخرين لينضموا معه.
5: لهذا لن نسمح له أن يلتقي محمدا.
4: مرحبا بك يا طفيل في بلادنا، إنك قدمت علينا ومحمد بيننا، قد أعيانا وفرق جماعتنا وشتت شملنا.
2: يا طفيل، أنت شاعر سيد، وإنا نخاف أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه، فإنما حديثه كالساحر، فاحذره أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا، فإنه يفرق بين المرء وأخيه، بين المرء وزوجته، وبين المرء وابنه.
6: والله لن أدخل الكعبة إلا وأنا ساد أذني.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
6: يا سبحان الله، ما سمعتك اليوم لفظا أحسن ولا أجمل منه.
2: إنما حديثه كالسحر، فاحذر أن يدخل عليك وعلى قومك ما أدخل علينا.

0: يا محمد، لقد وصلت لمكة البارحة وحدثني قومك عنك. قالوا لي إن حديثك كالسحر يفرق بين المرء وأحبته، وأحذروني من الاستماع لك، لكن الله أبى إلا أن يسمعني قولك. أشعر أن ما تقوله هو الحق، فأعرض علي دينك.
1: فقرأ الرسول الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
0: والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه، فأنا من المسلمين. يا رسول الله، إني سيد في قومي وأمري مطاع عند دوس، وأود لو أني أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام لعل الله يهديهم.
1: فشجعه النبي الكريم بقوله: خيرا تفعل.
0: ولكن يا رسول الله، لو دعوت الله ليجعل لي آية تعينني على ذلك.
1: فدعا له رسول الله: اللهم اجعل له آية تعينه.
2: لم ينفع التحذير، فقد لحق الطفيل بمحمد.
3: إنهما معا منذ وقت طويل.
2: أخشى أن يعود إلى قومه فيتبعونه وهو فيهم سيد مطاع، وحينها ستؤمن الطائف كلها بدعوة محمد.
3: انتظر وسترى، سنحاول منعه.
2: ألم تقل لنا إنك لن تسمع قول محمد؟ لا شك أنه سحرك بحديثه.
3: اسمعني يا طفيل، إن طلع الصباح وأنت ما تزال على دين محمد فسوف...
4: لا تظن نفسك أنت، رويدك لا يأخذك الغرور. أنا سيد دوس، وإن مسستني بسوء فلن تصمت دوس عن ذلك.
0: لقد اقتربت من الوصول لأهلي. ترى هل سيكون أمر دعوتهم سهلا؟ يا رب أعني. ها قد استجاب الله لدعوة رسوله.
5: مرحبا يا طفيل، يبدو عليك تعب السفر وإنهاكه، تفضل واسترح قليلا.
0: إليك عني، فلست تحلين لي ولا أحل لك.
5: بأبي أنت وأمي، ما الذي تقوله؟
0: لقد أسلمت وتبعت دين محمد.
5: يا طفيل، إني معك وديني دينك.
0: إذن فاعمدي إلى هذه المياه فاغتسلي منها وتطهري وتعالي.
5: حسنا، انتظر حتى يأتي والداك.
0: إليكما عني، فلست منكما ولستما مني.
6: بني، ما هذا؟
0: إني لست على دينكما.
7: ماذا؟
0: نعم، لقد التقيت نبي الله محمدا في مكة، وأنا الآن قد أسلمت وتبعته.
7: ما هذا الدين الذي يجعلك متحمسا للدعوة له قبل أن ترتاح حتى وتلقي عنك تعب السفر يا بني؟
0: إنه دين الواحد الأحد، لا آلهة متفرقة ولا أصنام، فقط الله خالق كل شيء.
7: إذن فأنا أشهد أيضا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا ذاك رسوله.
6: وأنا أيضا على دينكما وأشهد بذلك.
0: الآن وقد غمر الإيمان هذا البيت، أتمنى أن يوفقني الله ليغمر هذا الإيمان أهل دوس جميعا. من الغد سأدعو دوسا إلى الإسلام.
6: لقد مر بالفعل وقت طويل منذ أن بدأ الطفيل بدعوته.
7: لقد كانت تلك الأيام عصيبة ومتعبة للطفيل، هجره الجميع وصاروا يبتعدون عنه،
5: لهذا عاد لرسول الله يشكو له ويتزود من تعاليمه.
7: قبل خروجه قال إنه سيطلب من النبي أن يدعو على دوس.
6: ونحن نعلم كم أن دعاء النبي مستجاب، ألم تروا ذاك النور الذي يغمر الطفيل؟
5: وهل يخفى ذلك؟ إن الجميع يدعو الطفيل بذي النور.
7: وماذا قال لك النبي؟
0: إنه رجل عظيم يا أبي، عظيم جدا. لقد علمني رسول الله المحبة والرحمة، علمني الترفق والتلطف في الدعوة.
6: ليتنا نلقاه.
0: هل تصدقين يا أمي؟ لقد شكوت له أن دوسا غلبهم الزنا والربا، قلت له أن يدعو عليهم، ولكن حين رفع كفيه بالدعاء فتح أبواب الجنان لدوس بدلا من الجحيم. سمعته بصوته المغمور بالرحمة على الجميع يقول:
1: اللهم اهد دوسا وأتني بهم مسلمين.
5: الحمد لله الذي جعل هذا الرسول الرحيم معلما لنا، يعلمنا الإنسانية والمحبة. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعله ملاذا لنا.
7: والآن يا بني، لم يعد بوسعك القلق على هؤلاء القوم، فسوف يهديهم الله استجابة لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مكملين مع بعض رحلتنا في نور قصة حياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كل معلومة وكل موقف وكل فعل فيها بينور حتة في حياتنا. كل ما تمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الضلمة في حياتك تقل وانت في طريق ربنا سبحانه وتعالى. ولما رجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رجع لصفوان بن أمية الدروع اللي كان واخدها منه، وكانت ناقصة تقريبا 20 درع، لكن صفوان بن أمية النبي أعطاه من الغنم الكثير. يقول: رجع محمد وهو أبغض الناس إلى قلبي، فما زال يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلى قلبي. قال: فنظرت إلى الغنم معه، معاه يعني كم كبير جدا من الغنائم. فقال: أتعجبك؟ سيدنا النبي بيقوله كده لصفوان بن أمية: أتعجبك هذه الغنم في الشعب؟ قال: نعم. قال: هي لك. قال: والله يا محمد ما طابت بهذه العطاء إلا نفس نبي، أشهد أنك رسول الله. مش ممكن، مش ممكن العطاء ده عطاء يقين نبي. وكان في واحد اسمه أبو درهم الغفاري، وهو ماشي مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في وسط زحمة الناس كده، داس على رجل سيدنا النبي وهو كان لابس نعل ناشف جدا، فوجع جدا رجل سيدنا النبي. فالنبي عشان بيوسعه كده كان في ايد النبي عصايا، فوسعه بالعصايا كده وقال: اوجعتني يا ابا درهم. فكأنه خبطه بالعصايا كده. فبيقول ابو درهم ده: فبت من ليلتي الوم نفسي اني اوجعت رسول الله. لما اصبحنا في اليوم التالي لقيت حد بيقول: النبي بيدور عليك. فخفت لحسن يجي النبي لمني ان انا دست على رجلي ووجعته. فلما جئته وجدته يعطيني 80 نعجة، وقال: يا ابا درهم قد وطئت قدمي البارحه فاوجعتني، فنفحتك بالصوت، بعدت كده بالصوت: يا ابا درهم هذه 80 نعجة جراء ما نفحتك، عشان الخبطه او الزقه دي كده ولما وجعتني جراء ما نفحتك بالصوت. فقال ابو درهم: فكان والله رضاه عني أحب إلي من النعاج. كفاية بس أنه ضحك وعرفت أنه مش زعلان مني. مين شاف الكلام ده؟ الأنصار أهل المدينة. فقالوا بينهم: وجد رسول الله أهله. خلاص النبي هينسانا ويرجع بلده، لا أهله، فبيوزع الخيرات عليهم وسيبنا. فبلغت هذه المقالة سيدنا النبي، فجاب سعد بن عبادة سيد الخزرج. قال: يا سعد قد بلغني مقالة من الأنصار، أين أنت منها؟ قال: يا رسول الله إنما أنا رجل من قومي، أنا واحد من الناس. يعني كأنه بيقول له: رسول الله ما إحنا شايفين قدامنا اللي بيحصل. فقال سيدنا النبي لسيدنا سعد: اجمع لي الأنصار. ثم خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا معشر الأنصار بلغني وجدة وجدتموها علي، عرفت أنتوا زعلانين مني. يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم آتكم عالة فأغناكم الله بي؟ ألم آتكم متفرقين فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: ألمنا لله ورسوله. فعلا ده حصل. قال: يا معشر الأنصار إن شئتم أن تقولوا وإن قلتم فصدقتم. قلنا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا جئتنا طريضا فآويناك، وجئتنا مكذبا فآمنا بك، وجئتنا مخذولا فنصرناك. فبكى الناس وقالوا: لله المنة ولرسول، احنا ما عملناش حاجة، ده الفضل لحضرتك علينا يا سيدنا النبي. قال: يا معشر الأنصار أوجدتم في قلوبكم علي من لعاعة من الدنيا ألفت بها قوما حديث الإسلام ووكلتكم لإيمانكم؟ شوية الأكل والشرب والمواشي دي، الناس لسه مسلمين جديد، وأنا مطمن لقلوبكم الرسخة في الإسلام. يا معشر الأنصار أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ هم يرجعوا بالجمال وبالأغنام وأنا راجع معاكم. يا معشر الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس دثار والأنصار شعار. الدثار هو اللحاف البعيد عن جسمك اللي تتغطى بيه، أما الشعار الفانيلا اللي لازقه في جسمك، اللبس الملاصق. وكان العرب لما يحب يقولك بحبك قوي يقولك أنت شعاري. الناس دثار طبقة تانية، وأنتم الأنصار شعار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى الأنصار حتى خضلت لحاهم، ابتلت بالدموع، وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. موقف مرضية النبي للأنصار لما زعلوا أنه قسم الغنائم على أهل مكة، الموقف ده منور قوي. البني آدم لما بيزعل وانت ما بتدلوش الحق انه يزعل، بيحبط احباط شديد، وبيفضل زعلته جوه قلبه، وتكبر تكبر تكبر وتطلع في صورة عصبية وخنقة، ويحصل انفجار ما بين الناس. الانصار ما لهمش حق يزعلوا اصلا من النبي، بس النبي اداهم الحق ان هم يعبروا عن الشعور ده وقدر زعلتهم. قالوا وجد رسول الله أهله، عشان وزع على ناس حديثي الإسلام ما بقالهمش أسبوع مسلمين، دخلوا حرب طاحنة، ادهم شوية فلوس الآخر. وهو قال لهم كده: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، شوية أغنام وإبل، وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ كأنهم حصل لهم إعادة إدراك، إيه ده؟ هو احنا بنتكلم في ايه مع مين؟ بس هو قدر الزعلة واتكلم وشرح نفسه عليه الصلاة والسلام، وشرح الفكرة اللي كانت عنده. قال ده كبير قوي، كبير قوي ان انا ازعل وانا ماليش حق، واقول لك على فكرة ما حصل كذا. فقلت لي بس اسمع، وانت تبقى اكبر مني بكتير مقاما وخبر، ده النبي، بس اسمعوا، انتوا عارفين انا عملت كده ليه؟ طب انتوا مش يرضيكم، انتوا ليكوا فضل عليا كبير، وانا كنت طردوني من البلاد عندي، كانوا عايزين يموتوني، وانتوا اللي خدتوني عندكم، وانا انسى الكلام ده. بكوا من اعطائهم الحق ان هم يفضفضوا عن زعلتهم. الحقيقه ان بيوتنا وصداقتنا وشركاتنا، حياتنا محتاجه النور ده، محتاجه الرحمه دي، لان الزعلان ده على فكره ممكن يبقى فاهم غلط، ممكن يبقى متسرع، ممكن يبقى عنده مشاكل في شخصيته بتخليه ابو لمس، ممكن حاجات كتير. بس الكبير كبير وهو بيحتوي، وعلاقات كتير كانت ممكن تستمر لو كنا كبار واحتوينا بعض لما حد يجي يعبر عن زعلته. بالمناسبه التعبير عن الزعل معناه ان انا باقي عليك، عشان كده بقول لك انا الموضوع ده يعني بصراحه وجعني في قلبي. فانت لما تقولي مش من حقك، انت بتسيء الظن فيا ولا ايه، همشي وانا محبط قوي، عكس ما تقولي طب تعالى اشرح لك فتطلعني، واحنا خدنا كده ايه دفعه كبيره قوي في علاقتنا. كل كلام وتصرفات النبي نور، والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله.

والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابة الكرام رضوان الله عليهم ودعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهم، انطلاقهم بعد ذلك للدعوة، هجرتهم، جهادهم، وصبرهم وإنفاقهم وإيثارهم، بعض المواقف عسى أن نقتدي بهم ونتأسى بأعمالهم. واليوم مع الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس في الجاهلية، وشريف من أشراف العرب المرموقين، وواحد من أصحاب المرؤات المعدودين. غادر الطفيل منازل قومه في تهامة متوجها إلى مكة المكرمة في وقت كان الصراع دائر بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وكفار قريش. وجد الطفيل نفسه يدخل في هذه المعركة عن غير قصد، فهو لم يأتي إلى مكة لهذا الغرض، ليس ليحارب حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يخطر له على بال. من هنا كانت للطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه مع هذا الصراع حكاية لا تنسى، فلنستمع إليها فإنها من غرائب القصص. حدث الطفيل قائلا: قدمت مكة فما أن رآني سادة قريش حتى أقبلوا علي، فرحبوا بي أكرم ترحيب وأنزلوني فيهم أعز منزل، ثم اجتمع إلي سادتهم وكبراؤهم وقالوا: يا طفيل، إنك قد قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قد أفسد أمرنا ومزق شملنا وشتت جماعتنا، ونحن إنما نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا، فلا تكلم الرجل ولا تسمعن منه شيئا، فإن له قولا كالسحر يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها. هذا ما قالوه للطفيل. قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي يقصون علي من غرائب أخباره ويخوفونني على نفسي وقومي بعجائب أفعاله، حتى أجمعت أمري على ألا أقترب منه وألا أكلمه أو أسمع منه شيئا. هذه النتيجة بعد كل هذا الكلام الذي أسمعه إياه. ولما غدوت إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها التي كنا إليها نحج وإياها نعظم، حشوت في أذني قطنا خوفا من أن يلامس سمعي شيء من قول محمد، لكني ما إن دخلت المسجد حتى وجدته قائما يصلي عند الكعبة صلاة غير صلاتنا، ويتعبد عبادة غير عبادتنا. فأسرني منظره وهزتني عبادته، ووجدت نفسي أدن منه شيئا فشيئا على غير قصد مني، حتى أصبحت قريبا منه، وأبى الله إلا أن يصل إلى سمعي بعض مما يقول. فسمعت كلاما حسنا، وقلت في نفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك لرجل لبيب شاعر، وما يخفى عليك الحسن من القبيح،
فما يمنعك أن تسمع من الرجل ما يقول؟ فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. هذا ما حدث به نفسه. يقول الطفيل: ثم مكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته، فتبعته حتى إذا دخل داره دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قد قالوا لي عنك كذا وكذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بقطن لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه، فوجدته حسنا فعرض علي أمرك. فعرض علي أمره وقرأ لي سورة الإخلاص والفلق، فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام، وحفظت فيه ما تيسر من القرآن، ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فما هي هذه الآية وما حصل معه؟ نتابع ذلك في اللقاء القادم. فرضي الله عن الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي وأرضاه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: حق إذاعة التوحيد الإسلامي موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذا خلق الله برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أخرج بعض النباتات عن رقتها المعهودة ووداعتها المألوفة، فتربصت بالإنسان والحيوان ونصبت لهم الشراك والخدع، فمن وقع فيها كان الموت قدره المحتوم وأجله المقدر. هذا الكلام ليس من حكايات الخداع والخيال العلمي، نعوذ بالله من شر الكذب ولو كان مزاحا، ومن شر الكلمة إذا كتبت بغرض التسلية الخيالية، فالكلمة أمانة وهذا الأمر دين. إنه الواقع العلمي العملي الذي يعلمه دارسو النبات في أنحاء العالم، حيث أحصوا نحو 500 نوع تنتمي إلى 17 جنسا منتسبة إلى 8 عائلات نباتية، وتسمى بالنباتات آكلة اللحوم. وهذه تتحصل على احتياجاتها النيتروجينية باقتناص وهضم الحيوانات، ومن حبائلها ووسائلها في صيد فرائسها ما يلي: 1- إفراز سوائل لزجة وقاتلة ومخدرة تلتصق بها الفريسة إن هي لامستها، بحيث لا تستطيع الفكاك منها. 2- تحورت بعض أوراقها إلى فخ إذا سقطت فيه الفريسة أطبق عليها، حتى أن بعضها يصطاد الضفدع القوي فلا يستطيع الفكاك منه. 3- لبعض هذه النباتات تراكيب تشبه القربة أو الزقة أو الدورقة، مليء بالماء والعصارات الهاضمة، وله حافة شمعية وغطاء محكم، فإذا سقط الحيوان بداخلها أغلقت عليه وهضمته بفيض من عصارتها الحارقة والهاضمة. 4- لبعضها غرف تشبه المصعد الكهربائي، ولها أبواب تغلق آليا فور دخول الفريسة بداخلها، وسرعان ما ينهمر عليها فيض من الأحماض الكاوية والقاتلة. 5- لبعض هذه النباتات ألوان زاهية تجذب الحشرات وروائح شذية، وبعضها يصدر أصواتا تشبه الأنين، حتى إذا انجذبت الفريسة انقضت عليها واكلتها. ومن هذه النباتات نبات القربة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، وله تركيب خاص يشبه الزقة ذو حافة ناعمة شمعية الملمس، وعندما تقف الحشرة على هذه الحافة فإنها تنزلق داخل الزق وينغلق عليها الغطاء، وتهضم الحشرة بواسطة سائل هاضم موجود داخل الزق. والويل والهلاك للحشرة التي تصل إلى حافة هذا الزق، فإن الوقوع في الزق محتمل والموت محتوم والهلاك والهضم مكتوب والرزق مقسوم ولله في خلقه شؤون. نبات الدروسيرة، وهو من النباتات آكلة الحشرات، موجود في استراليا ونيوزيلندا. أوراقه عليها غدد تفرز مادة سائلة لزجة تساعد على التصاق الحشرات واقتناصها، حيث تفرز الغدد أنزيمات محللة وهاضمة للبروتين. انظر إلى منظر هذا النبات العجيب وهذا التدبير البديع، وتأمل المصير المكتوب الذي تراه تلك الحشرة الجميلة التي تصل إلى هذا الفخ المنصوب، لتعلم أن من الجمال ما يقتل، وأن كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. هل الصدفة وحدها والعشوائية هي التي صنعت هذا الإحكام؟ لماذا ينكرون وجود الله ويؤمنون بالطبيعة؟ لماذا يسمونها الطبيعة؟ ولماذا لا نقول أن الله هو الخالق البارئ المصور، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى؟ سبحانه وتعالى يقول: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وصدق رب العالمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وإلى اللقاء مع خلق آخر من خلق الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الأرض. لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط، القشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من خمس طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. حكاية اليوم تتحدث عن السيد نديم. منذ أشهر ورهف الصغيرة ابنة السيد نديم تطلب منه أن يأخذها لتزور قبر جدها الذي توفي منذ سنتين، ونديم يعللها ويؤجلها إلى أجل غير معلوم، فهو لا يحب زيارة القبور وينقبض صدره عندما يرى جنازة أو يمر بجانب مقبرة. بعد إلحاح وتصميم نجحت رهف في انتزاع موعد من أبيها لزيارة قبر جدها، وعندما آن أوان الموعد لبست أجمل ثيابها ووقفت تنتظر أباها، وقد حملت معها ورودا قطفتها من حديقة المنزل لتضعها على قبر جدها. تأخر نديم في النزول على أمل أن تغير رهف رأيها، ولكنها ظلت عند رأيها ولم تتزحزح. ستزور جدها، يعني ستزوره. عندما رأى إصرارها نزل إليها وركبا السيارة وتوجها نحو المقبرة. كان العرق يكسو جبينه رغم برودة الطقس. وصل المقبرة فنزلت رهف بسرعة وسحبت أباها من يده ودخلا بين القبور، والسكون يملأ المكان. سألت والدها: أين قبر جدي يا أبي؟ مط نديم شفته السفلى وهو ينظر شمال يمين، فهو لا يعرف أين القبر لأنه باختصار لم يزر قبر أبيه منذ أن توفي. بعد بحث ليس باليسير عثر نديم على قبر والده، فهرعت رهف إليه وقلبها يطرق بشدة. وقفت أمامه ووضعت باقة الورد على شاهدته ودموعها تتدحرج من عينيها. خرجت من بين شفتيها المرتجفتين كلمات صادقة عفوية تلقائية، خاطبت بها جدها: أحبك يا جدي، اشتقت إليك، أنا أقرأ الفاتحة على روحك كل يوم. كان نديم يقف كالتمثال وقد تحجرت عيناه وتجمد الدم في عروقه، فهو يكره الموت ويكره زيارة القبور لأنها تذكره بالموت. نظرت إليه رهف وسألته بعفوية: لماذا يموت الناس يا أبي؟ تمتم نديم وفأفأ ولم يجد جوابا. أردفت رهف قائلة: اشتقت لجدي، هل سأراه مرة أخرى؟ لم يجب نديم بشيء. عانقته رهف وهي تبكي وتقول: لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. أجابها بصوت متحشرش: لا تخافي يا حبيبتي، أنا ما زلت في الأربعين من عمري ولن أموت قبل السبعين كجدك تماما. قالت رهف ببراءة وعفوية: لكن جارنا أبا حمدي مات وعمره 30 سنة، ورامي ابن خالي سوزان مات وعمره سنتان، وسوزان رفيقتي في المدرسة. قاطعها وهو يشدها من يدها بقوة ويقول: تأخرنا يا رهف، أمك تنتظرنا على الغداء. طوال الشهرين اللذين أعقبا تلك الزيارة لم تفارق كلمات وأسئلة رهف الصغيرة عقل نديم: لماذا يموت الناس؟ هل سأرى جدي مرة أخرى؟ لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. لم يفكر نديم قبل ذلك اليوم في تلك الأسئلة وأجوبتها، أو بالأحرى لم يسمح لعقله أن يفكر فيها، فقد كان غارقا حتى الثمالة، غارقا في حب الدنيا وجمع المال. أقنع نفسه ببساطة أن الموت لن يطرق بابه حتى يخطو على أعتاب 70 أو 80، فلما يتعب نفسه بالبحث عن أجوبة الأسئلة التي لم يحن وقت الإجابة عنها بعد، ولن يحين قبل 30 أو 40 سنة أخرى. ولكن يبدو أن رهف ابنته كانت أذكى منه، فقد نبهته إلى ما لم ينتبه إليه أو لما لم يشأ أن ينتبه إليه. فعلا أبو حمدي توفي في 30، ورامي توفي وعمره سنتان، وسوزان توفيت في 13 من عمرها. إذن فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ومن نسي الموت أو تناساه لا يكون بمنأى عنه، وقد يأتيه في لحظة لا يكون فيها مستعدا للقاء الله. كم سيكون هذا رهيبا. استنتج نديم كل هذا، ولكن هذا الاستنتاج لم يعني له شيئا، فالحياة الفارهة بمباهجها ومفاتنها كانت أقوى منه ومن استنتاجاته، ولم يكن نديم قادرا على تعديل حياته وسلوكياته لتتناسب مع هذه الحقائق الكونية الكبرى.
وهذا الحق دهم نديما بعد حديثه مع ابنته بفترة قصيرة. فذات مساء كان يتناول طعام العشاء مع ثلة من أرباب المال في مطعم فاخر، وعندما خرج من المطعم كان يترنح يمنة ويسرى من كثرة ما شرب من الخمر. ركب سيارته الجديدة الجميلة وقادها وهو شبه غائب عن الوعي، وفجأة وعند إحدى المنعطفات الخطيرة لم يستطع نديم رؤية الطريق بوضوح، فانزلقت السيارة متدحرجة في الوادي السحيق. مات نديم رحمه الله. خرجت روحه إلى بارئها مثقلة بأوزارها الكثيرة، ترك الصلاة، عدم أداء الزكاة، أكل أموال الناس، شرب الخمر، الحياة الماجنة الساهية اللاهية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثناء الجنازة كانت روح نديم ترفرف فوق جثته. نظر نديم إلى جثته الهامدة، سمع زوجته وأولاده ومعارفه وهم يبكون، صرخ عاليا، استنجد بهم، لكنهم لم يسمعوه، فهو في عالم وهم في عالم آخر. ألقيت جثة نديم في قبر حالك، وأهيل عليه التراب، وبدأ الحساب المرير. هوى صوت من النار على ظهره فصاح من الألم، سمع صوتا يقول له: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال بطراعة: أرجوكم أعيدوني إلى الدنيا، أقسم أن أتوب، نعم سأتوب، سأبدل مسيرتي، سأكون رجلا صالحا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جلجل في سمعه صوت يقول: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمنى نديم لو أن أمه لم تلده، تمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. جرته ملائكة العذاب على وجهه واتجهت به نحو نار سوداء، صرخ والرعب يأكل قلبه: أرجوكم، أتوسل إليكم، أعيدوني إلى الدنيا لأعمل صالحا، لا تحرقوني بالنار. هوت على رأسه مقمعة من حديد، أراد أن يعوي من الألم، لكنه أحس بيد تهزه وسمع صوتا يقول: نديم، نديم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عينيه فإذا هو في سريره، وزوجته تقف قربه وهي تبسمل وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد لحظات أدرك نديم أنه كان في حلم ثقيل. المطعم الفاخر، حادث السيارة، صوت النار، مقمعة الحديد، الآلام، الصراخ، كل ذلك كان في الحلم. لقد كان كابوسا مرعبا. تلمس جسده بيديه المرتعشتين وقام من سريره وهو يقول: الحمد لله، ما زلت على قيد الحياة. ترى هل سيعود نديم إلى ارتكاب الذنوب، أم أن ذلك سيكون درسا هاما في الحياة يتعلم منه نديم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ سؤال الله أعلم بجوابه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على الأمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
1: في ظلال السيرة. محمد في يثرب، ترى هل رآه حاخام من حاخاماتهم ذات يوم؟ ما شعوره لو عرفه؟ الأيام ستجيب. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان، لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له، وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص، ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. يستيقظ من نومه فلا يراها ولا يسمع ذلك الصوت الحبيب الذي طالما سأله هل هو جائع أم عطشان. يعود كالحزن فوق الراحلة، قد تلهيه لعبة أو دمية، لكن سرعان ما تركض آمنة في مساحات قلبه فيرمي دميته ليلحق بها. يا له من يتيم، ويا له من سفر شاق ومؤلم. ويصل إلى مكة وقد تيتم للمرة الثانية، لتتلقاه عماته بالدموع، فيشعر بالغربة وهو بينهن دون أمه. ربما سها وهو يلعب مع رفاقه فناداها فلم تجبه، فينكسر قلبه وتفضح الدموع انكساره. ربما استيقظ ليلة فلم يجدها، فعاد إلى فراشه وله أنين. ربما رآها في المنام فاستيقظ فازداد حزنه. يا لشوقه لآمنة الحبيبة ولهفته عليها، مشاعر لم تغب عن جده عبد المطلب، فأغدق عليه من حبه وغمره بعطفه ورعايته، فكان قرة عينه وفرح قلبه. لم يرسله في حاجة إلا أسعده بها، ولم يأمره بأمر إلا أتى به كما أراد، إلا ذلك اليوم الذي كان فيه عبد المطلب مشغولا برعاية الحجيج، وفجأة ذهل عبد المطلب عنهم.
2: في ظلال السيرة.
0: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروي المؤرخون أن رجلا اسمه صعصعة بن صوحان كان من كرماء العرب وأشرافهم وأجوادهم، فكان إذا سمع أن رجلا من أهل الجاهلية عنده بنت وأنه يهم بوأدها وقتلها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان يأتي ويقول له: لماذا تأيدها؟ فيقول له: خوف الحاجة، فيعطيه نفقتها إلى موتها أو إلى زواجها فيستبقيها الأب، وبذلك أحيى الله على يده أكثر من 400 بنت كان من الممكن أن تؤد. فكان الشاعر الفرزدق يمدح جده بذلك ويقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم تؤدي. يقول ربنا سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة صغيرة، ربما ولدت لتوها أو هي في سنواتها الأولى، وكانوا في بعض قبائل العرب، لم يكن هذا عرفا عاما عند الجميع، بعض قبائل العرب كانوا يئدون البنت إما بسبب الحاجة أو خشية العار، لأنهم كانوا يعيشون في الصحراء، والقصة عندهم قصة غارة ودفع الغارة والعدو، ولذلك كانوا يكترثون للأولاد ويحبون الأولاد أكثر من الإناث، وربما جاروا على الأنثى فوأدوها. فنزل القرآن الكريم بمكة يحذر من هذا الفعل الشنيع، ويبين أنه سوف تنصب يوم القيامة محكمة الحاكم فيها هو الله عز وجل، يؤتى بالأب حتى لو كان هو الأب نفسه الذي وأد بنته، ويوقف لفصل القضاء ويرجع إليه السؤال. السؤال هنا ليس سؤال استفسار، وإنما سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب، أو تسأل المؤودة وهو أمامها: بأي ذنب قتلتي أو بأي ذنب قتلت؟ وطبعا هنا السؤال تبكيت لقاتلها حتى لو كان هو وليها.

كان ذلك من القرآن الكريم إذانا بإعادة الاعتبار لإنسانية الأنثى ومكانتها ومسؤوليتها. كان العرب لا يرون المرأة شيئا، حتى وجدوا القرآن ينزل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فيذكر الأنثى والذكر معا ويجعل المسؤولية مشتركة، وأصل الخلق واحد، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الوقت لا يزال موجودا إلى اليوم، قبائل في العديد من دول العالم تئد البنت لأنها تريد الذكر، أو إذا جاء توأم قتلوا واحدا منهما، أو إذا كانت الولادة خارج إطار الزوجية بسبب حمل من سفاح قتلوا المولود وهو بريء، ليس له ذنب، ليس عليه من وزر والديه شيء، وكل ذلك من الجرائم العظيمة التي لا تزال تمارس وفي كثير من بلاد العالم التي يكون فيها تحديد للولادة، أنه يشترط مثلا أن يكون المواليد 2 فقط أو 3 فقط، يضطر الوالدان إلى وأد البنت حتى يحصلوا على الذكور. يقع هذا في دول آسيا وفي أفريقيا وفي غيرها. هناك الكثير من حالات الوأد بمفهوم آخر، وأد الأنوثة، القضاء على الأنوثة ذاتها بنشر ثقافة الاسترجال واعتبار أن النعومة والليونة في الأنثى وكأنها عيب، حتى تجد في بعض المجتمعات تحويل الأنثى إلى ذكر بما فيها من العضلات المفتولة، وبعض البنات ربما تتعمد مشابهة الذكور أو محاكاتهم في شكلها في شعرها في حركاتها بل حتى في اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من أمر الشيطان كما قال سبحانه ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. الانسجام إذن مع الفطرة هو المذهب والمنطق السليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يحدث يوم القيامة. إذن هنا سؤال، ما هو مصير الموءودة بعدما تسأل وهي كانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ هل تتوقع أن الله الذي يعاتب ويحاسب ويوبخ الأب على وأد بنته سيجعل هذه الموءودة تذهب إلى النار؟ كلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه من زعم أن أطفال المشركين في النار فقد كذب، وتلا هذه الآية الكريمة وإذا الموءودة سئلت. وهذا كان مذهب سلمان الفارسي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، وهو المشهور عن الأئمة واختاره البخاري وغيره من أهل العلم أن أطفال المشركين في الجنة. وفي ذلك حديث رواه البخاري في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه سأله لما رأى قال وأطفال المشركين، قال وأطفال المشركين يعني في الجنة، لأنهم ماتوا دون البلوغ دون الحلم دون أن يصلوا إلى درجة المسؤولية، ولذلك لا ينسب إليهم تكذيب ولا ينسب إليهم كفر. هذا المعنى الجميل الرائع الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة، فضلا عما فيه من الحفاوة بالأنثى، وأن المجتمع المسلم لا يفرق بين أن تولد أنثى أو يولد ذكر، وقد تكون ولادة الأنثى فيها الخير وفيها البركة وفيها الرزق وفيها الصحة وفيها العافية والسعادة، وقد يكون الذكر فيه مثل ذلك، أو يكون الذكر أيضا فيه العناء والتعب والشقاء والبلاء. والعبرة هنا بالبر وبالتربية وبالاستقامة. وقد ذكر الله تعالى في قصة في سورة الكهف قصة موسى والخضر، قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأبدلهم الله تعالى منه بجارية بفتاة. من أكبر الخطأ إذن
أن يتشاءم الأبوان بولادة الأنثى، أو يسعوا إلى أن لا تحمل المرأة بأنثى، أو يحاولوا أن يتحكموا في جنس الوليد المولود بقصد أن يكون مواليدهم ذكور، وينظروا إلى قضية أن يشتغلوا في الحقل أو في الزراعة أو ينفعوا أو، فالأمر هنا معتمد على قاعدة الحب وقاعدة الأسرة وقاعدة البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا من تكامل الخلق الإلهي. وهناك مشكلة اليوم في الصين، في كوريا، وفي العديد من بلاد العالم، أنه أصبحت نسبة الإناث تقل ونسبة الذكور تكثر، وهذا يدمر مستقبلهم ويضر بحالتهم. الأمر الآخر، حين تتصور أن الأطفال الصغار حتى لو كانوا أطفال المشركين إذا ماتوا في هذه المرحلة فهم في الجنة ومن أهل الجنة، هذا يعطي الإنسان فسحة في استعذاب تصرفاتهم، في التعاطي معهم، في الإيجابية، في الفرح بالأشياء الجميلة منهم، بعيدا عن أن يهجم عليه دائما وأبدا شعور بالعازل أو الفاصل بينه وبينهم، باعتبار أنه يرى أنهم يكبرون ويصبحون شيئا آخر. هذا المعنى الجميل يعطي في قلب المؤمن فسحة ورحمة وسعة، ويؤكد هذه الرابطة واللحمة الإنسانية البشرية الطبيعية التي جبل الناس بموجبها على محبة الصغار، سواء كانوا من أولادهم أو من أولاد غيرهم، عرفوهم أم لم يعرفوهم، وكثيرون منا يسافرون إلى جميع بلاد العالم ويشاهدون مثل هذه الصور الجميلة والملامح والقسمات الطفولية البريئة، فلا حرج هنا أن يتعاطوا بهذه الروح العالية، بل ينبغي أن يكون هذا جزء من توجيه الإسلام لأوليائه وأتباعه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
1: زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. هي زينب بنت جحش بن رباب المخزومية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب الهاشمية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زينب زينة فتيات مكة، تتباهى بأصالتها وطيب عنصرها وفصاحة لسانها وعزة فضائلها. أسلمت وآمنت وبايعت وظلت عزباء، إذ ردت كثيرا من الأيدي التي تقدمت لها بخيلاء العربية، لأنها كانت لا تجد في من رغب بالزواج منها تكافؤا اجتماعيا. بعد أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المجتمع المدني على أسس جديدة فيها الثورة على كل الأعراف الجاهلية وقيمها الزائفة. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لزينب بنت عمته: إني أريدك أن تتزوجي من زيد ابن حارثة. وفاجأها الطلب فقالت: يا رسول الله، لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته لك. وكان القول الفصل. فما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتضى زيدا لزينب، فمعنى ذلك حكمة ما بعدها حكمة. وتم زواج المولى زيد بن حارثة من الفتاة القرشية ذات الحسب والنسب زينب بنت جحش، ولم يعد هناك من فرق بين الزوجين، لأن الإسلام ساوى بينهما، فأكرمهما عند الله أتقهما. ومضى قطار العمر بين زينب وزيد، ولكن كانت هناك بعض الغيوم التي تتربد بين الحين والحين في سماء بيت الزوجية، ولم يكن الوفاق على أتمه بينهما وكما تقتضي قواعد السعادة الزوجية، حتى كان المفترق.
0: نساء حول الرسول.
1: استحكم الخلاف بين زيد وزينب، وذلك في شأن من شؤون الدنيا ومتاع الحياة وغرض منزلي بحت. هو يرى رأيا وهي ترى رأيا آخر، فكان رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا إليه أن يساعده على الخلاص من زينب والتفريق بينهما، ليأخذ كل طريقه في الحياة. فيرده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك زوجك. وتكرر الطلب من زيد كما تكرر الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا جاء الأمر من السماء بالتفريق. فلما قضت عدتها من زيد، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمته سلمى لتخبر زينب برغبته صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. فلما سمعت زينب بذلك خرت ساجدة وقد استبدت بها الفرحة، ثم أعطت الخادم المبشر هدايا ثمينة جزاء ما أخبرتها الخبر الطيب. ولقد كانت شهرة زينب رضي الله عنها بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصدقة أكثر منهن جميعا، فما كانت لترضى أن تبيت درهما في دارها قبل أن تتصدق به على من هو بحاجة إليه. تنفق كل ما يصل إلى يدها من عطاء أو صلة أو غيرها تقربا إلى الله تعالى واقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أم المؤمنين زينب بنت جحش بالذي لها من الصلة والرزق، فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا هذا كله لك؟ قالت سبحان الله، ثم استترت بثوب وقالت صبوه واطرحوا عليه ثوبا، ثم قالت لبرزة بنت رافع أدخل يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة يا أم المؤمنين غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت لكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته 85 درهما، ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. ويروى أن عطاءها بلغ 12,000 درهم لم تأخذه إلا في عامها هذا، وفرقته على اليتامى والمساكين والمحتاجين.
0: نساء حول الرسول.
1: ولما حضرتها الوفاة في العام 20 من الهجرة، وكانت قد بلغت 53 من عمرها، أرسل لها عمر بن الخطاب 5 أثواب من الخزائن يتخيرها ثوبا ثوبا، فكفنت فيها وتصدقت أختها عنها كما أوصت بكفنها الذي أعدته لتكفن فيه. لما توفيت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، وكان سيدنا عمر هو الذي صلى عليها ورافقها حتى البقيع، وانتظر حتى فرغ من حفر القبر تكرمة لها واعترافا بفضلها ومكانتها، رضي الله عن أم المؤمنين وإمامة المتصدقين وزوجة رسول رب العالمين بوحي في الكتاب المبين، وألحقنا بها في الصالحين.
0: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم، ندخل إلى بيت المسلم بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
1: سيدي الفاضل، نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن أول حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حق مادي، يعني حق النفقة حق مادي، لكن ربما يكون أهم منه حق معنوي وهو المعاملة الحسنة. فالله تعالى يقول: يأمر الرجال والأزواج وعاشروهن بالمعروف. ما معنى المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف؟
2: أتحب أن أقول لك كلمة جامعة مانعة؟
1: أحب سيدي.
2: الكمال خارج البيت مصلحة بزنس، والكمال داخل البيت عبادة لله. إنه هي الزوجة ما لها غيرك، تفني وقتها من أجلك، تعيش لك، فهي أولى الناس بالمودة والمحبة والرحمة، والتعبير عن ذلك، التعبير عن ذلك مهم جدا. كإنسان بثلاثين سنة ما بيمدح زوجته ولا بكلمة. ليش؟ الطعام طيب، البيت نظيف، الأولاد مرتبين، لما لا تمدح؟ المدح يعني الحمد لله الذي رزقني حب عائشة
1: صلى الله عليه وسلم،
2: كلام النبي الكريم. فإذا التعبير عن إعجابك بإدارة البيت والطعام المعتنى به والأولاد الذين يلبسون ثياب نظيفة، هي ميزات بالزوجة. فإذا ذكرتها اطمأنت واستمرت وتنامت، ما إذا أهملتها لك مشكلة كبيرة.
1: نعم. إذن وعاشروهن بالمعروف،
2: شو أساسها؟ النبي الكريم مع أصحابه، ما الرجل قال أحد أصحابه إني أحبه، قال له هل أعلمته؟ قال له لا، القول فأعلمه. إذا عندك إعجاب، عندك امتنان من زوجتك، من طعامها ومن ثيابها ومن حجابها ومن تربيتها لأولادها، اذكر هالشيء، اذكره لها عدة مرات حتى تشعر أنت تقدر هذا.
1: الابتسامة لا تكلف مالا.
2: نعم.
1: رغم ذلك ترى أحيانا بعض الناس بخيلون.
2: والكلمة بالله. الكلمة سيدي، الكلمة.
1: نعم. وعاشروهن بالمعروف، عود إلى الآية، وعاشروهن بالمعروف. ما معنى المعاشرة بالمعروف؟
2: يعني بالفطرة.
1: نعم.
2: إنساني الله عز وجل أودع في قلبك محبة المرأة، وهي زوجتك، وبالحلال، وهي تعتني بنفسها، تعتني بطعامك وثيابك وبأولادك، ألا تستحق كلمة ثناء من حين لآخر؟
1: نعم.
2: بس بالمعقول، يعني كمان إذا شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده.
1: نعم.
2: المعقول من حين لآخر في ثناء.
1: نعم. وعاشروهن بالمعروف، هل يكفي أن لا يلحق الأذى بها؟
2: طبعا هو
1: أم أن
2: قبل في أشياء يعني محظورات قبل الإحسان إليها، ترك الإساءة مقدم على المعروف كليا. ما في كلمة قاسية، ما في سباب، ما في عبوس، ما في تجهم، ما في محاسبة دقيقة جدا غير معقولة، كل أشياء تضعف العلاقة بين الزوجين.
1: وهل تعني المعاشرة بالمعروف أيضا أن يحتمل الأذى منها؟
2: طبعا، هو الحقيقة الكلام الدقيق دقيق، لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيذائها،
1: هذا واجب،
2: واجب، بل أن تحتمل الأذى منها. بالضبط. لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها.
1: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
2: كثيرا. أنه إحنا في دار ابتلاء لا دار استواء، في منزل متعب لا منزل فرح. إحنا طبيعة حياتنا فيها ابتلاء، إن كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنا بقول كلمة دقيقة، كل إنسان مبتلى بما نال من الله وبما زوى الله عنه. فالنبي الكريم من دعاءه: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أبدا أنت بين شيئين، شيء أردته فكان أو أردته فلم يكن. الذي زوي عنك لحكمة بالغة بالغة، ادعو الله أن يكون الفراغ من فقده فيما يحب الله عز وجل.
1: نعم. إذن الزوجة ممتحنة بزوجها والزوج ممتحن
2: أبدا. إنا كنا مبتلين
1: بزوجته.
2: الإنسان مبتلى بأي شيء، بالعكس بالأدق من ذلك، علة وجود الإنسان في الدنيا الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا كنا مبتلين، وما في إنسان بنال الجنة دون ابتلاء. الأنبياء ابتلوا، بالعكس أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: نعم.
2: وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل.
1: نعم. إذا سيدي، إن كانت الزوجة كما يحب أو بخلاف أو ليست على نحو ما يريد تماما، فهو ممتحن بها في حالة صلاحها أو بعض سوءها. نعم. وهي ممتحنة به
2: أبدا
1: في صلاح.
2: أحيانا في كمالات بالإنسان لا تبدو إلا بحالات صعبة. النبي الكريم قمة البشر، لكن ذهب للطائف مشيا وكذب واستهزئ به بل وضرب. جاءه ملك الجبال وأمره، قال له أنا بين يديك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. فيبدو أنه في كمالات لا تظهر إلا بحالات صعبة، والمؤمن كلما تمتحن ونجح بالامتحان اتقى عند الله.
1: نعم.
2: فالإنسان لا يكره الابتلاء، الابتلاء لا بد منه. بتعبير يعني دارج، ما من شم ريحة الجنة بلا ابتلاء.
1: نعم.
2: فالإنسان مبتلى فيما أعطي، مبتلى فيما زوي عنه. ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
1: نعم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم
2: أبداً.
1: مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. نعم. نعم سيدي، أيضا في حديث شريف متعلق بالمعاملة الحسنة: لا يفرك مؤمنة إن كره منها خلقا فقد رضي منها خلقا.
2: هي الموضوعية سيدي، الموضوعية أنا أراها قيمة أخلاقية وقيمة علمية. إن كنت موضوعيا فأنت عالم، إن كنت موضوعيا فأنت أخلاقي. بمعنى هالزوجة في خطأ منها، إيجابياتها كثيرة جدا، لما تذكر هذا الخطأ وتنسى الإيجابيات؟ يسموه التعتيم، كل شيء إيجابي معتم عليه. ليش؟ أنا واثق. مرة قال لي واحد يطلق زوجته، لما ذكر لي أشياء؟ قلت له تخون، قال لي أعوذ بالله، شو تخونني؟ أعوذ بالله. دون أن يشعر ذكر كل إيجابيات أبستحى مني،
1: ذكرته بفضائلها.
2: نعم أستحى. نعم.
1: ولم ينتبه إلى
2: ذلك. دائما الواحد البطولة الموضوعية قيمة علمية، موضوعي أنت عالم، قيمة أخلاقية. بل في الموضوعية تجتمع القيم العلمية مع الأخلاقية.
1: نعم.
2: يعني مثلا واحد جاء يقاتل النبي الكريم
1: صلى الله عليه
2: وسلم وهو صهره
1: زوج زينة.
2: نعم. لما استعرض الأسرى قال والله ما ذممناه صهرا يا لطيف. شو الموضوعية هي؟ جاي قاتله.
1: نعم.
2: بس كصهر كان ممتاز.
1: نعم.
2: ولعلي أرى أنه الموضوعية سبب إسلامه.
1: أيضا في قضية
2: عفوا المدير. نعم. عام عندك موظف يتأخر كل يوم، استدعيته، أنا أثني على وفائك بتقانك لعملك وكذا وكذا وكذا، لكن تأخر بيوميان مشكلة. لما ذكرت له الإيجابيات قبل منك هذا النقد،
1: إنه شهد بدرا،
2: لكن شهد بدرا.
1: نعم. ذكر فضائله،
2: الموضوعية قيمة علمية وأخلاقية معا. بالموضوع أنت عالم أخلاقي.
1: نعم. في حديث آخر في قضية المعاشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة وهو حق للزوجة على زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. يعني لماذا هذا الامتحان داخل البيت؟
2: لأنه في الخارج لك مصلحة، أنت مدير مؤسسة طبعا، أنيق، الشعر مرجل معطر، ثيابك مناسبة جدا، تحترم الموظفين، بيجي رئيسك بالدائرة تنحني له، كلها بزنس مصالح. في البيت آداب إسلامية، أنت أكبر شخص من البيت وأنت ما أحد بيقدر يناقشك، بس أنت متواضع لزوجتك وأولادك. فأنا بقول الاستقامة ضمن البيت عبادة، خارج البيت قد تكون بزنس.
1: نعم،
2: دائما
1: مصلحة.
2: دائما في يعني توافق في كثير من النقاط بين القانون وبين الدين، أما في أشياء ينفرد بها الدين، غض البصر هذا الدين ينفرد به. فالمؤمن يستقيم على أمر الله فيما انفرد الدين به من غض البصر مثلا.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني كان يلقي دستور الأمة المسلمة قبل أن يغادر الدنيا، قال: استوصوا بالنساء خير.
2: نعم.
1: فيعني ماذا بقي لي؟ أدعياء، أقول أدعياء حقوق المرأة ممن يهاجمون الإسلام بأنه يعني لم ينصف المرأة.
2: أنا بس كتعليق، ساو عيد الأم مثلا، أقسم لك بالله المسلم عنده 365 يوم عيد أم.
1: نعم.
2: 365 يوم. كنت في أمريكا عند ابني، له جارة تعد البيت أطيب الطعام، بيأتيها أولادها الخمسة من ولايات متعددة يوم بالسنة واحد، ولم يأتوا وقتها،
1: اعتذروا.
2: تنتظر ابنها سنة بكاملة. في مستوى في مجتمعاتنا الإسلامية في زيارات دورية يومية أحيانا، أسبوعية أحيانا، نصف شهر أحيانا، في فرق كبير جدا. تنتظر أولادها من عدة ولايات ولم يأتي واحد منهم، تنتظرهم من عام إلى عام. إحنا في عنا حالة اسمها جلد الذات، هذا مرض نفسي. لو كشفنا حياتنا، أذكر مرة أنه واحد كان بفرنسا رأى شخص واقف على نهر السين، قال له: بما تفكر فرنسي؟ قال له: بقتل أبي. كإنسان مسلم شرق أوسط، مبادئ قيام، لما؟ قال: أحب فتاة فأخذها أبي مني.
1: الله أكبر.
2: أنا تصورت والله لا أبالغ، والله في مئات الألوف الأسر باعوا بيوتهم في دمشق وسكنوا بالريف ليزوجوا أولادهم، بيته غالي جدا بالشام، باعوا سكن بالريف أجل أولادي. نحن في عنا حالة اسمها جلد الذات، هي حالة مرضية. عندي رغبة الآن أعرف إيجابيات حياتنا، إيجابيات الأسرة، الأم أم والأب أب، في تواصل أسري، في محبة، في تفاني.
1: أنا جدا أشكر لكم هذا الكلام سيدي، لأنه فعلا اليوم هناك هزيمة نفسية.
2: نعم.
1: يعني هو يقولون له إن الإسلام ظلم المرأة، فهو يقتنع بالفكرة في داخله، وما تكرر تقرر، فبعد فترة يقتنع أنه ظلم المرأة رغم كل هذا الإكرام ورغم كل هذه النصوص التي تدعو إلى المعاملة الحسنة.
2: أثناء المغادرة ودعني رئيس الجالية، هيك قال لي بالضبط، أنا حافظ كلامه، قال لي: بلغ أخواننا بالشام، قصدي بلاد الشام يعني، أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. شو الكلام؟ سأقول لك، في أستراليا أبنك من 150 ملحد، 50 تاني ياريت منحرف شاذ، وما صدقت اسأل. أنا من وقتها عندي صار هدف أعرف إيجابيات حياتنا، عنا إيجابيات لا يعلمها إلا الله، نحن كلها معمات عنا أو نتجاهلها لتقليد الغرب. لا لا،
1: الإعلام أثر فينا.
2: نعم نعم، عنا نحن إيجابيات كبيرة جدا بحياتنا،
1: أسرنا متماسكة.
2: نعم.
1: زوج زوجة، أب أم أولاد.
2: أنا أقول لك، كم أب باع بيته في دمشق وسكن بالريف ليزوج أولاده؟
1: نعم. وهذا في كثير من بلدان المسلمين،
2: كل بلاد تقريبا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إذن الحق الثاني اليوم هو حق المعاشرة بالمعروف، وكما تفضلتم لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها وأن تعبر لها بالمودة والسلوك والابتسامة
2: بالكلمة
1: الطيبة. هذه معاملة حسنة تأتي بعد حق النفقة. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بمتابعتكم، وطاب قبل ذلك بكلمات شيخنا الفاضل جزاه الله عنا خير الجزاء. باسمكم جميعا أشكره وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لوك

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

حق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
1: لقد كانت هنالك خيانة ومؤامرة على الشعب الفلسطيني. لقد سحبوا السلاح البسيط من بعض الفلسطينيين، وكذلك زودوا الكثير من المقاتلين في الجيوش بأسلحة فاسدة.
2: ماذا تقول يا والدي؟ أحقا حدث هذا؟
1: نعم يا بنيتي، هذا ما جرى.
0: وهل كان المقاتلون والمجاهدون يعلمون بالمؤامرة؟
1: لا، الجندي في الميدان له قائد يأمره وعليه أن ينفذ، وكان كثير من الضباط والمقاتلين ينفذون ولا يعلمون أن هنالك مؤامرة لأجل احتلال الأرض.
0: ألم تكن هناك نماذج لمقاتلين ومجاهدين شرفاء؟
1: كان في جانب الجيش المصري آلاف المقاتلين من الإخوان المسلمين زحفوا إلى فلسطين، حتى أذكر أن

0: مسكينة ثم تهاجمها جيوش 7 دول عربية، فتحدث ضجة في العالم الغربي. 7 جيوش تهجم على ناس ضعاف صغار فتعطيهم قوة وإمدادات ومساعدات.
1: هكذا هم الإسرائيليون، دائما يكذبون ويقتلون الناس ويقولون إنهم مستضعفون.
0: نعم يا ابنتي.
1: وماذا حصل بأسرة الشيخ يا والدي؟
0: هاجروا مثل كثير من العائلات، وسكنت عائلة الشيخ في منطقة اسمها السوادنية. مكثوا فترة ثم انتقلوا إلى منطقة وادي غزة. كانت الظروف صعبة وقاسية، لا يوجد سكن ولا طعام ولا شراب.
2: ولكن أين ناموا يا والدي؟
0: لقد قاموا بعمل خيمة من الخشب وأوراق الشجر والقش وسكنوا فيها رغم الشتاء والبرد القارس.
2: يا حرام، إني أكره المحتلين الذين طردونا من أرضنا يا أبي. وماذا بعد ذلك يا والدي؟
0: بدأت أسرة الشيخ كما بقية الأسر في البحث عن الطعام، وبدأوا يزرعون ويعملون حتى يعتاشوا.
1: هل أصيب الشيخ في الحرب وحدث له الشلل؟
0: لا يا نسيبة، قصة الشلل كانت بينما الشيخ أحمد ياسين هو وأصدقاؤه على شاطئ البحر يلعبون، وكان قد مضى من عمره آنذاك 15 عاماً.

0: هذه الحركة؟
1: أنا بنط أعلى.
0: تعرف تتشقلب مرتين في الهواء؟
1: طبعا.
0: يلا يا أحمد نط نشوف.
1: يلا هوب. آي آي آي آي آي آي آي.
0: يا ساتر، على المستشفى على المستشفى بسرعة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم يا أمي، كيف حالك؟ إيش عملالنا؟
4: صنعت لكم رز وحليب.
3: أي شيء تعملينه طيب يا أمي.
2: أين أبي؟ ألم يحضر؟
3: لم يأتي حتى الآن.
2: لقد رأيته يخرج بسرعة من المسجد.
4: بعد قليل سيأتي.

0: إنه أبي، ماذا يفعل؟
1: صحيح، وما هذا الكيس الذي يضعه أمام بيت أبي عبد الله؟

0: شفناه كان وعد.
1: ايش شفتوني يا حلوين؟
2: شفناك وانت بتحط الكيس على باب دار ابي عبد الله وتخبيت وراء الشجرة.
0: انا عارفة يا بابا انه انت بتساعدهم وما بدك حدا يعرف عشان تاخد اجر كبير.
2: ان شاء الله يا بابا، لما اكبر ويصير معي نقود بدي اعمل زيك واساعد كل الفقراء.

0: يلا يا أولاد، لقد حان وقت الحكاية، وها أنا قادمة ومعي الحليب حتى تكونوا بصحة جيدة.
1: أبي، المرة الماضية توقفنا حين وقع الشيخ وأصيبت رقبته.
2: نعم، سقط على الأرض وما عاد يستطيع الحركة.
3: وماذا فعل أصدقاؤه يا أبي؟
2: بسرعة حاولوا أن ينقلوه إلى المستشفى، ودخل غرفة العمليات.

0: العمليات وقاموا بوضع جبس على رقبته.
1: ما أصعبها. وقديش ظل الجبس على رقبته؟
0: ظل الجبس حول رقبته 45 يوما وهو مستلق على ظهره لا يستطيع التحرك مطلقا.
1: وبعد هذه المدة؟
0: بعدين فك الجبس عن رقبته وبدأ الشيخ يستطيع أن يسند نفسه وبدأ يستطيع الحركة البطيئة.
1: يعني كان يستطيع أن يمشي وحده ولا كان حدا بيساعده؟
0: طبعا بمساعدة، لا يستطيع المشي وحده. لقد كانت الإصابة صعبة جدا وكان يستند على عصا، وبعد فترة بدأ يسير لوحده ولكن ببطء شديد. واستمر على هذه الحال حتى أصبح يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بمساندة أصدقائه ولكن ببطء شديد.
2: وهل كان بيقدر يكتب ويحمل شنطته يا أبي؟
0: لا يا بابا، ما كان بيقدر يمشي، وكان يمكن أن يقع من حجر صغير أمامه.
3: يعني لو حدا لمسه زي هيك بيقع.
1: يا حرام.
0: كان الناس يقطعون في طريقهم إلى المدرسة مسافات طويلة ولم يكن هناك مواصلات، وظل الشيخ على هذه الحال طوال فترة الثانوية وأنهى الثانوية العامة.
1: يعني التوجيهي يا أبي؟
0: نعم صحيح، وأنهى دراسة التوجيه. وكان أمام الشيخ طريقان، إما أن يواصل دراسته ويدخل الجامعة أو أن يعمل.
2: طبعا ذهب للجامعة حتى يصبح متعلما وعالما.
0: للأسف لا يا معاذ، كانت هذه رغبته، ولكن لم يتوفر معه ولا مع أسرته مال للسفر وللعيش هناك، وأسرته كانت بحاجة إلى المال حتى تعيش.
1: يعني اختار يشتغل عشان يساعد أمه وأخوته؟
0: أها صحيح، قرر الشيخ أن يبحث عن عمل.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين. أحمد ياسين، وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

أنا قبلة أولى يا عرب، أنا مسرطاها الزين، في سورة الإسراء كتب ذكري ليوم الدين، يرضيكم أني أنضرب وانباع بالملايين.

0: فقرة
1: فقرة فقرة
0: سطور المجد من تاريخنا واهتف
1: واهتف واهتف
0: واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنن وقنابل لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنن وقنابل هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. نتابع أيضا مع الجزء الثاني من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. كنت سألتك حول يعني من أثروا في حياتك، ولا شك أن الوالد رحمه الله كان له الأثر الأكبر في المدرسة، يعني المدرسة كمان جزء أساسي كان من هذا التكوين.
3: يعني شوف، لما دخلت أنا عدنا إلى القدس الشرقية، كنت في البداية بدي سأكمل دراستي في مدرسة المطران، ثم كان لي أقارب فأقنع والدي أنه ليش ما يذهب إلى المدرسة الحكومة اللي هي مدرسة رشيدية.
2: نعم.
3: فأنا في ذلك الوقت يعني تحمست أن أنتقل من المطران إلى الرشيدية.
2: ليش؟
3: يعني ربما يعني أحسست أنه هيك بعيدة عن السياسة، بعيدة معني المطران إلى جو آخر. وكنت جاي من الزرقاء، مدعوك أكثر إذا شئت.
2: شفت المخيمات
3: والأجواء والهذا، وصرت أقرب لهذا الناس. فدخلت على الرشيدية. الرشيدية لما دخلت عليها كانت تغلي بالسياسة، بدأت في هذيك المرحلة بالضبط، يعني بين 50 51 52 بدأت السياسة على أوجها. يعني البعث طلع على التحرير، حزب التحرير، كان في إخوان على مستوى أقل، الشيوعيين، القومية العربية بدأوا ينمو، وبعدين النقاش على مرحلة الحج أمين يعني بقول إنه في تلك المرحلة كانت مرحلة السياسة. ما كان في، أنا ما لا أعرف أحد في صفنا مثلا في الرشيدية غير مسيد،
2: لم يكن منخرطا في السياسة،
3: كان منخرط إذا ما كانش داخل في الأحزاب، صديق للأحزاب. والغريب إنه حزب التحرير كان بدأ بنشأته، بدأ يكتسح.
2: حزب التحرير الذي أسسه الشيخ تقي الدين
3: مغيري. وأنا بهذاك الوقت تعرفت عليه، وكان صديق لوالدي أيضا، وتعرفت على كل قادة حزب التحرير، لقصة معهم طويلة. شايف الشيخ داود حمدان، الشيخ مريش، كل يعني الشلة اللي كانت في، أو القيادة اللي كانت في تلك المرحلة، وحتى كنت أناقشهم. وأنا كنت بدأت أدخل في الماركسية، وكان والدي كما قلت لك يعني ما كانت بس مقصورة على الشعر والأدب والحفظ، هذه شيء مهم
2: في المرحلة الأولى.
3: بالمرحلة كان حتى أيضا كان يسير جنبا إلى جنب معها النقاشات في النظرية وفي الثورات وفي التغيير وفي الثقافة.
2: ومكتبة البيت موجودة
3: مثلا، أنا قسم كبير من ثقافتي إذا شئت كان يعني بالسماع أكثر منه بالقراءة. أنا كنت أقرأ وأحفظ، ولكن كان والدي كل شيء، كل ما لديه من علم ومعرفة، وكان أنا لا أشك أنه كان موسوعة، ولا أشك أنه كان مكتبة متحركة متنوعة. يعني كنت أنا إذا شئت كما إذا استعمل تعبير الشعبي أحلبه حلبا، يعني أعصره عصرا بمعلوماته، أخذ منه كل ما عنده.
2: تسأل باستمرار؟
3: أسأل وأحفظ اللي بحكيه. يعني ما كنت مثلا محتاج أقرأ يانج إنديا لغاندي في ذلك الوقت، ولكن كان هو يقرأها إلى درجة ويدقق فيها، فأنا أخذ منه عن غاندي كل ما يمكن أن يبقى بذاكرة إنسان عن فكر غاندي وعن أحداثه وعن قصصه. الشيء نفسه بالنسبة للثورة الأمريكية، الثورة الفرنسية، القضية الروسية والماركسية لا تسأل يعني عنها. فوالدي ما كان محدود، يعني أذكر أنه حتى في المراحل كل هذه كان كل ستة أشهر يخصص 6 أشهر كاملة لقراءة مادة معينة، أحيانا الفن، أحيانا تولستوي، أحيانا كذا، وهو ينخرط في هذا الموضوع. وأنا بهالأثناء كل شيء أقرأه أنا طبعا لأنه منشغل في المدرسة بالشباب بالعلاقات،
2: بس ما يقرأه هو تسأله أنت
3: عنه. فلذلك أنا حقيقة في حصيلة كبيرة من ثقافتي مأخوذة منه، مأخوذة بالسماع، والسماع ما تستهتر فيه. يعني هذا الطريقة أنك أنت أنك تشوف إنسان أعلم منك في أي قضية. يعني أنت الآن لو أنك التقيت مع شخص حقوقي تسمع أنه مختص في القانون الدولي، إذا شئت أنت تستطيع أن تعصر منه كل ما عنده حول القانون الدولي،
2: على الأقل القضايا الأساسية أو
3: الجوهرية الرئيسية. شو بدك أكثر أنت من الأساسية؟ مش هتصير
2: خبير بالقانون
3: محامي الدولي. ولا راح تصير خبير تدخل في قضايا جزئية، أنت بتأخذ الأشياء الأساسية الجوهرية. نفس الشيء في علم الحرب، يعني أنا مثلا أذكر هون عمري 14 سنة قعدت أناقش أبوي في القضايا السياسية وفي القضايا كذا، مرة نرز مني يعني قال لي اسمع لا تتكلم بالسياسة قبل أن تقرأ هذا الكتاب. شو هذا الكتاب؟
2: كلاوزوفيتش
3: أونوار، هذا علم الحرب.
2: نعم.
3: فأنا أنا قرأته من هذاك الوقت، أنا
2: من 14 سنة قرأت فن الحرب،
3: كان مختصر.
2: نعم. مختصر يعني
3: مش الكتاب الأصلي، بعدين قرأت الكتاب الأصلي. بالفعل أنا بعتبر أنه دراسة علم الحرب الاستراتيجية الكلية ضرورية لكل من له علاقة بالسياسة أو بالفكر أو بالتحليل السياسي، حتى بقراءة التاريخ. شغلة غريبة يعني علم الحرب مش مسألة بسيطة يعني. نعم. يعني تعتبر جوهر العلوم.
2: صحيح.
3: ايه. فالتكوين كان بهذا الشكل، وبمناخ كله نقاش حول حزب التحرير، حول الإسلام، حول
2: قبل الأحزاب السياسية، الزملاء الأساتذة يعني كمان بهذا السن، ربما شخصية الأب كانت طاغية، ولكن ربما بعض المدرسين ما كان لهم كمان نوع من التأثير.
3: طبعا مثلا الشيخ مريش الأساتذة كانت بسرعة عامة يستلطفوني. مثلا هذا الشيخ مريش كان يحاول يشتغل علي عن موضوع الإسلام. كان يعلم، أنا كنت أدرس شريعة.
2: نعم.
3: في داخل المدرسة يعني أدرس أدخل في علم الدين.
2: نعم.
3: في الإسلام في درس للدين، وهذا في درس الدين كان في تفسير قرآن، تفسير آيات وتفسير.
2: ما كانش عندك تحفظ على هذا الموضوع؟
3: أعوذ بالله، حسن علاماتي لا، كنت يعني بإقبال شديد وحافظ من هذاك الوقت، وهو كان يعجب فيه كثير، يقول هذا كيف هيك حرام يضل يعني ما قدرش بالعربي
2: لازم يجي على الإسلام.
3: كنت أنا وكمان واحد مسيحي للحق مثلي، بس ما عادش أذكر اسمه الحقيقة، شاب هيك كان ذكي أشطر مني، كان في المدرسة يعني. أنا ما كنت كتير يعني، ما كنت من الأوائل لأنه ما كنت أعطي للدراسة يعني ما تستحقه. أبوي كان يحتقر المدرسة يعني، كان يقول لي هذا كله كلام فارغ، شايف هذا
2: مسألة الشهادة وكذا، أنه المهم ثقافة، أنك تكون
3: الثقافة والحفظ. نعم. بالعمق تروح.
2: نعم. نعم.
3: يعني المدرسة بتعطيك من كل روض زهرة بهذاك. نعم. الوقت وشي. فأنا كنت أخذ منها، بس ما كنت يعني عنده طموح أكون الأول مثلا أو الثاني أو الثالث، يعني كنت بدي بس أقل
2: سلك الحال،
3: أسلك الوضع، لأنه كنت ملتهي في كل القضايا الأخرى، يعني في كل شيء قضايا الأخرى، ودروسي دائما في المرتبة الثانية أو الثالثة. الحقيقة هذه الفترة هذه كانت حاسمة في حياتي، لأنه فترة الرشيدية اللي أنا عشتها هي الفترة اللي خلتني أرتبط بالسياسة ارتباط.
2: نعم.
3: كلي يعني أكثر من الثقافة.
2: نعم.
3: بهذه الفترة وبدأت المظاهرات.
2: طب غير الشيخ مريش؟
3: هلأ الشيخ مريش اهتم فيه. كان مثلا أستاذ اللغة العربية، هذا أيضا كان فيه مشكلة بيننا وبينه، فكان برضه يحب اسمه الشيخ جلاجل، كان الشيخ جلاجل. كان في شاب من دار الحسيني ضليع بعمره، بس والده شاعر فمعلمه القواعد وقواعد اللغة العربية، يعني الصرف والنحو والكذا، هذا كان متفوق في هالجانب. فالأستاذ جلاجل ما كنت أشعر أنه يعني متعمق قد هذا.
2: نعم.
3: فكان إذا أعرب أو أعرب أو حاول يعمل يعني يصرف شيء باللغة العربية يقوم، يرفع يديه يقول له هذه
2: فيضطر يصوب الأستاذ
3: صوب ويقول له يجوز الوجه عمره بعد فترة أصبح الأستاذ عجز أمامه
2: ثبتوه يجوز الوجه
3: يجوز الوجه. أنا بالنسبة إلي كنت أستلمه في تفسير الشعر في تفسير كذا وهو يقرأ يعني أصحح له فكان أيضا يلتمس مني بالجانب الآخر فكان في الأدب والأشياء الفكرية والأدب حاججه إذا بده يشرح عن شاعر بده يشرح عن قصة أو عن قضية كنت أنا أطلع
2: وابن الحسيني متولي الصرف والنحو
3: هذاك متولي الصرف والنحو يجيب له الدور الحياة هو ذكاء كان أكبر مني الشاب فعلا يعني أنا كنت أستغرب بهالعمر كيف يعني متمكن من هذه اللغة بس كانت ترجع لوالده أو والده كان شاعر يخدني عنده أسمع
2: بقدر أفهم شوي منك أنه الأثر الأساسي ما كانش للمدرسة في تكوينك
3: لا لا هذول ما كانوا كتير لأنه أنا مشكلة أبوي ما كان يعلمني ما أقبضهم هذول يعني ما أعتبر المدرسة
2: كنت تشعر بشيء من الامتلاء يفوق هذا المنهاج اللي أنت جاي بدك تقرأه مثلا
3: بدي أذكر أستاذ أنا الحقيقة الأستاذ كيالي كنت هذا صديق معه كتير وشاعر ولكن هذا أذكر أن له بيت شعر كان يقول أنا الآتي إلى الدنيا بعقل قد تفجر من عصارات الترابي كان عبد الرحمن الكيالي شعر مهم يعني ومثقف كبير وكان يساري يعني عنده اتجاه عطف على الحزب الشيوعي لكن كانت مشكلته أنه ما بده يصادم يعني ماشي الحيط الحيط ولكن قلبه كان بهذا
2: عنده تمرد في داخله ولكن لا يعبر عنه بالمعنى
3: وعنده تصور سياسي وكل شيء بس ما بده ينخرط في الصراع يعني السياسي بينما احنا كنا رايحين للمدى الأخير
2: ترك أثر بشخصيتك أو
3: يعني كنت أحبه أعزه يعني بس ما بقدرش أقول أنه كان مأثر علي يعني بمعنى بس أنا من الناس هدول كلهم الأساتذة يعني بقدرش أقول واحد اعتبرته مؤثر اللي بيجوز أثر على شخصيتي بعدين بعض قيادات الحزب الشيوعي الأردني ممكن بعضهم يعني
2: كنتوا مشغولين بهذاك الوقت بفكرة ضم الضفتين ومسألة حكومة عموم فلسطين وكذا يعني كانت هذه عناوين كمان يعني مطروحة بقوة في ذلك الوقت
3: خذ مثلا ضم الضفتين
2: أو توحيد الضفتين
3: أنا حضرت أخذني والدي حضرت مؤتمرين مؤتمر في أريحة ومؤتمر في عمان في الضم كان أظن وقتها لسه في الأستاذ نويهد موجود وكان في الفاروقي
2: سليمان التاج الفاروقي
3: هذا كنت أعرفه أنا من أيام فلسطين فمثلا هؤلاء الخطباء اللي خطبوا في هذا المؤتمر
2: في المؤتمرين
3: كان يخدني والدي أسمع الخطابات كان بهمه أتعلم الخطابة أيضا والطريقة
2: هو دعي كعضو في المؤتمرين
3: حضر بس ما دخل على هذا كثير كان هو متجنب الدخول في السياسة
2: كان ما زال على يعني ولاؤه للحج أمين ومسألة
3: مش ولاء هو بس
2: يا سيدي إعجابه أو موافقته على
3: بقي عنصره هو أيد الضم اعتبر أنه هذا إيجابي يعني ولكن ما كان بده يدخل بالسياسي أنا حتى حاول كثيرا أنه يمنعني أنه أدخل في العمل السياسي
2: هو لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي كان فقط يحمل فكرة يساريا
3: ما كان عضو حتى هو يقال أنه بالثلاثينات عرضوا عليه يصير هو أمين عام للحزب
2: عصبة التحرر
3: في لا قبل العصبة لمرحلة الحزب الشيوعي
2: الفلسطيني
3: لما كان نجاة الصدقي وكانوا هلا مثلا هدول قيادات الحزب الشيوعي كانوا في بيتنا يكونوا عايشين عارف كيف وهذا من انا صغير اعرفهم معرفة كيف تعرف واحد عمره 7 سنين 10 سنين 11 سنين عمه فلان ويجوا يدللوك كانت هذا الوسط اللي انا ربيت فيه يعني كان وسط رجال مش بسيطين
2: طيب نرجع لموضوع النقاشات في ذلك حضرت انت المؤتمرين انت كان لديك ايضا تفتح ويعني كنت تناقش في السياسه ايه؟ شو كان موقفك في ذلك الوقت يعني من مساله الضم او مساله التوحيد
3: والله لا اذكر انا انه كان لي موقف يعني ضد الضم ما كنت بالعكس انا الحقيقه الضم كنت ضليت كل الوقت حتى لما اجى يفك ضم الملك حسين أنا ما وافقت يعني.
2: أنت مع فكرة الوحدة يعني؟
3: كنت مع فكرة بقاء الضفتين وما لحد هلأ.
2: طيب النقاشات اللي كان دور في ذلك الوقت يعني كان هناك مشاعر من الوطنية الفلسطينية كان مثلها المؤتمر غزة وحكومة عموم فلسطين، وهناك إحساس لدى البعض بأنه يعني جزء من إلغاء الهوية يتصل بمسألة الضم.
3: هذه غابت بسرعة ألخص في الضفة الغربية. ليش؟ بقيت حية في منطقة غزة. شوف مسألة هاي كثير مهمة، نحن الذين عشنا في الضفة الغربية وعشنا الضم بسرعة أصبحت قضيتنا أردنية، ولم تعد القضية الفلسطينية قضية يعني حاضرة ولا الهوية الفلسطينية. يعني هذا على عكس كل الفلسطينيين اللي سكنوا في غزة أو اللي سكنوا في المخيمات، مش مخيمات الضفة، المخيمات
2: اللي خارج فلسطين،
3: اللي خارج شرق الأردن فلسطين. هاني ما كان عندنا احنا النعرة الفلسطينية ولا كنا نفكر، لأنه
2: احنا بنحكيش كنعرة، احنا بنحكي عن تبديد هوية لشعب يعني جزء منه صار تحت الاحتلال اللي قامت عليه دولة إسرائيل، وجزء متابع للإدارة المصرية، وجزء راح انضم للأردن. يعني إلغاء الهوية الوطنية هون ما كان حالة مستفزة؟
3: لا، ما كنا شاعرين أنه إحنا ألغينا هويتنا، كنا شاعرين أنه الأردن بلدنا، وكنا نشتغل على أساس أنه إلنا حق نغير ونقلب النظام ونوقف ضد النظام. يعني تعاملنا إحنا مع الأردن.
2: بس أنت قلت قبل شوي أنه غاب الموضوع الفلسطيني، لم يعد موضوع الفلسطيني.
3: كيف غاب؟ غاب لهذا السبب. حتى لو كنت تنادي بفلسطين، يعني نحن تصرفنا كأردنيين، عشنا كأردنيين. يعني أنا مثلا لما دخلت الثورة الفلسطينية يعني ما كان عندنا شعور أنه لازم نعمل هوية فلسطينية وهويتنا راحت ومش عارف إيش، لأنه إحنا حقيقة في الأردن أنا هيك شعرت، ما كان يعني أخذنا كل الحقوق اللي بدنا إياها، كل الحقوق، وبعدين كنا وضع في داخل النظام.
2: بس أخرجتوا من عملية الصراع على الأرض، ما هي مسألة أساسية.
3: الصراع كله غاب، كل الوضع الفلسطيني غاب الصراع. يعني
2: كيف تشكلت أنوية للمقاومة في غزة بعد وقت قصير؟ كان في بعدين
3: بعد وقت قصير، يعني
2: بالخمسينات 56 كانت
3: 56 بدأت. بس احنا اللي عم نحكي على فترة بين الخمسين لاتنين وخمسين،
2: يعني احنا عشان بدناش نحرق المرحلة، بس انه كان في بالخمس 51 مؤتمر عمان، مؤتمر أريحة، قلت انه ما اخذت حيز كبير من النقاش بين الناس لانه التحقوا بسرعة بالهوية الجديدة، او بمعنى انه وافقوا على مسألة توحيد الضفتين.
3: ايه، وبعدين اعتبروا انه الاشي الاساسي تغيير النظام في الاردن، مش انه يروحوا يشتغلوا في كفل الصينيين، انه الاردن نفسه يتحرر وسوريا تتحرر ومصر تتحرر. حتى اذا بدك الفلسطينيين اللي كانوا في المناطق الاخرى، يعني مثلا جورج حباش صار قومي عربي. شو يعني قومي عربي؟ صارت هويته القومية العربية، وصار يعتبر انه القومية. بعدين بدأوا يفكروا بشباب الثائر يعني هذه مرحلة تانية. بس مرحلة الخمسينات هي مرحلة الاندماج في الوضع العربي، واعتبار حل القضية الفلسطينية يتم من خلال تغيير الوضع العربي. وكان التفكير الأساسي أنه واحدة من أسباب النكبة هي الأنظمة العميلة والأنظمة الرجعية والأنظمة التي يعني لم تستطع أن تواجه الكيان الصهيوني.
2: تريد أن تقول أن فلسطين لم تغب بمعنى قضية التحرير، بل غابت مسألة الهوية القطرية عن الحضور؟
3: ما عاد يبحث،
2: يعني لم يغب مشروع التحرير ومحاولة استرداد الأرض
3: بالعكس هو كان المطلوب من أجل التحرير تغيير الوضع العربي. ولذلك لاحظ أنت لما فتح طلعت بنظرية أنه طريق فلسطين هو طريق الوحدة العربية، هي حاولت تعمل توافق ما بين الرأي اللي كان سائد بالخمسينات،
2: الوحدة طريق التحرير،
3: انه الوحدة طريق التحرير
2: والتحرير طريق الوحدة،
3: بعدين صرنا نوافق بيناتهم. بس احنا في البداية ما كنا نفكر انه لازم نقوم بعمل فلسطيني، وانما كنا نفكر احنا انه اذا حررنا البلاد العربية وحدنا البلاد العربية نستطيع نحرر فلسطين،
2: بتصير التحرير تحصيل حاصل.
3: والشيوعيين ما كانوش حاطين هاي في حساباتهم. يعني انا مثلا في تجربة الحزب الشيوعي دخلنا في معركة كبيرة حول الموقف من قضية فلسطين.
2: لا.
3: لأنه كان الحزب الشيوعي شعاره الجوهري إذا بدك هو العودة لقرارات التقسيم.
2: لا.
3: والعودة إلى مرحلة التقسيم مش التحرير. وهو بده يبلع موضوع التقسيم، وإحنا دخلنا في معركة كبيرة.
2: طيب خليل، أنت يعني وقتها في جو في المدرسة الرشيدية شيوخ يعني يدرسوك الشريعة، وبنفس الوقت حزب التحرير أصدقائك، وبعدين رحت على الحزب الشيوعي.
3: طب أنت بتعرف أنا مثلا لا أذكر في كل مدرسة رشيدية في طالب واحد كان يقول أنه إحنا فلسطينية لازم نعمل حركة فلسطينية، ولا طالب ولا حق عودة. كان الشعار الأساسي أنه لازم نحرر حتى نروح على فلسطين. يعني قصدي أنا الهوية الفلسطينية ما كانت مطروحة إلا عند قطاع غزة، وهذا برجع السبب الرئيسي للسياسات المصرية تجاه القطاع وعند لاجئين لبنان، لأنه كانت السياسة اللبنانية في ذلك الوقت وضعهم في جيتوز وضغط عليهم، يعني كلهم غصبا عنكم أنتم فلسطينيين وغصبا عنكم لازم تفكروا كفلسطينيين.
2: أنا حرجع لما نحكي عن فتح موضوع الوطنية الفلسطينية، حنرجع كتير لموضوع الهوية، بس خلينا بدي أسأل السؤال اللي سألتك يا. أنت في الأجواء اللي كنت فيها ليش اخترت الحزب الشيوعي؟ يعني كان في قوميين وأنت يعني كان ميال للوضع أو الكلام اللي تفضل فيه يعني ينطبق مع الطبق أكثر مع الفكرة القومية، وكانت هناك تأثيرات أيضا لأحزاب أخرى موجودة في ذلك الوقت، لماذا اخترت الحزب الشيوعي؟
3: يعني هو أنا حقيقة السبب والدي، يعني والدي كتير شبعني بالفكر الماركسي.
2: هلأ لم يوجهك حزبيا ولكن بالجانب النظر يعني في النقاش اللي كان.
3: أنت بتعرف أنا انتقلت من الحفظ تاع الشعر، أنا حفظت مثلا مقدمة الاقتصاد السياسي غيبا تاعت إنجلز، عرفت كيف؟ وكان يشرح لي إياه، يعني البيان الشيوعي درسني إياه، درسني الاقتصاد السياسي، إلا كتاب رأس المال قال لي فيه دكتور يعني مطلع عليه أحسن مني اسمه الدكتور بوديري، خليل بوديري، روح شوفه يعني حاول افهم منه. فأنا حاولت أتقرب عليه. كان الرجل هذا رحمة الله عليه أكيد توفى، عنده شغلة فظيعة أنه دائما بخاف من الجراثيم، دائما حاطط شيء على التم، يعني حافظ رأس المال، حافظ رأس المال اللي هو العمال اللي بعيشوا بالتلوث وخايف من أي تلوث طريقته في هذا. فأنا أحكي معه يقعد يشرح لي عن فائض القيمة ومش
2: عارف ورا الكمامة
3: وبدوش يسلم، إذا سلم بروح بغسل إيدي،
2: عنده وسواس قهري
3: هو اختصاصي عينين طبيب كبير هو، بس إنه كان هذا الوحيد. فأنا أصلا لما دخلت على الحزب الشيوعي كنت مطلع عن ماركسي أكثر من أي واحد في الحزب.
2: يعني أنت وعيك النظري قراءتك السابقة أخذتك على الحزب،
3: هي اللي منعتني أني أكون أقرب للبعثيين وأقرب للتحرير. النظري، الجانب النظري كنت لا شك مقتنع فيه وداخل فيه، حتى لدرجة لما دخلت الحزب الشيوعي أنا بذكر واحد من إخواننا مش عارف من ناقص، بقول له أنا يعني اللي أنت فاهم البيان الشيوعي؟ قلت له طبعا. قال لي الاقتصاد السياسي؟ قلت له طبعا. فقال لي هذا غرور، كيف أنت بتقدر تفهمه هذا؟ هذا مش معقول حدا بفهمه. يعني هو بالنسبة لهم كان الحزب الشيوعي عمل سياسي، هذا العمل النظري.
2: الجانب النظري هو على كل حال تكتشف لحد الآن يعني الموضوع هيك، يعني اللي مهتمين بالشغل النظري قلل.
3: لا كان صارت نظرة سلبية إلي ما أعيد الاعتبار إلا بالسجن لما صاروا بحاجة يعلموا الديالكتيك ويعلموا هذا، فصرت أنا أخذ شوط في هذا، وبشير البرغوثي رحمه الله عليه أخذ شوط تاني في الموضوع الاقتصادي. بس أنا كنت أدرس المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية، يعني أشرحها لشبك أنا من أصغرهم سنة، كنت بس من حيث العمر يعني. لكن بوقت مبكر كتير ده الشيخ تقي الدين مثلا لما كنت أقابله كان معي حصيلة نظرية، كان كل اللي يحكيه وهذه التعريفات اللي يعملها كنت أعمل له مشاكل عليها، لأنه هو في جزء من التعريفات كان الأستاذ عباس الكرد أستاذنا كان ودخل حزب التحرير أنه عرف شو ما هي الدولة. طب لا في الإسلام ما في تعريف ما هي الدولة، ما هو الكذا، ما هي الحضارة، ما هي، كان هو التحريريين كانوا كتير يخموا الناس بقضية التعريفات، يعني يدخلوا على تعريف الدولة، تعريف مش عارف النظام، تعريف
2: هو كان بده يحاول يقدم رؤية يعني لحركية إسلامية مختلفة ربما.
3: بس كان متأثر بهاي الإنسايكلوبيديا بتعريفات معينة.
2: طيب
3: والتعريفات الماركسية كانت ما تقبضها هذه، يعني لأنه في
2: يعني منهج مختلف
3: ومنهج مختلف وردود أخرى مختلفة.
2: طيب. أنت انتسبت للحزب سنة 1953؟
3: يا بال 53 وأنا طالب كنت من 52. نعم. بس هم ما
2: قدمت الطلب وقوفوا عليك 53. طبعا كان الشكل يعني ربما الأمثل أو الأبرز آنذاك للتعبير عن المشاركة السياسية هو التظاهر.
3: تظاهر بالصلاب، يعني أنا طبعا كان الحزب الشيوعي متميز بصلابته، يعني بالموقف، يعني أنه حاسم الدخول على المظاهرات، عدم المساومة، الوقوف من أمريكا مثلا، في كان جزء كبير من الأشياء اللي أثرت فيه على الحزب الشيوعي أنه بالواحد وخمسين 52 الكل يحكي عن بريطانيا، وكانت أمريكا بالنسبة لهم ثانوية. كان الحزب الشيوعي قد بدأ يبلور
2: يأشر على الدور الأمريكي،
3: أنه الدور الأمريكي وأنه بريطانيا راحت وانتهى أمرها. بدأ حزب التحرير كان داقق في هاي القضية لساته، وإحنا صرنا نقول وين راحت بريطانيا، هاي بريطانيا انتهت وفرطت وصارت تابعة لأمريكا وإلى آخره، بينما أنه الخطر الأساسي رأس الأفعى هي أمريكا وإلى آخره، لأنه كانت جزء من خط السوفيتي في ذلك الوقت.
2: التظاهر بدأته مع لحظة الدخول الحزب ولا كان سابق؟
3: لا يعني أنا مشارك، كنت أشارك
2: كنت
3: في المظاهرة طبعا، كنا نشارك في كل مظاهرة في كل نشاط في قوم في الطلبة، نكون في المقدمة فيه.
2: بتذكر مين اللي نظمك بالحزب أو مين اللي وافق لك على طلب الانتساب؟
3: هلا الحقيقة اللي كان في ذلك الوقت كان نعيم الأشهب.
2: نعيم الأشهب
3: كان في الحزب، وبعدين كان في ناس بيعملوا بالعمل السري، شخص اسمه خلدون عبد الحق.
2: نعم.
3: هذا توفي.
2: انت سنة بالحزب وستدخل تجربة الاعتقال الأولى، هذا سوف يكون يعني موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله أستاذ منير شفيق، حتى نلتقي مع الجزء الثالث من كل الحكاية. والأستاذ منير شفيق نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. نحن أيها الإخوة نتكلم في سير الأولياء، والهدف من القراءة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. فنحن من جلسات نتكلم عن عمر ابن عتبة، واحدة من أعماله قال كان يخرج على فرسه ليلا إلى القبور، والله هي مخيفة ليلا يعني. بس يا أخوان أنا مرة جربت، بس مو ليلا نهارا، هلا حبحكي لكم شو صار. مفيد كلما رأيت نفسك قد حرنت وقد شطت في اتباع هواها وقد ذهبت بعيدا في اتباع ملذاتها، مفيد هيك ترجع تعطيها شي درس ماكن. لذلك قالوا مثلا زر المشفى في كل أسبوع، منيحة زيارة المشفى لأي بتفيد المريض. لما بتعرف لك شيء مريض بالمشفى روح لعنده، هي بتواسي وبتوانسه له، بس كمان منيحة مشان أنت يعني تشوف قديش أنت بنعمة. والله يا أخواننا مرة رجل اتصل فيني هاتف من جوارنا، قالوا لي والدتهم كتير تعبانة بدهم نوصلهم بالسيارة لمشفى المواساة القسم القلبي. قلت لهم ايه على عيني، الساعة 6:30 الصبح نزلوا واخدتهم. الله اكبر، تفاجأت بانه المشفى يعني لما بدنا ندخل على المشفى قالوا لنا والله بنعتذر المشفى كله مليء، مليء كل الاسرة. قلت يا ربي دخيلك، نحن كنا نايمين ببيتنا، هلا انت كنت نايم على سريرك بس في ناس نايمة بالمشفى. من شهر كمان كنت في مشفى المواساة بالطابق الرابع أظن، نظرت من النافذة يعني أول مرة هيك أنا استجمع المشفى بعيني، هيك عيني يعني تطوف على كل هيك إيش أطراف المشفى. المشفى كبير جدا كله مليء بالناس يغص بالمراجعين. طيب أنت الحمد لله هلا صليت الجمعة ورايح على البيت، بس في ناس بصلوا الجمعة وقريبه بالمشفى بده يروح لعنده بيقعد بالمشفى. انت في نعمة كبيرة، لانه مرات واحدنا يعني ضايقة اموره، في عنده ضغط معين، انه انا في ضيق في كرب في قلة، ليش هيك عم بيصير معي؟ زوري المشفى كل اسبوع هيك نفسك تستكين. مرات واحدنا بيعمل دورة كمال اجسام، دورة تايكوندو، بشوف هيك يعني انه ياخد له شي حزام شي درجة بيصدق حاله انه هو يعني شغلة كبيرة. زوري المشفى بتلاقي فيه ناس اكبر منك واصغر منك وازكى منك واقل منك واغنى وافقر يصرخون من الالم. في مرات واحد بيناتنا ممكن يعني رفقاته على قد ما بيقولوا له شو هالطلة شو هالتطليعة شو هال حكي شو هالكلام شو هالصورة، بيصدق انه هو شغلة يعني ما صار مثله. زوري المشفى شوف تلاقي احلى منك وابشع منك. بلين هذه النفس اللي هيك الامارة بالسوء هيك تهدأ. بيقولوا زوري المشفى كل اسبوع وزوري السجن كل سنة. روح السجن مفيد. مرة طلعت هيك على الى سجن عدرا، والله بترجع هيك كثير كانين لانه بتشوف يا حرام امهات، بس هيك بس بدها تلمس اصبعت ابنها لانه في شبكين نسال الله السلامه، شبك اللي في الداخل وشبك اللي بالخارج. قالت له جايبه مع ابنها الصغير هيك يمكن عمره سنه حاملته، الولد صغير بده يمد هيك اصابعه وهذاك اللي جوا خطيه بس هيك بده يلمس اصبعت ابنه، ما في ترجع. في ناس مظلومين يعني، في ناس مسجون بحق بس في ناس مسجون بظلم. في أستاذ جامعي ممكن يكون مسجون، في رجل ابن عائلة ممكن يكون مسجون، في شاب كانوا يمكن 50 وحدة بيتمنوا يحكي معهم مسجون. بقى نفسك هيك تهدأ إذا كنت تفكر حالك أنت شغلة كتير كبيرة.

زور السجن تهدأ نفسك، وزور المقبرة كل شهر كمان، لما بتعرف في جنازة لناس من حواليك روح صلي عليه، بس مو بس صلي وترجع على بيتك، لا اطلع اطلع معهم على المقبرة هيك وشوف كيف يعني فعلا لما بيطالعوه هيك من التابوت وبدوا ينزلوه ولا حركة بيتحرك، ولا ما بيصيروا على اليمين على اليمين خدوا ارجعوا يا شباب انتوا هيك، نزلوا نزلوا راسه بالأول رجليه لك طويله رجليه، يا حرام والميت هيك، بكرة انت هيك 100% حتصير انت هيك وانا حبصير هيك، هيك بيهدأ قلبه. المهم اهل التربية كانوا على هاد بالإسلام عزاء الميت والخروج معه أو مع أهله إلى المقبرة في فائدة لأهل الميت، في فائدة لإلك، في فائدة لإلك. كان أهل التربية بعضهم يخرج بتلامذته إلى المقبرة، يعني بيساوي لهم 3 دروس بجامع أنس ابن مالك، الدرس الرابع وين بتربية زين العابدين، الدرس الجاي يا شباب تربية زين العابدين، يلا هنيك هلا شلون شو بيساوي في الدرس تبع هنيك، هنيك عملي ما في نظري ما في كلام، يعني بيفتحوا قبر، بيفتح القبر الشيخ بيطلب من الحفار افتح لنا قبر، افتح يلا عبد الله نزيل 5 دقائق عير له بالله من سكر هالبلاطة، بده يقعد هذا 5 دقائق بعيره هيك 5 دقائق ايمو هالبلاط طلع عبد الله قوم على يلا زيل 5 دقائق بنزيل 5 دقائق سكر البلاطة بقى. هلا انا مر هيك كان في دروس هيك يا لطيفة، لا واحد اذا نزل له شي 5 دقائق ترك الحرام بيصير سهل، واتقان الفرائض والفيعة صلاة الصبح بتصير سهلة، وأداء النوافل بيصير سهل. كان في رجل من الصالحين مفصل تابوت في بيته، بيته أرضي له جنينة، مفصل التابوت وحاطه بجنينة تبعه، هيك كمان كل فترة وفترة بيعود به التابوت تبعه بسكر على حاله. بقى أنا مرة طلعت على المقبرة نفسي هيك، يعني حسيت كبرت وأنه كتير أنا يا عم تعذبني، قلت له خير ان شاء الله ماشي الحال، ماشي انت كتير فهيمة وذكية ومو عاجبك العجب، لنشوف. طلعت بس ما طلعت بالليل، طلعت 1:00 الظهر هيك على تربة من هدول الترابي اللي بالجبل، بحثت عن قبر مفتوح، دورت هيك ما لقيت، بس في قبر جديد يعني باينته التراب تبعه بخين عليه مي جديد، وقفت تازئ وقفت هيك على فم القبر فوقه هو مسكر، بس استحضرت بنفسي هيك استحضار تخيل يعني مو حقيقة، انه انا هلا بدي انبش هالترابات وارفع الحجرة وبدي انزل هيك هيك عم بتخيل يعني. والله يا اخواننا هربت، ما قدرت، هربت من كل المقبرة، خفت كثير. فإذا شفت نفسك حرنت ونفسك عم تخالف أوامر الله عز وجل ونفسك معتدة كثير بذاتك، أدبها. زيارة المريض تؤدب، زيارة السجن تؤدب، زيارة المقبرة تؤدب. فكان عمر ابن عتبة، ويا أخوانا والله والله هذه النفس إذا بتتركها ما بيسوى حدا يترك نفسه شو ما بدها يعني بتعطيها. امنع نفسك ما تحب، بدأ هذه النفس بدأ عقوبة. الإمام الغزالي بيقول بدأ مشارطة، وبعدين بدأ محاسبة، وبعدين بدأ مراقبة، وبعدين بدأ مجاهدة، وبعدين بدأ معاقبة، 5 بدأ تتعاقب وبدأ تتحاسب وبدأ تتراقب. أما والله أنا كل ما أشتهي أشتري ما بيسوى. ما حدا بيناتكم يا أخوانا، لا أنتوا ولا تربي أولادك بهذه الطريقة، لا تربوا بناتكم بهذه الطريقة، بتفسدون أفسدتوهم. إذا بتربوه أنه شو ما بيريد، هذا ابني مالي غيره، شو ما بيأمر حاضر بابا، لا مو حاضر بابا، في شيء تأخذه في شيء لا ما بتأخذه، حتى تبلغ سنا معينة، حتى تؤدي عملا معينا، إما بقدر إذا ما في.
وانت نفسك هيك كمان، يعني مرات في اشياء انت بتحبها، اذا نفسك مستقيمه على امر الله اعطيها ما تحب، مو مستقيمه ما في، ممنوع. ما في قطع صلاه الصبح، صيام ما بدخل، يعني هيك انت تتخذوا هذا القرار، اليوم ما في قطع صلاه الصبح بصوم، بس ماني متسحر صيام، ما تعشيت امبارح صيام، عنا شغل بطاقه الشمس اليوم صيام، هيك انا ما عندي غير هيك، يا بتفيق على صلاه الصبح يا بتصومي، بتقوم تاني يوم هي بتفيقك بتقول لك قوم شان الله صلي لك الركعتين امبارح حنموت. ما بدها النفس هيك، ما بتصير الا بهالطريقه، بدها مجاهده وبدها مغالبه. فكان عمرو بن عتبه يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور يقول يا اهل القبور طويت الصحف ورفعت الاعمال. خلص ما عاد رن الجرس، يعني خلص الامتحان ما عاد حدا يكتب شيء. يا اخواننا اكيد نحن مثل ما بتسمعوني اكرر في الخطبه ماضين نحن بهالاتجاه بقى، هلا لسه صحيفتك مفتوحه وفيك تكتب، فيك تكتب ما شئت، فاسرعوا بالاعمال الصالحات والاعمال الخيرات. نحن اذا الله بيكرمنا هيك مجتمعين نتساعد لادخال الدين للبيوت وادخال الدين للسوق التجاري، ان شاء الله ان شاء الله بنكون نرجو من الله ان يتقبل منا وان يعيننا وبنكون فعلنا شيئا قبل ان نمضي من هذه الارض. قال ثم يبكي ثم يصف بين قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. يصف بين قدميه يعني بيوقف بقى بيصلي قيام ليل، بقى بيطلعوا الركعات هلأ خاشعات كثير. قالوا لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني لم يروي أحاديث مسندة، شغلته العبادة عن الرواية واستشهد في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. يعني نحن صلنا عدد من الدروس نقرأ في سيرة عمرو بن عتبة، واحد من الأمور كما سمعتم أنه كان شديد الالتجاء إلى الله، وواحد من الأمور أنه كان يخالف نفسه ويحبسها عن المعاصي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: تقاط الأرض.
1: لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط، القشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من خمس طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

إذن صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. وذلك بعدما أسلم وأراد دعوة قومه إلى الإسلام، فقد سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه أمره وقرأ عليه سورة الإخلاص والفلق، فقال: والله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله من غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. قال الطفيل رضي الله عنه: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. هو حاول فترة من الزمن أن يدعو قومه إلى الإسلام ولكنهم أبوا، إلا القليل منهم. فذهب ومعه أبو هريرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما رآه قال: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة، أي حجب، قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. قال الطفيل:
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت ما تبقى معها من الشرك في دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نشبت حروب الردة خرج الطفيل للقتال في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقال: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرو جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. في معركة اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة، وأما ابنه عمرو فقد نال الشهادة في معركة اليرموك، فرحم الله الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فهو الشهيد وأبو الشهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير،
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فإن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، يجب أن تحيا هذه الفريضة، لأن بإحيائها تحيا الأمة كلها بطاعة الله

المظلومين. والجهاد له آدابه وأهدافه. للجهاد آداب وأهداف، وللجهاد وسائله. أما أهداف الجهاد فقد بينها سبحانه وتعالى بقوله: وجاهدوا في سبيل الله. وبينها عليه الصلاة والسلام عندما قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإعلاء كلمة الله هي الهدف، وهي الهدف الأول. والأهداف الأخرى للجهاد كما قلنا هي حفظ الإسلام في حياة المسلمين، وحفظ الدعوة لنشرها في العالمين، لأن الجهاد قرين الدعوة. عندما يكون المسلمون مجاهدين يستطيعون أن يفتحوا الأبواب أمام الدعاة، لأن بين الشعوب سدود وبين الشعوب عوائق وضعها الكفر حتى لا تتصل البشرية ببعضها البعض. كل ملك أقام لدولته حدودا لا يسمح لأحد أن يدخلها عليه، والله تعالى يريد للحق أن يدخل إلى جميع الشعوب والأمم. فكل ملك أراد أن يعزل الحق عن حياة رعيته يجب أن يزال ملكه كما زال بالإسلام ملك قريش عن مكة، وكما زال ملك كسرى وقيصر عن بلاد الروم وفارس، لأن تلك الكيانات الطاغوتية القائمة هي التي كانت تمنع الناس من الدخول في دين الله. فلما سقط قيصر من بلاد الشام أسلمت كل بلاد الشام، ولم يبق إلا حفنة قليلة غير مسلمة أصرت وعاندت، فتركها الإسلام وشأنها. وكذلك كانت بلاد فارس كلها كانت تعبد النار على الدين المجوسي. فلما سقط كسرى بحرب القادسية دخلت كل فارس في دين الله. وكذلك كانت الجزيرة العربية من قبل تدين بالوثنية والشرك. فلما سقطت سلطة قريش المعاندة دخل الناس في دين الله أفواجا. إذن الغاية من الجهاد هي إعلاء كلمة الله في حياة الشعوب والأمم كلها. لذلك يبدأ الجهاد بمجاهدة النفس أولا، وبتربية النفس على معرفة الله وعلى التزام أمره بالسمع والطاعة. فإذا ما جوهدت النفس واستقامت وجب أن تقوم الآخرين، وتبدأ بالعشيرة والأقربين. والله تعالى يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول لرسوله الكريم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وفي القاعدة الشرعية: الأقربون أولى بالمعروف. الأقرب فالأقرب. هكذا تبدأ بنفسك، ثم بأخيك، ثم بمن يليك، ثم بمن يليك. وللجهاد وسائله وأساليبه وعدته. فمن أهم أساليب الجهاد أن لا تبدأ العدو بجهاد السيف أو السلاح، بل يجب أن يسبق جهاد الحديد والنار جهاد الدعوة. أي لا يجوز أن يدخل على أمة دون أن تبلغ الدعوة لها. لذلك أرسل عليه الصلاة والسلام

0: رسله إلى الملوك والأمراء في العالم قبل أن يجهز الجيش لغزو بلاد الروم. أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء في العالم يدعوهم إلى الإسلام حتى لا يكون اعتداء عليهم إلا بعد أن يعتدوا على الحق ويرفضوا الانصياع لأمره. فإذا استجابت أية أمة لدعوة الحق فإنها تصبح جزءا من أمة الإسلام ويصبح أفرادها إخوة للمؤمنين. لذلك فإن أكثر البلاد التي دخلت في الإسلام مختارة لم يجري على أرضها قتال. إذن بعد أن يعرض الناس وخصوصا حكامهم عن الاستجابة لدعوة الحق يجب البدء بهدم كيان الطاغوت المتسلط على رقاب العباد بالعبودية والاستبداد. لذلك عندما أرسل قائد جيش المسلمين ربعي بن عامر إلى رستم سأله رستم قائد جيش الفرس ما الذي جاء بكم إلى بلادنا؟ كان جوابه رضي الله عنه إن الله قد ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الديان. إذن بين رستم أو بين ربعي بن عامر لرستم الغاية التي قد جاءوا من أجلها ودعاه قال فإن آمنتم بما دعوناكم إليه كنتم إخوة لنا وإن رفضتم هذه الدعوة جالدناكم بهذا السيف. فلما عرض عليه رستم أن يرجع ببعض المال وببعض الطعام باعتبار العرب كانوا أمة تتسول على أبواب الروم والفرس أفهمه ربعي بن عامر أن القضية قد تغيرت وأن الإسلام غير الجاهلية وأنه قد أصبحت للعرب عقيدة وأصبح للعرب دين وهم يدعون الناس إلى دين التوحيد دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب دين الأنبياء جميعا. إذن مجاهدة الكفار بالحجة فإن قبلوا الإسلام فقد أصبحوا مسلمين وإن قبلوا أن يخضعوا للإسلام وأن يبقوا على عقيدتهم يصبحون ذميين أي يعيشون بعهد المسلمين وحمايتهم. فإن رفضوا الأولى والثانية يكون النزال والجهاد له آدابه. أهم الآداب بعد الدعوة ألا يعتدى على بريء لا يقاتل. لذلك من ألقى السلاح فلا يقاتل في الإسلام وقد نوه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من الخلفاء عندما كانوا يرشدون الجيش ويقولون له لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا وليدا ولا تقطعوا شجرا ولا تقتلوا ولا تذبحوا بهيمة إلا لطعام وستمرون على أقوام حبسوا أنفسهم في الصوامع فذروهم وما حبسوا أنفسهم له. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد في إحدى الحروب امرأة مقتولة فغضب عليه الصلاة والسلام وقال أما نهيتكم عن مثل هذا؟ إذن من الآداب ألا تغل أيضا أي ألا تسرق فإن الغنائم التي تكون بعد المعركة لا يحل لأحد أن يأخذ منها شيئا لأنك خرجت تقاتل في سبيل الله لا في سبيل المغنم، وما خرجت بطرا لتقتل الناس بغير حق، وما خرجت من أجل الشهرة والصيت حتى تستكبر وتطغى في جهادك. فإن أراد أمير الحرب أن يوزع الغنائم على المقاتلين أخذوا منها، وإن أبى ذلك فله الحق في ذلك. كذلك من آداب الجهاد أن لا تهدم وأن لا تحرق إلا المواقع العسكرية التي يتحصن بها العدو، وأن لا تجلو وأن لا تجلي أحدا عن بلاده إلا إذا كان مصرا على الفساد، لأن المسلمين لا يعايشون أهل الفساد في دارهم، ولأن الله تعالى أنزل أحكاما شرعية في حق البغاة الذين يفسدون في الأرض، أصدر الأمر بقتلهم أو صلبهم أو نفيهم. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه الأحكام في حق أهل البغي والفساد، وأما أهل البلاد فقد أقروا في التاريخ الإسلامي على أرضهم وبلادهم، فأهل العراق بقوا في العراق، وأهل الشام بقوا في الشام، وأهل مصر وشمال إفريقيا استقروا في بلادهم. والذي تغير هو العقيدة للإنسان، عقيدة الإنسان تبدلت ولم يحدث تبدل في السكان، لذلك بقي سكان كل بلد في بلادهم، لأنه لا يجوز إخراج الإنسان من موطنه ما دام مواطنا صالحا يقيم في الحياة مع الآخرين على أساس من الحفاظ على الحقوق والواجبات للجميع. لذلك نرى بأنه من الإجرام الكبير ما فعلته إسرائيل عندما أخرجت شعبا من بلاده لتسكن مكانه، مثل هذا لم يحدث في تاريخ الإسلام أبدا. لذلك أمر الله تعالى أن نخرج من أخذ شبرا من بلادنا أن نخرجه منه، عندما قال تعالى: وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. من أهم الجهاد أن نخرج الأعداء من بلادنا، لأن الحفاظ على الأرض وعلى الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لأن دينا بلا وطن لا يمكن أن يقوم، دين بلا وطن يستحيل. لذلك كان همه عليه الصلاة والسلام أول الأمر أن يجد للمسلمين نقطة انطلاق، لذلك كانت الهجرة إلى المدينة المنورة، إذ لا يمكن بلا قاعدة أن ينطلق أي دين أو أي جيش أو أي عمل. حرص عليه الصلاة والسلام بعد أن رأى مكة لا تصلح نقطة انطلاق، بحث عن مكان وهيئ هذا المكان وهاجر إليه. لذلك من هناك من المدينة المنورة انطلق الإسلام، وانطلقت جحافله تدافع عن أهله، ومن هذه النقطة الصغيرة في العالم انتشر الإسلام في كل أرجاء العالم. إذن إخراج الفلسطينيين من بلادهم يعتبر من أفظع وأبشع الإجراءات التي اتخذت في التاريخ، لأن الإسلام لم يخرج اليهود الذين عايشوا المسلمين، إنما أخرج الرسول عليه الصلاة والسلام اليهود من المدينة، لأنهم بغوا فيها وحاولوا قتله وقتل أصحابه، وحاولوا التعاون مع المشركين ضد المسلمين، ولم يهادنوا ساعة إلا خبثا ونفاقا. وأما بقية اليهود فقد عاشوا في بلاد المسلمين، عاشوا في بلاد الشام، وعاشوا في مصر والأندلس، وعاشوا في بلاد فارس، وما يزال إلى اليوم في بلاد المسلمين الكثير من اليهود يعيشون في اليمن وفي مصر وفي فارس وفي تركيا وفي المغرب وشمال إفريقيا. حتى الآن لا يعتبر اليهودي بين المسلمين ولا المسيحي غريبا، ما دام مواطنا صالحا يعيش له حق كما للمسلمين حق، وعليه واجب كما على المسلمين، إلا أنه لا يرغم على شيء من الدين إذ لا إكراه في الدين. إذن للجهاد غاية هي إعلاء كلمة الله ورفع الظلم من حياة الأمة والشعوب، ومن غاياته الحفاظ على بلاد المسلمين وعلى بلاد الشعوب المستضعفة المهددة بالطرد كالشعب الفلسطيني والشعب اللبناني الذي هجر الكثير منه. كذلك للجهاد آداب، منها عدم الاعتداء على الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والرهبان، وعدم الاعتداء على الزروع وعلى البساتين وعلى المواشي وعلى الأموال وعلى الأرزاق، حتى إنه لمن الكبائر أن يأخذ الإنسان في المعركة شيئا من أموال المحاربين إلا بإذن أمير الحرب ومن الغنائم فقط. وأما أهل البلاد الآمنين أو المستأمنين فإنه لا يجوز نهب أموالهم ولا سرقتها، ولا يجوز استعباد إلا من حاربوا وقاتلوا. فالحرب الدائرة اليوم بين اللبنانيين هي فتنة ليست لها أهداف سامية، لأن الجميع ضد الجميع، والخراب ينزل بالجميع، وعلى المسلمين أن يحددوا هدفا ليكون عملهم مشروعا في مواجهة الفتنة التي يواجهونها، حتى يكتب الله تعالى لهم أجر المجاهدين. وإلا فإن القتل بغير قاعدة شرعية يعتبر جريمة نكراء يعاقب الله تعالى عليها القتلة بالنار. نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين دينهم الذي فقدوه، وأن يعيد لهم إيمانهم الذي أصابه الكثير من الوهن، وأن يعيدهم إلى أخلاق القرآن التي هي أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. ونسأله تعالى أن يحرر بلادنا من ظلم الظالمين ومن ظلم أنفسنا، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في إحدى الليالي المظلمة رأت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها رؤيا في المنام، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني رأيت الليلة حلما منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما هو؟ قالت: إنه لشديد. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ثم وضعت في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم الفضل، لقد رأيت خيرا، ستلد فاطمة رضي الله عنها غلاما وسيكون في حجرك. تقول أم الفضل: وحصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجري. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحسين عليه السلام إنما هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعة من جسده، كما أن فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. في شهر شعبان سنة 40 للهجرة كان مولد الإمام الحسين عليه السلام. فرح علي وفرحت فاطمة وارتجت المدينة بالفرحة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه وأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف ثم حنكه بها، ثم التفت إلى علي وقال: يا علي، ما سميته؟ قال علي: سميته جعفرا. كان المولود وسيما جميلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فاختار له جده صلى الله عليه وآله وسلم اسما لم يكن للناس به عهد من قبل: الحسين. نعم، لقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

طول حق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي زمن الصحابة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: جميعكم على علم بما حدث لنا في بدر، ولقد فقدنا الكثير من رجالنا ومدينا بهزيمة منكرة.
1: ما زلت أذكر أرض المعركة ورجالنا مذبوحين على أرضها، فقد خلفنا وراءنا كبار قريش وساداتها مثل أبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف.
2: لهذا نحن عازمون على محاربة محمد مرة أخرى.
0: إن تجارتنا بين الشام واليمن وقطع أحد الطريقين سيذهب بمكة للفقر وكساد التجارة،
2: ومحمد يقطع علينا الطريق وهو يعرف ما يعني هذا بالنسبة لنا، كما أن أنباء هزيمتنا قد انتشرت بين القبائل العربية، مما يحتم علينا الثأر لنفسنا لنعيد لنا سمعتنا الطيبة.
1: لقد عظم خطر محمد أكثر مما كنا نحسب،
0: لذا نحن جئناك نطلب منك المال لتجهز جيشا قادرا على قتال محمد وصحبه.
1: لكم ذلك، ولن نكتفي بقريش فحسب، وإنما سندعو بعض القبائل العربية لتنضم إلينا.
3: نعم نعم، هذا هو الرأي.
4: صحيح.
5: هذا هو الرأي. يا أبو سفيان.
1: ولكن هناك شرط ما في هذه الحرب. علينا أن نصفر بأحد اثنين، إما محمد نفسه وإما عمه حمزة.
0: لقد قتل حمزة بن عبد المطلب عددا كبيرا منا في معركة بدر، وإن هذا الدين الجديد يعتمد عليه بشكل كبير.
1: لقد نسيتم منزلة حمزة عند محمد. هو ليس عمه فقط، بل إنهما إخوة بالرضاعة، وبينهما أيضا قرابة لجهة الأم، ومحمد يحبه حبا جما، وهو له كعم وأخ وصديق. ولا شك أن مقتل رجل له هذه المكانة عند محمد قد يزعزعه ويرغمه على تغيير رأيه والعودة لديننا.
2: إذن فلندخل هذه المعركة ولنثأر لقتلانا.
1: لقد استعد الجيش لمحاربة المسلمين. سيكون بنو عبد الدار في قيادة اللواء، وسأقود الجيش بنفسي.
6: سأخرج معكم مع 15 امرأة من قريش لتشجيع المقاتلين، ولكن الأهم هو قتل حمزة، فقد قتل أبي وأخي وعمي وابني، ويهمني أن يقتل مهما كانت المخاطرة كبيرة.
7: سيدتي هند، هذا عبدي واسمه وحشي بن حرب، ما رمى يوما وأخطأ.
6: إن استطعت أن تقتل حمزة فإنك حر، إن تمكنت من حمزة فلك قلائدي هذه وأقراطي اللؤلؤية. الهدف من خروجنا من مكة هو حياة محمد أو حمزة، وإن عدنا دونها فلا فائدة من هذا القتال.
1: محمد يحيط به رجاله، وحمزة محارب قوي. أتمنى أن يحالفنا الحظ في قتل أحدهما. ما زالت ذكرى إسلامه في ذاكرتي كما لو أنها حدثت البارحة. كنا بالقرب من جبل الصفا، ومر بنا محمد فشتمه أبو الحكم وسبه. كان حمزة يوم ذاك على ديننا كما نظن، كان غائبا في رحلة صيد. عدنا لناد لنا قرب الكعبة، أقبل علينا حمزة غاضبا.
8: خذه، اعتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول، فرد ذلك علي إن استطعت.
1: حينها تدخل بعض الرجال لنصرة أبي الحكم.
9: ما نراك إلا قد صبأت يا حمزة.
8: وما يمنعني منه وقد استبان لي منه ذلك، وأنا أشهد أنه رسول الله وأن الذي يقوله حق، فوالله لن أتوقف، فامنعوني إن كنتم صادقين.
10: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا.
1: ابتعد عنا حمزة، لكن بعد إسلامه لم يعد أحد يجرؤ على إيذاء محمد كما كانوا يفعلون من قبل،
6: حتى إن أبا الحكم نفسه قتل في بدر، كيف يمكننا أن لا نردها عليهم؟
8: لقد أمر رسول الله الرماة بالثبات على الجبال وقال لهم إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
0: يبدو لي أنهم أكثر عددا هذه المرة،
8: ونحن أكثر إيمانا، وما نحاربهم إلا بالإيمان، فإن الله معنا، وما ننتظر إلا إذن رسول الله لنبدأ بالقتال.
6: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الأديار، ضربا بكل بتار، ذاك هو حمزة بن عبد المطلب، لا تنشغل بسواه، وتذكر تذكر جائزتك الحرية الجواهر.
4: نحن بنات طارق نمشي على النمارق، والمسك في المفارق والدر في المخانق، إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا

كيف سأستطيع أن أقتلك؟ إنه شجاع وقوي، أشبه الأسد في قوته وسرعة حركته.

0: حريتي، ولا حاجة لي في قتل غيره. توقف توقف، لقد أمرنا رسول الله أن لا ننزل حتى لو وجدناهم يغنمون.
1: انظر، الجميع يغادرون، سأسبقك في النزول.
0: توقفوا توقفوا، إن ذلك مخالفة لأمر رسول الله، أثبتوا حيث أنتم. ونادى الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه: إلي عباد الله، إلي عباد الله.
2: لم يكفيها قتل حمزة، بل مثلت بجسده وقطعت كبده
0: وترحم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل زمن الصحابة زمن الصحابة زمن الصحابة وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، سيدنا محمد النور لربنا سبحانه وتعالى قال عليه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور عنصر بيسلط على الأشياء لترى حقيقتها، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورانا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة نفسنا، ورانا حقيقة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وحقيقة الخير وحقيقة الشر، فكان نور لينا أخرجنا من كل الضلمة اللي البشرية كانت عايشة فيها لأنوار طريق ربنا. احنا دلوقتي وصلنا لسنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. دايما تتعلم كده لما تسمع السنة تعرف تحسب عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بعث وهو عنده 40 سنة، قعد 13 سنة في مكة، هاجر وهو عنده 53 سنة، وبعدين أي سنة بعد الهجرة ضفها على 13. فلما أقول لك 9 من بعد هجرة النبي يبقى 9 و 13، يبقى كده صلى الله عليه وآله وسلم 9 و 53 عنده 62 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. السنة دي حصل فيها حاجات كتير. حاجة الأولانية، جي مالك بن عوف اللي هو رئيس قبيلة هوازن، اللي طلع جيوش هوازن في حرب حنين عشان يغزو مكة لما النبي فتحها عليه الصلاة والسلام. جه مسلم، لأن النبي بعت له عليه الصلاة والسلام: إن جاءني مسلما رددت عليه ماله وأهله. خد كل الأموال اللي انت كنت طالع بيها علشان ترهبنا عشان يكبر حجم الجيش، وخد كل أهلك اللي اتخذوا أسرى. فجي مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله كل الأموال واداله كل الأسرة، وأعطاه زيادة هدية كمان 100 ناقة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الآخر سيدنا النبي هادي داعي إلى الله. فإذا حاربتني وقسيت علي وعملت اللي فيا، بس في الآخر تبت إلى الله ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، لا أريد إلا هديتك، خد كل الدنيا بس أقرب لربنا سبحانه وتعالى. في السنة دي خلفت ستنا ماريا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ماريا اللي من مصر خلفت سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، آخر ولد اتولد سيدنا رسول الله، وكان فرحان بيه جدا صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا محمد مسكن ستنا ماريا في حتة في المدينة اسمها العالية، وهي حتة فيها خضرة كده، لأنها جاية من مصر، مصر بلد الزراعة والخضرة، عشان تبقى حتة ملائمة وشبه المكان اللي هي جاية منه. من ضمن الأحداث المهمة اللي حصلت في سنة 9، إن بدأت القبائل اللي أسلمت تبعت لسيدنا محمد زكاة المال بتاعتها عشان هو اللي يفرقها بما يتناسب مع إقامة الدولة. فكان بيبعت صلى الله عليه وسلم العمال، يعني زي رسل من عنده كده، يجمعوا الزكوات دي. فبعض الصحابة اسمه ابن اللتبية راح عشان يجمع الزكوات دي، فادوله فلوس الزكاة وادوله هدية لي شخصية. فلما جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذه أموالكم وهذه لي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوظيفة دي حرجة فيها فلوس رايح جاي، وهنا في شبهة فساد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك فجاءتك الهدايا؟ أنت لو ما كنتش بتشتغل في الشغلانة دي وقعد في بيتكم، ما كانتش الفلوس دي جات لك، ده تربح بسبب الوظيفة. ثم صعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم يقول هذه أموالكم وهذه لي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فجاءته تلك الهدايا؟ ألا من أخذ مالا بغير حقه فسيحمله يوم القيامة على كتفه، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة، يعني اوعى شوف حد يوم القيامة، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على كتفيه بعير له رغاء، صوت البعير، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، كل حاجة هتاخدها بغير وجه حق هتيجي شايلها فوق كتافك يوم القيامة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كلام واضح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كده جه لسيدنا النبي عن طريق سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أموال كتيرة من البحرين، والصحابة بعد صلاة الفجر شافوا الأموال دي لما وصلت. فأول ما الصلاة خلصت قعدوا لسيدنا النبي يقولوا له: يا رسول الله، احنا عايزين الفلوس، عايزين الفلوس، عايزين نصيبنا. كأنه إيه يعني، بيضغطوا على النبي أنه يوزع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم لما تحصل ضوائق اقتصادية، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. سيدنا النبي هينتقل بعد سنة من دلوقتي، سنة وشوية، بيسيب قواعد نعيش بيها. ساعات كتير ما بيبقاش المشاكل المالية في بيوتنا هي اللي عاملة أزمات، ده ساعات لما يبقى في أزمة في البيت بنتكاتف ونقسم اللقمة. ساعات لما ربنا يوسع علينا بنتخانق على النعمة وعلى التفاهات اللي في الدنيا. فبيقولوا خدوا بالكم، ساعات الدنيا اللي بتفسدنا مش قلة ذات اليد. موقفين ليهم علاقة بالفلوس. موقف الأولاني ابن اللتبية اللي كان مسؤول عن جمع الزكوات والصدقات، وبتجيله هدايا بيتربح بسبب الوظيفة. اختبار كبير لأي حد عنده وظيفة ممكن يتربح منها، أقصد يتربح بغير وجه حق، مش يتربح من اجتهاده وإعطاء الناس حقوقها، إنما بغير وجه حق. اختبار كبير، وبفكر نفسي وبفكر كل واحد بيسمعني إن الأرزاق مكتوبة عند الله، وما كان لك سيصلك مهما كنت ضعيفا، وما ليس لك لن تأخذه مهما بلغت قوتك. فاشتغل واجتهد، وخد بالك من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي حذر ابن اللتبية اللي كان بيشتغل في جمع الصدقات والزكوات، ألا يتربح من الوظيفة أرباح مش من حقه. حاجة تانية، مال البحرين اللي جه من سيدنا أبو عبيدة، خدت بالك سيدنا النبي قال كلمة بنشوفها في بيوتنا، قال: ما الفقر أخشى عليكم. ساعات الفقر بيلمنا على طبق واحد ناكل عيش بجبنة وإحنا مرضيين ونقسم اللقمة، لكن قال: إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. في بيوت اتخنقت مع بعض وعائلات اتفرقت عشان الميراث لما جه يتوزع، والدنيا اتفتحت لما كنا بسطاء والقرش على القد كنا بنقسم اللقمة ونبدل الهدمة في المناسبات، نستلف من بعض البدل والفساتين. لما ربنا وسع علينا اتخنقنا على التفاهات، واتخنقنا على الماركات، واتخنقنا على العربيات، واتخنقنا على... فخد بالك من ده. لما ربنا يوسع علينا خد بالك من قلبك اللي بيبقى عايز يطمع ويهجم، لأن مع مجيء النعمة بيحتاج البني آدم إنه يحافظ على قلبه ألا ينشغل بالنعمة عن مشاهدة المنعم اللي أنعم بالنعمة، وطلب منك مع الوفرة نحافظ على العلاقات. لأن كتير جدا من العائلات والمتجوزين والأصحاب اللي فرقهم الوفرة اللي ربنا أكرمهم بيها مش أيام الفقر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا نصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

0: تابعونا عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي،
1: إذاعة التوحيد الإسلامي.
0: تميزه عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمرو بن عتبة ابن فرقد السلمي قال: كان عمرو بن عتبة ابن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال، ثم يبكي، ثم يصف قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح. نحن أيها الإخوة نتكلم في سير الأولياء، والهدف من القراءة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. فنحن من جلسات نتكلم عن عمر ابن عتبة. واحد من أعماله قال: كان يخرج على فرسه ليلا إلى القبور. والله هي مخيفة ليلا يعني، بس يا أخوان أنا مرة جربت، بس مو ليلا، نهارا. هلا بحكي لكم شو صار. مفيد كلما رأيت نفسك قد حرنت وقد شطت في اتباع هواها، وقد ذهبت بعيدا في اتباع ملذاتها، مفيد هيك ترجع تعطيها شي درس ماكن. لذلك قالوا مثلا: زر المشفى في كل أسبوع. منيحة زيارة المشفى، لأي بتفيد المريض. لما بتعرف لك شيء مريض بالمشفى روح لعنده، هي بتواسي وبتوانس له، بس كمان منيحة مشان أنت يعني تشوف قديش أنت بنعمة. والله يا أخواننا، مرة رجل اتصل فيني هاتف من جوارنا، قالوا لي والدتهم كتير تعبانة، بدهم وصلهم بالسيارة لمشفى المواساة القسم القلبي. قلت لهم ايه على عيني، الساعة 6:30 الصبح نزلوا

يعني تطوف على كل هيك ايش اطراف المشفى، مشفى كبير جدا كله مليء بالناس يغص بالمراجعين. طيب انت الحمد لله هلا صليت جمعه ورايح على البيت، بس في ناس بصلوا الجمعه وقريبه بالمشفى بده يروح لعنده يقعد بالمشفى، انت في نعمه كبيره، لانه مرات واحدنا يعني ضايقة أموره، في عنده ضغط معين، إنه أنا في ضيق في كرب في قلة، ليش هيك عم بيصير معي؟ زور المشفى كل أسبوع هيك نفسك تستكين. مرات واحدنا بيعمل دورة كمال أجسام، دورة تايكوندو، شوف هيك يعني إنه ياخد له شي حزام شي درجة بيصدق حاله إنه هو يعني شغلة كبيرة. زور المشفى بتلاقي في ناس أكبر منك وأصغر منك وأزكى منك وأقل منك وأغنى وأفقر يصرخون من الألم. في مرات واحد بيناتنا ممكن عند رفقاته على قد ما بيقولوا له شو هالطلة، شو هالتطليعة، شو هالحكي، شو هالكلام، شو هالصورة، بيصدق إنه هو شغلة يعني ما صار مثله. زوري المشفى شوف، تلاقي أحلى منك وأبشع منك. بيلين هذه النفس اللي هيك الأمارة بالسوء هيك تهدأ. بيقولوا زوري المشفى كل أسبوع، وزوري السجن كل سنة. روح السجن. وفي مرة طلعت هيك على إلى سجن عدرا، والله بترجع هيك كتير كانين، لأنه بتشوف يا حرام أمهات، بس هيك بس بدها تلمس أصبعت ابنها، انه في شبكين نسأل الله السلامة، شبك اللي في الداخل وشبك اللي بالخارج. قالت له جايبة مع ابنها الصغير هيك يمكن عمره سنة، حاملته، الولد صغير بده يمد هيك اصابيعه وهداك اللي جوا خطية بس هيك بده يلمس اصبعة ابنه، ما في. ترجع. في ناس مظلومين، يعني في ناس مسجون بحق، بس في ناس مسجون بظلم. في أستاذ جامعي ممكن يكون مسجون، في رجل ابن عائلة ممكن يكون مسجون، في شاب كانوا يمكن 50 وحدة بيتمنوا يحكي معهم مسجون. بقى نفسك هيك تهدأ إذا كنت تفكر حالك أنت شغلة كتير كبيرة. زور السجن تهدأ نفسك، وزور المقبرة كل شهر كمان. لما بتعرف في جنازة لناس من حواليك روح صلي عليه، بس مو بس صلي وترجع على بيتك، لا اطلع معهم على المقبرة هيك وشوف كيف يعني فعلا لما بيطالعوه هيك من التابوت وبدوا ينزلوه ولا حركة بيتحرك، ولا بيصيروا على اليمين خدوا ارجعوا يا شباب انتوا هيك، نزلوا راسه بالأول، رجليه لك طويله رجليه، يا حرام والميت هيك، بكرة انت هيك 100% حتصير انت هيك وانا حبصير هيك. هيك بيهدأ قلبه. المهم اهل التربية كانوا هلا هاد بالاسلام عزاء الميت والخروج معه او مع اهله الى المقبرة في فائدة لاهل الميت، في فائدة لإلك، في فائدة لإلك. كان اهل التربية بعضهم يخرج بتلامذته الى المقبرة، يعني بيساوي لهم 3 دروس بجامع أنس ابن مالك، الدرس الرابع وين؟ بتربية زين العابدين، الدرس الجاي يا شباب بتربية زين العابدين، يلا هنيك. هلأ شلون شو بيساوي في الدرس تبع هنيك عملي، ما في نظري ما في كلام، يعني بيفتح القبر، الشيخ بيطلب من الحفار افتح لنا قبر، افتح، يلا عبد الله نزيل 5 دقائق، عير له بالله من سكر هالبلاطة، بده يقعد هذا 5 دقائق، بعيره هيك 5 دقائق، قيمه هالبلاطة، طلع عبد الله قوم على، يلا زيل 5 دقائق، بنزيل 5 دقائق، سكر البلاطة. بقى هلأ أنا مر هيك كان في دروس هيك يا لطيفة، لا واحد إذا نزل له شي 5 دقائق ترك الحرام بصير سهل، وإتقان الفرائض والفيعة صلاة الصبح بتصير سهلة، وأداء النوافل بصير سهل. كان في رجل من الصالحين مفصل تابوت في بيته، بيته أرضي له جنينة
بفصل التابوت وحاطه

0: النني تبعه.
1: هيك كمان كل فترة وفترة بيعود بها التابوت تبعه بسكر على حاله. فأنا مرة طلعت على المقبرة نفسي هيك يعني حسيت كبرت وإنه كتير أنا يا عم تعذبني. قلت له خير إن شاء الله ماشي الحال. ماشي أنت كتير فهيمة وذكية ومعاجبك العجب. لنشوف. طلعت بس ما طلعت بالليل. طلعت 1:00 PM هيك على تربة من هدول التربة اللي بالجبل. بحثت عن قبر مفتوح. دورت هيك ما لقيت. بس في قبر جديد يعني باينته التراب تبعه بخين عليه مي جديد. وقفت تازق وقفت هيك على فم القبر فوقه هو مسكر. بس استحضرت بنفسي هيك استحضار تخيل يعني مو حقيقة انه انا هلا بدي انبش هالترابات وارفع الحجرة وبدي انزل هيك هيك عم بتخيل يعني. والله يا اخواننا هربت ما قدرت. هربت من كل المقبرة. خفت كثير. فإذا شفت نفسك حرنت ونفسك عم تخالف أوامر الله عز وجل ونفسك معتدة كثير بذاتك أدبها. زيارة المريض تؤدب، زيارة السجن تؤدب، زيارة المقبرة تؤدب. فكان عمر ابن عتبة ويا أخواننا والله والله هذه النفس إذا بتتركها ما بيسوى حدا يترك نفسه شو ما بدها يعني بتعطيها. امنع نفسك ما تحب. بدها هذه النفس بدها عقوبة. الإمام الغزالي بيقول بدها مشارطة وبعدين بدها محاسبة وبعدين بدها مراقبة وبعدين بدها مجاهدة وبعدين بدها معاقبة. 5 بدها تتعاقب وبدها تتحاسب وبدها تتراقب. أما والله أنا كل ما أشتهي أشتري ما بيسوى. ما حدا بيناتكم يا أخوانا لا أنتوا ولا تربي أولادك بهذه الطريقة. لا تربوا بناتكم بهذه الطريقة بتفسدون أفسدتوهم. إذا بتربوا أنه شو ما بيريد هذا ابني مالي غيره شو ما بيأمر حاضر بابا لا مو حاضر بابا. في شيء تأخذه في شيء لا ما بتأخذه حتى تبلغ سنا معينة حتى تؤدي عملا معينا. ما بقدر إذا ما في. وأنت نفسك هيك كمان يعني مرات في أشياء أنت بتحبها إذا نفسك مستقيمة على أمر الله أعطيها ما تحب. مو مستقيمة ما في ممنوع. ما في قطع صلاة الصبح صيام ما بدخل يعني هيك أنت تخذوا هذا قرار. اليوم ما في قطع صلاة الصبح بصوم بس ماني متسحر صيام. ما تعشيت مبارح صيام. عنا شغل بطاقة الشمس اليوم صيام. هيك أنا ما عندي غير هيك. يا بتفيق على صلاة الصبح يا بتصومي. بتقوم تاني يوم هي بتفيقك بتقول لك قوم شان الله صلي لك الركعتين مبارح حنموت. ما بدها النفس هيك. ما بتصير إلا بهالطريقة. بدها مجاهدة وبدها مغالبة. فكان عمر ابن عتبة يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور يقول يا أهل القبور طويت الصحف ورفعت الأعمال. خلص ما عاد رن الجرس يعني خلص الامتحان ما عاد حدا يكتب شيء. ويا أخواننا أكيد نحن مثل ما بتسمعوني أكرر في الخطبة ماضين نحن بهالاتجاه. بقى هلأ لسه صحيفتك مفتوحة وفيك تكتب فيك تكتب ما شئت. فأسرعوا بالأعمال الصالحات والأعمال الخيرات. ونحن إذا الله بيكرمنا هيك مجتمعين نتساعد لإدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري إن شاء الله إن شاء الله منكون نرجو من الله أن يتقبل منا وأن يعيننا ومنكون فعلنا شيئا قبل أن نمضي من هذه الأرض. قال ثم يبكي ثم يصف بين قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. يصف بين قدميه يعني بيوقف بقى بيصلي قيام ليل. بقى بيطلعوا الركعات هلأ خاشعات كثير. قالوا لا يعرف لعمر بن عتبة مسند يعني لم يروي أحاديث مسندة. شغلته العبادة عن الرواية واستشهد في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. يعني نحن صلنا عدد من الدروس نقرأ في سيرة عمر بن عتبة. واحد من الأمور كما سمعتم أنه كان شديد الالتجاء إلى الله. واحد من الأمور أنه كان يخالف نفسه ويحبسها عن المعاصي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

واسأر لحقك لا بهتان وانتقمي وانتقمي العين بالعين واصفع كل طاغيه واسأر لحقك لا لا لا لا بهتان وانتقمي دخلت مكة والرايات خافقة لو شئت

دخلت مكة والرايات خافقة لو شئت أسلمتها للحرق والعدم عفوا.

فما وجدت لكم يا سيدي شبها هم في السفوح وأنتم

الله أكبر. إخوة نحن مهرنا المجد لنا في الحال وانطبينا.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان، قدسوا المال، لهثوا وراء الشهوات، أفسدوا، داهنوا، راوغوا، مالقوا الكفار، قاتلوا المؤمنين، عاثوا في الأرض فسادا، سجلهم ملطخ بالدم، بالدم، بالدم، بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون، موحدون، مسلمون، مظلومون، مقهورون، معذبون، غرباء، لاجئون، ولكنهم شرفاء، صالحون، أبات، كبار، أعزاء، رحماء؟ أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة، كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروي المؤرخون أن رجلا اسمه صعصعة بن صوحان كان من كرماء العرب وأشرافهم وأجوادهم، فكان إذا سمع أن رجلا من أهل الجاهلية عنده بنت وأنه يهم بوأدها وقتلها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان يأتي ويقول له: لماذا تأيدها؟ فيقول له: خوف الحاجة، فيعطيه نفقتها إلى موتها أو إلى زواجها فيستبقيها الأب، وبذلك أحيى الله على يده أكثر من 400 بنت كان من الممكن أن تؤد. فكان الشاعر الفرزدق يمدح جده بذلك ويقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم تؤدي. يقول ربنا سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة صغيرة، ربما ولدت لتوها أو هي في سنواتها الأولى، وكانوا في بعض قبائل العرب، لم يكن هذا عرفا عاما عند الجميع، بعض قبائل العرب كانوا يأيدون البنت إما بسبب الحاجة أو خشية العار، لأنهم كانوا يعيشون في الصحراء، والقصة عندهم قصة غارة ودفع الغارة والعدو، ولذلك كانوا يكترثون للأولاد ويحبون الأولاد أكثر من الإناث، وربما جاروا على الأنثى فوأدوها. فنزل القرآن الكريم بمكة يحذر من هذا الفعل الشنيع، ويبين أنه سوف تنصب يوم القيامة محكمة، الحاكم فيها هو الله عز وجل، يؤتى بالأب حتى لو كان هو الأب نفسه الذي وأد بنته، ويوقف لفصل القضاء ويجه إليه السؤال. السؤال هنا ليس سؤال استفسار، وإنما سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب، أو تسأل المؤودة وهو أمامها: بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت؟ وطبعا هنا السؤال تبكيت لقاتلها حتى لو كان هو وليها. كان ذلك من القرآن الكريم إيذانا بإعادة الاعتبار لإنسانية الأنثى ومكانتها ومسؤوليتها. كان العرب لا يرون المرأة شيئا، حتى وجدوا القرآن ينزل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فيذكر الأنثى والذكر معا، ويجعل المسؤولية مشتركة، وأصل الخلق واحد: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الوأد لا يزال موجودا إلى اليوم، قبائل في العديد من دول العالم تأد البنت لأنها تريد الذكر، أو إذا جاء توأم قتلوا واحدا منهما، أو إذا كانت الولادة خارج إطار الزوجية بسبب حمل من سفاح قتلوا المولود وهو بريء، ليس له ذنب، ليس عليه من وزر والديه شيء، وكل ذلك من الجرائم العظيمة التي لا تزال تمارس، وفي كثير من بلاد العالم التي يكون فيها تحديد للولادة، أنه يشترط مثلا أن يكون المواليد 2 فقط أو 3 فقط، يضطر الوالدان إلى وأد البنت حتى يحصلوا على الذكور. يقع هذا في دول آسيا وفي أفريقيا وفي غيرها. هناك الكثير من حالات الوأد بمفهوم آخر، وأد الأنوثة، القضاء على الأنوثة ذاتها بنشر ثقافة الاسترجال، واعتبار أن النعومة والليونة في الأنثى وكأنها عيب، حتى تجد في بعض المجتمعات تحويل الأنثى إلى ذكر بما فيها من العضلات المفتولة، وبعض البنات ربما تتعمد مشابهة الذكور أو محاكاتهم في شكلها، في شعرها، في حركاتها، بل حتى في اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من أمر الشيطان، كما قال سبحانه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
الانسجام إذن مع الفطرة هو المذهب والمنطق السليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يحدث يوم القيامة. إذن هنا سؤال، ما هو مصير الموءودة بعدما تسأل وهي كانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ هل تتوقع أن الله الذي يعاتب ويحاسب ويوبخ الأب على وأد بنته سيجعل هذه الموءودة تذهب إلى النار؟ كلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من زعم أن أطفال المشركين في النار فقد كذب. وتلا هذه الآية الكريمة: وإذا الموءودة سئلت. وهذا كان مذهب سلمان الفارسي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، وهو المشهور عن الأئمة واختاره البخاري وغيره من أهل العلم، أن أطفال المشركين في الجنة. وفي ذلك حديث رواه البخاري في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه سأله لما رأى قال: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين، يعني في الجنة، لأنهم ماتوا دون البلوغ، دون الحلم، دون أن يصلوا إلى درجة المسؤولية، ولذلك لا ينسب إليهم تكذيب ولا ينسب إليهم كفر. هذا المعنى الجميل الرائع الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة، فضلا عما فيه من الحفاوة بالأنثى، وأن المجتمع المسلم لا يفرق بين أن تولد أنثى أو يولد ذكر، وقد تكون ولادة الأنثى فيها الخير وفيها البركة وفيها الرزق وفيها الصحة وفيها العافية والسعادة، وقد يكون الذكر فيه مثل ذلك، أو يكون الذكر أيضا فيه العناء والتعب والشقاء والبلاء. والعبرة هنا بالبر وبالتربية وبالاستقامة. وقد ذكر الله تعالى في قصة في سورة الكهف قصة موسى والخضر، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأبدلهم الله تعالى منه بجارية بفتاة. من أكبر الخطأ إذن أن يتشاءم الأبوان بولادة الأنثى، أو يسعوا إلى أن لا تحمل المرأة بأنثى، أو يحاولوا أن يتحكموا في جنس الوليد المولود بقصد أن يكون مواليدهم ذكور، وينظروا إلى قضية أن يشتغلوا في الحقل أو في الزراعة أو ينفعوا أو فالأمر هنا معتمد على قاعدة الحب وقاعدة الأسرة وقاعدة البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تكامل الخلق الإلهي. وهناك مشكلة اليوم في الصين في كوريا وفي العديد من بلاد العالم، أنه أصبحت نسبة الإناث تقل ونسبة الذكور تكثر، وهذا يدمر مستقبلهم ويضر بحالتهم. الأمر الآخر، حين تتصور أن الأطفال الصغار حتى لو كانوا أطفال المشركين إذا ماتوا في هذه المرحلة فهم في الجنة ومن أهل الجنة، هذا يعطي الإنسان فسحة في استعذاب تصرفاتهم، في التعاطي معهم، في الإيجابية، في الفرح بالأشياء الجميلة منهم، بعيدا عن أن يهجم عليه دائما وأبدا شعور بالعازل أو الفاصل بينه وبينهم، باعتبار أنه يرى أنهم يكبرون ويصبحون شيئا آخر. هذا المعنى الجميل يعطي في قلب المؤمن فسحة ورحمة وسعة، ويؤكد هذه الرابطة واللحمة الإنسانية البشرية الطبيعية التي جبل الناس بموجبها على محبة الصغار، سواء كانوا من أولادهم أو من أولاد غيرهم، عرفوهم أم لم يعرفوهم. وكثيرون منا يسافرون إلى جميع بلاد العالم ويشاهدون مثل هذه الصور الجميلة والملامح والقسمات الطفولية البريئة، فلا حرج هنا أن يتعاطوا بهذه الروح العالية، بل ينبغي أن يكون هذا جزء من توجيه الإسلام لأوليائه وأتباعه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. هي زينب بنت جحش بن رباب المخزومية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب الهاشمية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زينب زينة فتيات مكة، تتباهى بأصالتها وطيب عنصرها وفصاحة لسانها وعزة فضائلها. أسلمت وآمنت وبايعت وظلت عزباء، إذ ردت كثيرا من الأيدي التي تقدمت لها بخيلاء العربية، لأنها كانت لا تجد في من رغب بالزواج منها تكافؤا اجتماعيا. بعد أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المجتمع المدني على أسس جديدة فيها الثورة على كل الأعراف الجاهلية وقيمها الزائفة. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لزينب بنت عمته: إني أريدك أن تتزوجي من زيد ابن حارثة. وفاجأها الطلب فقالت: يا رسول الله، لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته لك. وكان القول الفصل. فمدام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتضى زيدا لزينب، فمعنى ذلك حكمة ما بعدها حكمة. وتم زواج المولى زيد بن حارثة من الفتاة القرشية ذات الحسب والنسب زينب بنت جحش، ولم يعد هناك من فرق بين الزوجين، لأن الإسلام ساوى بينهما، فأكرمهما عند الله أتقهما. ومضى قطار العمر بين زينب وزيد، ولكن كانت هناك بعض الغيوم التي تتلبد بين الحين والحين في سماء بيت الزوجية، ولم يكن الوفاق على أتمه بينهما وكما تقتضي قواعد السعادة الزوجية، حتى كان المفترق.
1: نساء حول الرسول.
2: استحكم الخلاف بين زيد وزينب، وذلك في شأن من شؤون الدنيا ومتاع الحياة وغرض منزلي بحت. هو يرى رأيا وهي ترى رأيا آخر. فكان رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا إليه أن يساعده على الخلاص من زينب والتفريق بينهما، ليأخذ كل طريقه في الحياة. فيرده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك زوجك. وتكرر الطلب من زيد كما تكرر الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا جاء الأمر من السماء بالتفريق. فلما انقضت عدتها من زيد، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمته سلمى لتخبر زينب برغبته صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. فلما سمعت زينب بذلك خرت ساجدة، وقد استبدت بها الفرحة. ثم أعطت الخادم المبشرة هدايا ثمينة جزاء ما أخبرتها الخبر الطيب. ولقد كانت شهرة زينب رضي الله عنها بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصدقة أكثر منهن جميعا، فما كانت لترضى أن تبيت درهما في دارها قبل أن تتصدق به على من هو بحاجة إليه. تنفق كل ما يصل إلى يدها من عطاء أو صلة أو غيرها تقربا إلى الله تعالى واقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أم المؤمنين زينب بنت جحش بالذي لها من الصلة والرزق، فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك؟ قالت: سبحان الله. ثم استترت بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لبرزة بنت رافع: أدخل يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة: يا أم المؤمنين، غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت: لكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. ويروى أن عطاءها بلغ 12,000 درهم لم تأخذه إلا في عامها هذا، وفرقته على اليتامى والمساكين والمحتاجين.
3: نساء حول الرسول.
2: ولما حضرتها الوفاة في 20 من الهجرة وكانت قد بلغت 53 من عمرها، أرسل لها عمر بن الخطاب 5 أثواب من الخزائن يتخيرها ثوبا ثوبا، فكفنت فيها وتصدقت أختها عنها كما أوصت بكفنها الذي أعدته لتكفن فيه. لما توفيت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، وكان سيدنا عمر هو الذي صلى عليها ورافقها حتى البقيع، وانتظر حتى فرغ من حفر القبر تكرمة لها واعترافا بفضلها ومكانتها، رضي الله عن أم المؤمنين وإمامة المتصدقين وزوجة رسول رب العالمين بوحي في الكتاب المبين، وألحقنا بها في الصالحين.
3: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هنالك مؤامرة لأجل احتلال الأرض.
1: ألم تكن هناك نماذج لمقاتلين ومجاهدين شرفاء؟
0: كان في جانب الجيش المصري آلاف المقاتلين من الإخوان المسلمين زحفوا إلى فلسطين، حتى أذكر أن الجيش المصري فقد تبت 81 شرقية غزة من هجوم إسرائيلي ولم يستطع استعادتها، إلا أن المجاهدين المقاتلين تقدموا وفتحوها وأعادوها ثانية. كانت كثير من نماذج البطولة من المقاتلين العراقيين والسوريين والأردنيين وغيرهم، ولكن الأنظمة المتخاذلة هي التي كانت سببا في ضياع فلسطين والمقاتلين. إسرائيل كانت تعلن عن نفسها أنها دولة صغيرة ضعيفة مسكينة، ثم تهاجمها جيوش 7 دول عربية، فتحدث ضجة في العالم الغربي. 7 جيوش تهجم على ناس ضعاف صغار فتعطيهم قوة وإمدادات ومساعدات.
2: هكذا هم الإسرائيليون، دائما يكذبون ويقتلون الناس ويقولون إنهم مستضعفون.
0: نعم يا ابنتي.
2: وماذا حصل بأسرة الشيخ يا والدي؟
0: هاجروا مثل كثير من العائلات، وسكنت عائلة الشيخ في منطقة اسمها السوادنية. مكثوا فترة ثم انتقلوا إلى منطقة وادي غزة. كانت الظروف صعبة وقاسية، لا يوجد سكن ولا طعام ولا شراب.
1: ولكن أين ناموا يا والدي؟
0: لقد قاموا بعمل خيمة من الخشب وأوراق الشجر والقش وسكنوا فيها رغم الشتاء والبرد القارس.
1: يا حرام، إني أكره المحتلين الذين طردونا من أرضنا يا أبي. وماذا بعد ذلك يا والدي؟
0: بدأت أسرة الشيخ كما بقية الأسر في البحث عن الطعام، وبدأوا يزرعون ويعملون حتى يعتاشوا.
2: هل أصيب الشيخ في الحرب وحدث له الشلل؟
0: لا يا نسيبة، قصة الشلل كانت بينما الشيخ أحمد ياسين هو وأصدقاؤه على شاطئ البحر يلعبون، وكان قد مضى من عمره آنذاك 15 عاماً.

0: هذه الحركة؟
1: أنا بنط أعلى.
0: تعرف تتشقلب مرتين في الهواء؟
1: طبعا.
0: يلا يا أحمد نط نشوف.
1: يلا هوب. آي آي آي آي آي آي آي.
0: يا ساتر، على المستشفى على المستشفى بسرعة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم يا أمي، كيف حالك؟ إيش عملالنا؟
4: صنعت لكم رز وحليب.
3: أي شيء تعملينه طيب يا أمي.
2: أين أبي؟ ألم يحضر؟
3: لم يأتي حتى الآن.
2: لقد رأيته يخرج بسرعة من المسجد.
4: بعد قليل سيأتي.

0: انظر يا معاذ، إنه أبي، ماذا يفعل؟
1: صحيح، وما هذا الكيس الذي يضعه أمام بيت أبي عبد الله؟

0: شفناك نوار.
1: ايش شفتوني يا حلوين؟
2: شفناك وانت بتحط الكيس على باب دار ابي عبد الله وتخبيت وراء الشجرة.
0: انا عارفة يا بابا انه انت بتساعدهم وما بدك حدا يعرف عشان تاخد اجر كبير.
2: ان شاء الله يا بابا لما اكبر ويصير معي

0: يلا يا أولاد، لقد حان وقت الحكاية، وها أنا قادمة ومعي الحليب حتى تكونوا بصحة جيدة.
1: أبي، المرة الماضية توقفنا حين وقع الشيخ وأصيبت رقبته.
2: نعم، سقط على الأرض وما عاد يستطيع الحركة.
3: وماذا فعل أصدقاؤه يا أبي؟
2: بسرعة حاولوا أن ينقلوه إلى المستشفى، ودخل غرفة العمليات وقاموا بوضع جبس على رقبته.
1: ما أصعبها؟ وقديش ظل الجبس على رقبته؟
2: ظل الجبس حول رقبته 45 يوما وهو مستلق على ظهره لا يستطيع التحرك مطلقا.
1: وبعد هذه المدة؟
2: بعدين فك الجبس عن رقبته وبدأ الشيخ يستطيع أن يسند نفسه، وبدأ يستطيع الحركة البطيئة.
1: يعني كان يستطيع أن يمشي وحده ولا كان حدا بيساعده؟
2: طبعا بمساعدة، لا يستطيع المشي وحده. لقد كانت الإصابة صعبة جدا، وكان يستند على عصا، وبعد فترة بدأ يسير لوحده ولكن ببطء شديد. واستمر على هذه الحال حتى أصبح يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بمساندة أصدقائه ولكن ببطء شديد.
3: وهل كان بيقدر يكتب ويحمل شنطته يا أبي؟
2: لا يا بابا، ما كان بيقدر يمشي، وكان يمكن أن يقع من حجر صغير أمامه.
0: يعني لو حدا لمسه زي هيك بيقع.
1: يا حرام.
2: كان الناس يقطعون في طريقهم إلى المدرسة مسافات طويلة، ولم يكن هناك مواصلات، وظل الشيخ على هذه الحال طوال فترة الثانوية وأنهى الثانوية العامة.
1: يعني التوجيه يا أبي؟
2: نعم صحيح، وأنهى دراسة التوجيه. وكان أمام الشيخ طريقان، إما أن يواصل دراسته ويدخل الجامعة أو أن يعمل.
3: طبعا ذهب للجامعة حتى يصبح متعلما وعالما.
2: للأسف لا يا معاذ، كانت هذه رغبته، ولكن لم يتوفر معه ولا مع أسرته مال للسفر وللعيش هناك، وأسرته كانت بحاجة إلى المال حتى تعيش.
1: يعني اختار يشتغل عشان يساعد أمه وأخوته؟
2: أها صحيح، قرر الشيخ أن يبحث عن عمل.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. حكاية اليوم تتحدث عن السيد نديم. منذ أشهر ورهف الصغيرة ابنة السيد نديم تطلب منه أن يأخذها لتزور قبر جدها الذي توفي منذ سنتين، ونديم يعللها ويؤجلها إلى أجل غير معلوم، فهو لا يحب زيارة القبور وينقبض صدره عندما يرى جنازة أو يمر بجانب مقبرة. بعد إلحاح وتصميم نجحت رهف في انتزاع موعد من أبيها لزيارة قبر جدها، وعندما آن أوان الموعد لبست أجمل ثيابها ووقفت تنتظر أباها، وقد حملت معها ورودا قطفتها من حديقة المنزل لتضعها على قبر جدها. تأخر نديم في النزول على أمل أن تغير رهف رأيها، ولكنها ظلت عند رأيها ولم تتزحزح. ستزور جدها، يعني ستزوره. عندما رأى إصرارها نزل إليها وركبا السيارة وتوجها نحو المقبرة. كان العرق يكسو جبينه رغم برودة الطقس. وصل المقبرة فنزلت رهف بسرعة وسحبت أباها من يده ودخل بين القبور، والسكون يملأ المكان. سألت والدها: أين قبر جدي يا أبي؟ مط نديم شفته السفلى وهو ينظر شمال يمين، فهو لا يعرف أين القبر لأنه باختصار لم يزر قبر أبيه منذ أن توفي. بعد بحث ليس باليسير عثر نديم على قبر والده، فهرعت رهف إليه وقلبها يطرق بشدة. وقفت أمامه ووضعت باقة الورد على شاهدته ودموعها تتدحرج من عينيها. خرجت من بين شفتيها المرتجفتين كلمات صادقة عفوية تلقائية، خاطبت بها جدها: أحبك يا جدي، اشتقت إليك، أنا أقرأ الفاتحة على روحك كل يوم. كان نديم يقف كالتمثال وقد تحجرت عيناه وتجمد الدم في عروقه، فهو يكره الموت ويكره زيارة القبور لأنها تذكره بالموت. نظرت إليه رهف وسألته بعفوية: لماذا يموت الناس يا أبي؟ تمتم نديم وفأفأ ولم يجد جوابا. أردفت رهف قائلة: اشتقت لجدي، هل سأراه مرة أخرى؟ لم يجب نديم بشيء. عانقته رهف وهي تبكي وتقول: لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. أجابها بصوت متحشرش: لا تخافي يا حبيبتي، أنا ما زلت في الأربعين من عمري ولن أموت قبل السبعين كجدك تماما. قالت رهف ببراءة وعفوية: لكن جارنا أبا حمدي مات وعمره 30 سنة، ورامي ابن خالي سوزان مات وعمره سنتان، وسوزان رفيقتي في المدرسة. قاطعها وهو يشدها من يدها بقوة ويقول: تأخرنا يا رهف، أمك تنتظرنا على الغداء. طوال الشهرين اللذين أعقبا تلك الزيارة لم تفارق كلمات وأسئلة رهف الصغيرة عقل نديم: لماذا يموت الناس؟ هل سأرى جدي مرة أخرى؟ لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. لم يفكر نديم قبل ذلك اليوم في تلك الأسئلة وأجوبتها، أو بالأحرى لم يسمح لعقله أن يفكر فيها، فقد كان غارقا حتى الثمالة، غارقا في حب الدنيا وجمع المال. أقنع نفسه ببساطة أن الموت لن يطرق بابه حتى يخطو على أعتاب 70 أو 80، فلما يتعب نفسه بالبحث عن أجوبة الأسئلة التي لم يحن وقت الإجابة عنها بعد، ولن يحين قبل 30 أو 40 سنة أخرى. ولكن يبدو أن رهف ابنته كانت أذكى منه، فقد نبهته إلى ما لم ينتبه إليه أو لما لم يشأ أن ينتبه إليه. فعلا أبو حمدي توفي في 30، ورامي توفي وعمره سنتان، وسوزان توفيت في 13 من عمرها. إذن فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ومن نسي الموت أو تناساه لا يكون بمنأى عنه، وقد يأتيه في لحظة لا يكون فيها مستعدا للقاء الله. كم سيكون هذا رهيبا. استنتج نديم كل هذا، ولكن هذا الاستنتاج لم يعني له شيئا، فالحياة الفارهة بمباهجها ومفاتنها كانت أقوى منه ومن استنتاجاته، ولم يكن نديم قادرا على تعديل حياته وسلوكياته لتتناسب مع هذه الحقائق الكونية الكبرى.
حق، وهذا الحق دهم نديما بعد حديثه مع ابنته بفترة قصيرة. فذات مساء كان يتناول طعام العشاء مع ثلة من أرباب المال في مطعم فاخر، وعندما خرج من المطعم كان يترنح يمنة ويسرى من كثرة ما شرب من الخمر. ركب سيارته الجديدة الجميلة وقادها وهو شبه غائب عن الوعي، وفجأة وعند إحدى المنعطفات الخطيرة لم يستطع نديم رؤية الطريق بوضوح، فانزلقت السيارة متدحرجة في الوادي السحيق. مات نديم رحمه الله. خرجت روحه إلى بارئها مثقلة بأوزارها الكثيرة، ترك الصلاة، عدم أداء الزكاة، أكل أموال الناس، شرب الخمر، الحياة الماجنة الساهية اللاهية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثناء الجنازة كانت روح نديم ترفرف فوق جثته. نظر نديم إلى جثته الهامدة، سمع زوجته وأولاده ومعارفه وهم يبكون، صرخ عاليا، استنجد بهم، لكنهم لم يسمعوه، فهو في عالم وهم في عالم آخر. ألقيت جثة نديم في قبر حالك، وأهيل عليه التراب، وبدأ الحساب المرير. هوى صوت من النار على ظهره فصاح من الألم، سمع صوتا يقول له: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال بضراعة: أرجوكم أعيدوني إلى الدنيا، أقسم أن أتوب، نعم سأتوب، سأبدل مسيرتي، سأكون رجلا صالحا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جلجل في سمعه صوت يقول: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمنى نديم لو أن أمه لم تلده، تمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. جرته ملائكة العذاب على وجهه واتجهت به نحو نار سوداء، صرخ والرعب يأكل قلبه: أرجوكم، أتوسل إليكم، أعيدوني إلى الدنيا لأعمل صالحا، لا تحرقوني بالنار. هوت على رأسه مقمعة من حديد، أراد أن يعوي من الألم، لكنه أحس بيد تهزه وسمع صوتا يقول: نديم، نديم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عينيه فإذا هو في سريره، وزوجته تقف قربه وهي تبسمل وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد لحظات أدرك نديم أنه كان في حلم ثقيل. المطعم الفاخر، حادث السيارة، صوت النار، مقمعة الحديد، الآلام، الصراخ، كل ذلك كان في الحلم. لقد كان كابوسا مرعبا. تلمس جسده بيديه المرتعشتين وقام من سريره وهو يقول: الحمد لله، ما زلت على قيد الحياة. ترى هل سيعود نديم إلى ارتكاب الذنوب، أم أن ذلك سيكون درسا هاما في الحياة يتعلم منه نديم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ سؤال الله أعلم بجوابه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على الأمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلالة على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

وطبقة ثالثة بينهما. ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض 4 طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من 5 طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات 6. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض 7 طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في مستهل حلقة جديدة من برنامجنا بيت المسلم. ندخل إلى بيت المسلم بصحبة فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم.
1: سيدي الفاضل، نحن تحدثنا في اللقاء السابق عن أول حق من حقوق الزوجة على زوجها، وهو حق مادي، يعني حق النفقة حق مادي، لكن ربما يكون أهم منه حق معنوي وهو المعاملة الحسنة. فالله تعالى يقول: يأمر الرجال والأزواج وعاشروهن بالمعروف. ما معنى المعاملة الحسنة والمعاشرة بالمعروف؟
2: أتحب أن أقول لك كلمة جامعة مانعة؟
1: أحب سيدي.
2: الكمال خارج البيت مصلحة بزنس.
1: نعم.
2: والكمال داخل البيت عبادة لله. نعم. هي الزوجة ما لا غيرك، تفني وقتها من أجلك، تعيش لك، فهي أولى الناس بالمودة والمحبة والرحمة، والتعبير عن ذلك، التعبير عن ذلك مهم جدا. كإنسان بثلاثين سنة ما بيمدح زوجته ولا بكلمة. ليش؟ الطعام طيب، البيت نظيف، الأولاد مرتبين، هي ما لا تمدح. المدح يعني الحمد لله الذي رزقني حب عائشة
1: صلى الله عليه
2: كلام
1: وسلم.
2: النبي الكريم. فإذا التعبير عن إعجابك بإدارة البيت والطعام المعتنى به والأولاد الذين يلبسون ثياب نظيفة، هي ميزات بالزوجة. فإذا ذكرتها اطمأنت واستمرت وتنامت، ما إذا أهملتها لك مشكلة كبيرة.
1: نعم. إذن وعاشروهن بالمعروف،
2: شو أساسها؟ النبي الكريم مع أصحابه، ما الرجل قال أحد أصحابه إني أحبه، قال له هل أعلمته؟ قال له لا، قل فأعلمه. إذا عندك إعجاب، عندك امتنان من زوجتك، من طعامها ومن ثيابها ومن حجابها ومن تربيتها لأولادها، اذكر هالشيء، اذكر لها عدة مرات حتى تشعر أنت تقدر هذا.
1: الابتسامة لا تكلف مالا.
2: نعم.
1: رغم ذلك ترى أحيانا بعض الناس بخيلون.
2: والكلمة، الكلمة سيدي، الكلمة.
1: نعم. وعاشروهن بالمعروف، عود إلى الآية، وعاشروهن بالمعروف. ما معنى المعاشرة بالمعروف؟
2: يعني بالفطرة.
1: نعم.
2: إنساني، الله عز وجل أودع في قلبك محبة المرأة وهي زوجتك، وبالحلال، وهي تعتني بنفسها، تعتني بطعامك وثيابك وبأولادك، ألا تستحق كلمة ثناء من حين لآخر؟
1: نعم.
2: بس بالمعقول، يعني كمان إذا شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده.
1: نعم.
2: بالمعقول من حين لآخر في ثناء.
1: نعم. وعاشروهن بالمعروف، هل يكفي أن لا يلحق الأذى بها؟
2: طبعا هو
1: أم أن
2: قبل في أشياء يعني محظورات قبل الإحسان إليها، ترك الإساءة مقدم على المعروف كليا.
1: لا.
2: ما في كلمة قاسية، ما في سباب، ما في عبوس، ما في تجهم، ما في محاسبة دقيقة جدا غير معقولة، كل أشياء تضعف العلاقة بين الزوجين.
1: وهل تعني المعاشرة بالمعروف أيضا أن يحتمل الأذى منها؟
2: طبعا، هو الحقيقة الكلام الدقيق دقيق، لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيذائها،
1: هذا واجب،
2: واجب، بل أن تحتمل الأذى منها. بالضبط. لا تعني المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها.
1: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
2: كثيرا. نحن في دار ابتلاء لا دار استواء، في منزل متعب لا منزل فرح. نحن طبيعة حياتنا فيها ابتلاء، إن كنا مبتلين. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. أنا بقول كلمة دقيقة، كل إنسان مبتلى بما نال من الله وبما زوى الله عنه. فالنبي الكريم من دعائه: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. أبدا أنت بين شيئين، شيء أردته فكان أو أردته فلم يكن. الذي زوي عنك لحكمة بالغة بالغة، ادعو الله أن يكون الفراغ من فقده فيما يحب الله عز وجل.
1: نعم. إذن الزوجة ممتحنة بزوجها والزوج ممتحن
2: أبدا. إنا كنا مبتلين. الإنسان مبتلى بأي شيء، بالعكس بالأدق من ذلك، علة وجود الإنسان في الدنيا الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. إنا كنا مبتلين، وما في إنسان بنال الجنة دون ابتلاء. الأنبياء ابتلوا، بالعكس أشد الناس بلاء الأنبياء.
1: نعم.
2: وأنا أشدهم بلاء، ثم الأمثل فالأمثل.
1: نعم. إذا سيدي، إن كانت الزوجة كما يحب أو بخلاف أو ليست على نحو ما يريد تماما، فهو ممتحن بها في حالة صلاحها أو بعض سوءها. نعم. وهي ممتحنة به
2: أبدا
1: في صلاحها.
2: أحيانا في كمالات بالإنسان لا تبدو إلا بحالات صعبة. النبي الكريم قمة البشر، لكن ذهب للطائف مشيا وكذب واستهزئ به بل وضرب. جاءه ملك الجبال وأمره، قال له أنا بين يديك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون. فيبدو أنه في كمالات لا تظهر إلا بحالات صعبة، والمؤمن كلما امتحن ونجح بالامتحان ابتقى عند الله.
1: نعم.
2: فالإنسان لا يكره الابتلاء، الابتلاء لا بد منه. بتعبير يعني دارج، ما من شم ريحة الجنة بلا ابتلاء.
1: نعم.
2: فالإنسان مبتلى فيما أعطي، مبتلى فيما زوي
1: عنه.
2: ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب.
1: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم
2: أبداً
1: مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. نعم. نعم سيدي، أيضا في حديث شريف متعلق بالمعاملة الحسنة: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا فقد رضي منها خلقا.
2: هي الموضوعية سيدي، الموضوعية أنا أراها قيمة أخلاقية وقيمة علمية. إن كنت موضوعيا فأنت عالم، إن كنت موضوعيا فأنت أخلاقي. بمعنى هالزوجة في خطأ منها، تب إيجابياتها كثيرة جدا، لما تذكر هذا الخطأ وتنسى الإيجابيات؟ يسموه التعتيم، كل شيء إيجابي معتم عليه. ليش؟ أنا واثق. مرة قال لي واحد يطلق زوجته، لما ذكر لي أشياء، قلت له تخون، قال لي أعوذ بالله، شو تخونني؟ أعوذ بالله.
1: نعم.
2: دون أن يشعر ذكر كل إيجابيات، استحى مني،
1: ذكرته بفضائلها.
2: نعم استحى. نعم.
1: ولم ينتبه إلى الأسئلة.
2: دائما الواحد البطولة الموضوعية قيمة علمية، موضوعي أنت عالم، قيمة أخلاقية. بل في الموضوعية تجتمع القيم العلمية مع الأخلاقية.
1: نعم.
2: يعني مثلا واحد جاء يقاتل النبي الكريم
1: صلى الله عليه وسلم
2: وهو صدقه
1: زوج زينة. نعم.
2: لما استعرض الأسرى قال والله ما ذممناه صهرا يا لطيف. شو الموضوعية هي؟ جاي قاتله.
1: لا.
2: بس كصهر كان ممتاز.
1: لا.
2: ولعلي أرى أنه الموضوعية سبب إسلامه.
1: لا. لا. أيضا في قضية
2: عفوا المدير عام عندك موظف يتأخر كل يوم، استدعيته أنا أثني على وفائك، قالك لعملك وكذا وكذا وكذا، لكن تأخر بيوميان مشكلة. لما ذكرت له الإيجابيات قبل منك هذا النقد،
1: إنه شهد بدرا،
2: لكن شهد بدرا.
1: نعم ذكر فضائله.
2: الموضوعية قيمة علمية وأخلاقية معا، بالموضوع أنت عالم أخلاقي.
1: نعم. في حديث آخر في قضية المعاشرة بالمعروف والمعاملة الحسنة وهو حق للزوجة على زوجها، يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم خياركم لنسائهم. يعني لماذا هذا الامتحان داخل؟
2: لأنه في الخارج لك مصلحة، أنت مدير مؤسسة طبعا أنيق، الشعر مرجل معطر، ثيابك مناسبة جدا، تحترم الموظفين، بيجي رئيسك بالدائرة تنحني له، كلها بزنس مصالح. في البيت آداب إسلامية، أنت أكبر شخص بالبيت وأنت ما أحد بيقدر يناقشك، بس أنت متواضع لزوجتك وأولادك. فأنا بقول الاستقامة ضمن البيت عبادة، خارج البيت قد تكون بزنس.
1: نعم،
2: دائما
1: مصلحة.
2: دائما في يعني توافق في كثير من النقاط بين القانون وبين الدين، أما في أشياء ينفرد بها الدين كغض البصر مثلا، هذا الدين ينفرد به. فالمؤمن يستقيم على أمر الله فيما انفرد الدين به من غض البصر مثلا.
1: نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعني كان يلقي دستور الأمة المسلمة قبل أن يغادر الدنيا، قال: استوثوا بالنساء خير.
2: نعم.
1: فيعني ماذا بقي لي؟ أدعياء، أقول أدعياء حقوق المرأة ممن يهاجمون الإسلام بأنه يعني لم ينصف المرأة.
2: أنا بس كتعليق، ساو عيد الأم مثلا.
1: نعم.
2: أقسم لك بالله المسلم عنده 365 يوم عيد أم.
1: نعم.
2: 365 يوم. كنت في أمريكا عند ابني، له جارة تعد البيت أطيب الطعام، بيأتيها أولادها الخمسة من ولايات متعددة يوم بالسنة واحد، ولم يأتوا وقتها،
1: اعتذروا.
2: تنتظر ابنها سنة بكاملة. في مستوى في مجتمعاتنا الإسلامية في زيارات دورية يومية أحيانا، أسبوعية أحيانا، نصف شهر أحيانا، في فرق كبير جدا. تنتظر أولادها من عدة ولايات ولم يأتي واحد منهم، تنتظرهم من عام إلى عام. إحنا في عنا حالة اسمها جلد الذات، هذا مرض نفسي. لو كشفنا حياتنا، أذكر مرة أنه واحد كان بفرنسا رأى شخص واقف على نهر السين، قال له: بما تفكر فرنسي؟ قال له: بقتل أبي. كإنسان مسلم شرق أوسط مبادئ قيام، لما؟ قال له: أحب فتاة فأخذها أبي مني.
1: الله أكبر.
2: أنا تصورت والله لا أبالغ، والله في مئات الألوف الأسر باعوا بيوتهم في دمشق وسكنوا بالريف ليزوجوا أولادهم، بيته غالي جدا بالشام، باعوا سكن بالريف لأجل أولادي. نحن في عنا حالة اسمها جلد الذات، هي حالة مرضية. عندي رغبة الآن أعرف إيجابيات حياتنا، إيجابيات الأسرة، الأم أم والأب أب، في تواصل أسري، في محبة، في تفاني.
1: أنا جدا أشكر لكم هذا الكلام سيدي، لأنه فعلا اليوم هناك هزيمة نفسية.
2: نعم.
1: يعني هو يقولون له أن الإسلام ظلم المرأة، فهو يقتنع بالفكرة في داخله، وما تكرر تقرر، فبعد فترة يقتنع أنه ظلم المرأة رغم كل هذا الإكرام ورغم كل هذه النصوص التي تدعو إلى المعاملة الحسنة.
2: أثناء المغادرة ودعني رئيس الجالية، هيك قال لي بالضبط، أنا حافظ كلامه، قال لي: بلغ أخواننا بالشام، قصدي بلاد الشام يعني، أن مزابل الشام خير من جنات أستراليا. شو الكلام؟ سأقول لك، في أستراليا أبنك بالمئة 150 ملحد، 50 تاني ياريت منحرف شاذ، وما صدقت تسأل. أنا من وقتها عندي صار هدف أعرف إيجابيات حياتي، عنا إيجابيات لا يعلمها إلا الله، نحن كلها معمات عنا أو نتجاهلها لتقليد الغرب. لا لا،
1: الإعلام أثر فينا.
2: نعم نعم، عنا نحن إيجابيات كبيرة جدا بحياتنا،
1: أسرنا متماسكة.
2: نعم.
1: زوج زوجة، أب أم أولاد.
2: أنا أقول لك، كم أب باع بيته في دمشق وسكن بالريف ليزوج أولاده؟
1: نعم. هذا في كثير من بلدان المسلمين،
2: كل البلاد تقريبا.
1: نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إذن الحق الثاني اليوم هو حق المعاشرة بالمعروف.
2: نعم. نعم.
1: وكما تفضلتم لا أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها وأن تعبر لها.
2: نعم.
1: بالمودة.
2: نعم.
1: السلوك والابتسامة
2: بالكلمة
1: الطيبة، هذه معاملة حسنة. نعم. تأتي بعد حق النفقة. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي أخواتي، طاب هذا اللقاء بمتابعتكم، وطاب قبل ذلك بكلمات شيخنا الفاضل جزاه الله عنا خير الجزاء. باسمكم جميعا أشكره وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بيت المسلم، سلسلة تربوية مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لغة

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يسرنا ويسعدنا أن نلتقي بالأخ المناضل المجاهد رضوان الشحيمي في حديث حول ذكرياته ضمن العمل الجهادي المقاوم ومعرفته بالعديد من الشخصيات التي عاصرها في تلك الحقبة الذهبية. بداية الأخ المناضل رضوان أبو إبراهيم، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: هل لكم أن تحدثونا عن بداية عملكم في إطار العمل المقاوم في البقاع والجنوب ضد العدو الصهيوني؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باختصار ننطلق من 69 في عمل تدريبي في الأردن، كان الهدف فلسطين على طول. من سنة 70 إلى 73 دخلنا في عمل يساري. القضية الفلسطينية أبعدت عن هذا العمل، وحصل بعض النقاشات الداخلية، وبالأخير خرج من هذا التنظيم اليساري بحدود 400 مناضل بينهم أعضاء لجنة مركزية وقيادات مناطق وإلى آخره. هذه المجموعة يعني بذلك الوقت 73 كان الأخ منير ناجي علوش رحمه الله، الأخ منير شفيق. كل هذه المجموعة أجرت نقاشات مع الأخ منير شفيق. ومن ذلك الوقت يعني بدأ العمل في البقاع، في شمال لبنان، في طرابلس، في بيروت، في جبل لبنان، في الجنوب اللبناني بعدة أسماء. يعني في الشمال اتحاد الشبيبة، في البقاع لجان وطنية، في الجبل لجان وطنية، في بيروت لجان وطنية، وفي كل منطقة كان هناك مسؤول أساسي أو مسؤولين بشكل أساسي، وكان هناك اجتماعات دورية. هذه الاجتماعات تكون مع الأخ المناضل المجاهد الفلسطيني العربي الإسلامي منير شفيق. طبعا يعني كخط سياسي كان يعتمد مركزية فلسطين، وحدة الأمة العربية، وبعدين تحولنا نحو الإسلام جميعا. أخ ما زال مناضلا ومجاهدا، ونلتقي فيه ببعض الأحيان، وله العديد من الكتب كنا نقرأها ونناقشها آخره، إلى أن يعني بدأت الحرب الأهلية. الحرب الأهلية كان هناك خطين فيها. الخط الذي يعتبر وطرح شعار العزل، يعني بمعنى الحزب الشيوعي، أقنعوا وليد جملة كمال جملة، وأقنعوا الأخ ياسر عرفات الشهيد أنه موافقون على شعار العزل. نحن كان لنا رأي آخر، أنه شعار العزل يخرج الطبقة المارونية من السلطة التي كانت تمسك ب 75% من مفاصل الدولة. هي 50 ولكن تأخذ 25. الحل الوحيد ليس هناك حرب حرب حرب، ولكن هناك بعض المعارك تنتصر فيها وتؤجل الأمور وتعزز ميزان القوى لمصلحة القوى الوطنية والمقاومة الفلسطينية. هذا الخط كان ضعيفا على المستوى اللبناني. أنا بقول لك أنه كنا نحن إضافة إلى كمال شتيلة بحدود، كان السيد موسى الصدر رحمه الله في هذا الموقع، بينما الأحزاب كل الأحزاب الوطنية من الاشتراك إلى لأمل الشيوعيين بكل أطيافهم مع شيء الكتائب، يعني عزل الكتائب من السلطة. نقول لهم أنه نحن في لبنان علاقتنا بسوريا تاريخية، النظام السوري لا يقبل أن نكون متقدمين عليه، يجب أن نكون أسفل. لذلك رأينا بال76 دخل الجيش السوري إلى لبنان، وكانت حتى حركة فتح وأنا على الاتصال دائم بذلك الوقت، أنه مع أي من ياسر عرفات رحمه الله، يعني أبو جهاد أبو ياد،

0: انا دايما بقول عسكر يعني من كل القوات العسكريه يعني مقاومة لحركة الوطنية لكتائب لقوات الأحرار ما فيش 10,000 مقاتل، بينما المدنيين كانوا يقتلوا على الطرقات ذبحا. هناك 17,000 مفقود الآن، وأنا جزء من هذه اللجنة. من نهار السبت في لقاء في بيروت يعني أنه مطالبة، بدنا الأجساد، بدنا الرفات، بدنا نعمل دي إن إيه. وفي قرار من المجلس النيابي حتى الآن ولم ينفذ. كنا نعرف أنه وين تكون الجثث بالمجلس الحربي الكتائبي، حتى جعجع العظيم كان يحطهم بالكونتينرات ويكونوا بالبحر للأسف الشديد وهم أحياء. هلأ نحن إذا أخذنا منطقة البقاع، أنا كنت مدرب بحدود 50 مقاتل، ونحن الوحيدين نطلع نحمي بلدنا ساعة النيل. بقول اللاين أنا معهم من كمين لكمين من كمين لكمين، وأسلحة بسيطة جدا، بينما أحزاب القوى الثانية تعمل حالات بروز عضلات بدوشكيات بعد المغرب يروحوا عنهم. هاي الحالة أنا كتير بتذكرها منيح، يعني بدنا ندافع عن ناسنا، إذا لقينا أي غلط نمنعه بالقوة العسكرية. يعني مثلا مرأة واحد عامل حاجة، ما شو عامل كده، طلعي عمو يكبرين. وصلت على كسارة، قلت لها من هي الطريق ما عشتها، بتعرفيش مين بيكون على الطريق. يعني بكل الشيء اللي نعمل ضد القتل إذا من وجد، راحت مرحلة تانية. هلا نحكي بالوضع المسيحي، يجيني أستاذنا وهو أخذ معلمي من تعنبية، المهم قال لي يا رضوان في 20 عائلة بدنا نحميهم. قلت بس تعنبية، وهو كبار بالسن يعني مش انه يعني المنطقة معاش فيها قوات عسكرية، يعني تعنبية أبليات شتورة إلى آخره، في زحلي بس. هلا بنحكي عن زحلي شوي، قلنا له لا
1: 20 عائلة مسيحية يعني
0: ايه مسيحية كبار سن، قلت له ياكل يشربوها، ما عندوش لفريد ولا حد. يوميا بعد 7-8 شباب قلت له اكل حدا يغلط منكم، واي احد من الخارج بده يجي ممنوع بالعسكر بالقوة العسكرية. ويوميا بعد 8 بدهم ياكلوا سكر ورز وكذا الى اخره. هذا اللي اشتغلنا بالمعنى الفعلي. نسينا وين بدنا نكمل
1: يوم معركة زحلة، قلت في ايه موضوع زحلة.
0: نحن كان موضوع زحلة بالحقيقة ضد الهجوم على زحلة. زحلة 300
1: يوم حصرت من القوات السورية يعني.
0: طبعا وقبل كانت الأحزاب رأي أنه لا أنفوت زحلة، إن قالوا أنا عندي شباب من زحلة وجابوا لي أسماء 20 كتائب فقط لا غير، قلت لهم نناقشهم. طبعا نحن كنا باللقاء اللي يصير اجتماعات حركة وطنية ومقاومة فلسطينية كنا موجود، قالوا فينا نعمل نحاص نطلع برات زحلي ما نفوت فيها، لأنه مين بدك تقاتل 20 واحد ب300 ألف عسكريا وعقليا ولا يجوز القتال. شو بدك تقاتل مدنيين يعني، أنت بدك تروح تسرق مش بدك تروح تقاتل عسكر. نعمل كتير شيء ضد زحلي بالقصف، قصف قصف كله بلا طعمة. صار بعد عمليات البسيطة صار مشروع تسلح بزحلي، يعني من 20 صاروا 5,000 صاروا يشتروا سلاح وإلى آخره، وكان بعض الجيش ليس بمخزون. سبحان الله أنا بدي أحمي منطقة حزرتها، يعني بالآخر طلعنا 7-8 شباب لهونيك مش أكثر، في قسم بالحوش يعني بدنا ندافع منش ما في هجوم. بطلع لفوق أنا بلاقي ضربة ملالي للجيش ورجعت
1: الجيش السوري أو
0: اللبناني، جيت لهان انه روحوا حلوها مع الجيش وكذا وكذا وكذا. المهم ما بيصير شيء وانا قادر مسؤول يسحبون يعني، قال لك هي دقيقه هاي، بس ما كنت اخذ قرار بانسحاب. الله يوفق شيخ حزرته وقته، قال له ما في عندنا حدا، خبى الشباب واجى ضابط مسلم ومسيحي في طلع حدا، ما في حدا شو الشباب. ايه مساله زحلي كانت كثير حساسه يعني، وكان لازم ما تندخل بمعركة أبدا. أنا كان الشغل بالباع بشكل عام يعني دفاعا ضد الغلط ضد المسيحي بالغلط، ودفاعا عن الناس، هاي المعادلة اللي كنا نعمل فيها. وطبعا كانت مسألة فلسطين أساسية، مسألة الجنوب إنه هاي حرب عم بتأخرنا عما نحن فكرنا فيه.

0: كل كان قبل اجتياح
1: لا لا يعني بعد ما خلصناش بعد يعني
0: بعد
1: الثاني
0: المسألة فترة التانية. الحرب الأهلية 75-76
1: بعد ما خلصنا هلا المرحلة الثانية يعني طلعت القوات الوطنية على ظهور زحليفة على الصنين على المناطق اسمها المنطقة
0: ظهور شوية يعني وغيرها
1: إيه المنطقة هاي
0: نعم.
1: طبعا كان في عديد كبير من القوى هلا الله يرحمه نزير الأبري كانت رأيه إنه نطلع صنين وصنين هلا كانت بعدها سرية تحولت لكتيبة وطبعا هاي السرية والكتيبة فيها من كل أطياف لبنان الطوائفية والمذهبية كلهم فلسطين مقام الفلسطيني تحرير فلسطين وكان لها دور مهم كتير في الدفاع عن المناطق يعني كان الإشكال الأكبر إذا بدك كل كنا نواجه بصنين إنه مناطق جبال وعيرة جدا ما فيك تعمل أي حفرة وتحميها كان يضربوا القوات بالمنثرية أبو خالد جورج الله يرحمه راح أن نقول عبود من البقاع توفى روح أنا أشوف وين في شهداء بالآخر لأجيبهم وجبناه من صنين على بيروت حاجة الأولى على النبطية على سحمر والسوريين كانوا بالبقاع يعني بالآخر وأنا لحالي ببيكابي يعني إنه معناش سيارات إنه نحن معنا والله تجهيزات إلى آخره لا نعتمد على أنفسنا بهالموضوع
0: وكان في صعوبة يعني
1: طبعا ما فيك تجيبوا على حال قوات سورية موجودة ما فيك تفوت أنت بعدين فوتوا أهالي صحمه ودفن بالقرعة رحمه الله راح عديد من الشهداء حتى من الأرض محتلة وهذا يعني بتقول إنه هذا مش موقع مهم راح محتلة أبو خالد يعني حرام كان لازم يروح هناك أغلب الشهداء يعني بتقول هاي بالحرب الأهلية حرام راحت وين راحت مش موقع هيد يعني أنا بترحم على أخواتي إنه ماشي الحال الحمد لله لازم بس إنه في موقع آخر كنا لازم نشتغل فيه
0: يعني هذه المعركة كانت بوجه القوات السورية أو الكتائب
1: هاي مع الكتائب مع القوات اللبنانية
0: نعم.
1: وصلت المرحلة إذا بدك في بالجبل انه قتال بس ما في نتيجة انا بقول بهداك الوقت لو في 200 مقاتل جداد مش تعبانين عند القوى الوطنية او المقاومة كانوا فاتوا على جونيا وحسمنا الموضوع وانا بقدر القوات السورية عطتنا مجال شهرين ثلاثة وما اشتغلنا في المطل ما في شيء جديد قدر تعامله نحن اخذنا قرار ككتيبة طلابية
0: كان في امكانية لهذا الامر
1: ما في
0: لو كان
1: ايه كان يعني
0: لو كان هذا العدد
1: صارت على آخر يعني 200-300 صارت على آخر قوة تاني يعني بالتاريخ إذا بتجي تستذكر المسلمين ببلاد الشام كانوا 100,000 الروم قديش كانوا الروم 100,000 المسلمين كانوا 10,000 المسلمين أخذوا قرار ما يقتل مين إجا أخذ قرار يقتل وهاي بتاريخنا ما بيذكروها كتير عنا للأسف الشديد كلمة ابن أبي جهل بده يغير صورة بيه بده يعطي صورة جديدة قال له أنا بدي أقتل كيف ما كيف قال له أنا بدي أقتل حضر 400 استشهادي 400 فاتوا بال100,000 هزموا الروم اليوم أنت بدك تقاتل عن أرضك مهما كنت الطرف الثاني بتراجع في مش كل الناس اللي بتقاتل بدها تموت في ناس بس بدها تموت اللي بده يموت بيقدر يدافع عن أرضه بيقدر يحرر أرضه هاي المعادلة بالقتال اي قتال هلا بعدين احنا تركنا صنين جينا عبد
0: حمدون
1: هذاك الوقت باب حمدون لا يتجاوز عدد 60 شعب طبعا طرحنا شعار يعني انه مع وحدة البنادق لبنان السوري الفلسطيني
0: وحدة البنادق
1: ايه سوري لبنان الفلسطيني دفاعا عن المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية بدنا نمنع تقدم القوات السورية باتجاه بيروت وصار صمود ومقاومة فعلية جدا انا كنت جزء من هاي العملية اشتغلنا بثلاث مربعات عملناها وفعلا ما راح يعني شهداء بالمعنى وجرحى كان قتال يعني مش لتقتل يعني لمنع التقدم وفعلا انجزنا في كتول انتصار مهم صار مؤتمر قمة بالرياض مؤتمر قمة بالقاهرة وفي كتول حرب السنتين انتهت وقتها عملنا كمان بقول لك شي 60 شاب او اكثر شوي قياده كتيبه في معسكر بيسور. انا كنت قائد الكتيبه. اعاده تدريب للشباب. بعدها نزلنا على جنوب. بعدها نزلنا على جنوب. لانه كان في مناطق عديده بقياده العميل لحت. بلشنا.
0: او ساعتها
1: بمعركه الخيام انا فت عليه. بلش الشباب من ضيعه لضيعه من ادلس الى لا لا لا لا يحرروا المناطق. حتى بالاخر اغلب المناطق بعد يعني 76 78 تحررت. هلا بيجي 78 اجتياح اسرائيلي ثاني بهذا. هي هاي يعني خلصنا حرب اهليه باختصار. نزلنا على جنوب لانه هدفنا جنوب. بعض الاحزاب لهون رايحين انه تحت شغل لمشان ها وخلصت هلا. طبعا في لبنان الحرب الاهليه مستمره تارة حاميه وتارة بارده. هلا بارده يعني 78 76 للاتفاق الطائف. اتفاق الطائف صار حرب بارده هاي يعني مش حرب. لا طبعا صار اغتيالات كذا هاي مساله يعني.
0: بس في بعض المعارك اللي حصلت كانت
1: ايه بس
0: حاميه طماطيس.
1: ايه ايه ايه ايه صح. بس انه كحرب اهليه مثل البدايه لا انتهت هاي الحرب الاساسيه. تفضل. شو في اسئله؟
0: يعني بداية عملكم في أو العمل في الجنوب حيث كان لكم دور كبير هناك يعني بإطار العمل المقاوم من خلال كتيبة الطلابية ومشاركة شباب من الشمال من طرابلس ومن بقية المناطق. هل لكم بإطلالة يعني على مشاركة هؤلاء؟
1: نعم.
0: وكان معهم الدكتور الشهيد عصمت إبراهيم.
1: نعم نعم رحمه الله.
0: من خلال
1: يعني أنا بقدر أقول لك من 73 قبل 75 أو 77 كنت مدرب مجموعة كبيرة من الشباب ما قبل الحرب الأهلية حكينا فيها هاي. كنت أبعث الشباب طبعا طلاب
0: روح كان بينهم إخوة من الشمال؟
1: لا لا لا هاي قبل هاي مرحلة قبل. نبعث شباب يقعدوا أسبوع أسبوعين في الجنوب في المواقع بكفر شوبة وإلى آخره. في الجنوب لما نزلت الكتيبة طبعا الكتيبة يعني ابن البقاع نحن نشتغل من الهرميل نقلهم من الهرميل لسحمر يعني من كل المنطقة. عمل سياسي دائم دوري اذا في دورات عسكرية في العمل هالشباب من الهرميل مثلا نجيب 3-4 من الجنوب من سعد نيري من الارهون من على طول بالكتيبة كان في نسبة كبيرة يدوموا بين أسبوع وأسبوعين من البقاع من الشمال من الجبل من بيروت في جنوبيين يعني في قوات أساسية للكتيبة بداية يعني شو بتقول 20-30 متفرغ 40 بس في 100 واحد بيجوا بيقعدوا أسبوعين وهو مقاتلين يعني ولكن بيقعدوا بيرجعوا له بالضبط. بتذكر شغلي كنا بمارون الراس الله يرحمه الدكتور عصمت فيه يعني شبر من الشمال شو دكتور اسرائيل قدامنا بدناش نفوت نحرر. سبحان الله بضل يذكرها هذه المساله. ايه بدنا نحرر ايه يعني الكتيب اللي كان دعمها يعني الفكر السياسي اللي كان قائم بين هالشباب واللقاءات الدوريه على مساله مركزيه فلسطين وحده فلسطين والمقاومه كانت الكتيبه يعني تجمع بعدين صار 300-400 مقاتل ما عادش في انضمت بعدين صارت كتيبة جرمك صارت جزء من قوات عسكرية لفتح لحركة التحرير الوطني يعني ما في كتيبة تضحيها الكتائب للأسف العسكرية الثانية وأنا يعني قعدت فترة إذا بدك طويلة بالجنوب اللبناني لما يعني عملنا موقع غير الكتيبة اللي كان فيش 30-40 شاب وهذا كان لرأي أحد الإخوان أنه مش قادر ينزل للجنوب هان قلت له وقت أنت بدك تصمد فيش غيرك وكان هو ضابط يعني عامل كل عسكرية للأسف يعني أمان بابا أمان رحت أنا ساعتها بالنهار بالنهار ما في شيء بالله القصر نزلنا لتحت وعملنا مواقع ضخمة حفرنا بالأرض وجبنا شجر وكذا القوات العسكرية وقتها ما يعني هي الكتيبة الثانية كانت هاو أصلا يرموك أردن للأسف هذيك الفترة بتلاقي القوات العسكرية تضاهرت 20-30 واحد تلاقي 40-50 آلية بينما تثير مقاتل يكون في برب العمر يعني بينما كانت الكتيبة الجرمك ما شاء الله وكان يعني كتيبة عبيد عمى طرف سياسي كتير بس في لبنان من كل الطوائف ومن كل المحافظات وكل المؤمنين بفلسطين. هالمعادلة.
0: نعم. كان للشمال شهداء في الجنوب.
1: نعم.
0: بفترة الاجتياح الأول عام 1978 وأيضا يعني كما تفضلت مشاركة مهمة لأهل الشمال. بتقديركم تفاعل الشمال وطرابلس بإطار هذا العنوان عنوان فلسطين كيف كنتم تشعروا؟ يعني كان في جدية بهذا الموضوع أو فقط للاستهلاك؟
1: نحن نعتبر يعني كبقاع أنه أهل الشمال طيبين خيرين كويسين قنوعين مقاتلين. كان طبعا طبعا بالكتيبة اسم كبير من الشمال في الكتيبة وكانوا طبعا من الذين اسم كبير استشهد منهم في الجنوب. وأنا بعطي مثل يعني كان أخي محمد استشهد طبعا ب 78 احتياح وكان معه هو مسؤول عن شي 60 مقاتل ويروى أنا شفته قبل جمعة يعني حكيت معه وجيت لها حكينا هيك بالوضع العام انه كذا كذا كذا في احتمال هيك الى اخره انه ممكن يصير اجتياحات انتبهوا الى اخره. هلا صارت المعركة قائد الاخ معين طاهر قائد الكتيبة قال له صاحب لمحمد يعني كل الشباب بما فيهم الله يرحمه من الجبل استشهد ما جاب جسمين ومحمد ما جاب الجسمين. قال له معين صاحب قال له لا معي جريحين قال له صاحب اتركهم قال له لا ما راح انسحب. قال له طلع جريح من الشمال بلغ انه لا محمد استشهد استعمل كل انواع الاسلحه معه واستشهد امين بالدشمي والاخ الثاني يعني الشهيد نسيان اسمه طبعا استشهد. الاخ هيك اجى بلغ انه استشهدوا يعني طبعا كان دور كبير للشمال والاخ الدكتور رحمه الله الدكتور عصمت دور كبير جدا بالموضوع وهم نلغي كل ادوار الشباب في كل المناطق طبعا. هلا هاي المساله راحت لل 2000 يعني في اشكاليه نحكي عنها شوي ما عرفنا وين شو هذا يعني انا جسمين محمد منجب وسالنا يمكن اندفن يمكن لا. رحت بعد ال 2000 انا على الجنوب اللبناني فيها الشباب اللي كانوا ببنت جبيل الشباب الكبار سافروا طبعا الشباب الصغار سالت عنهم شفتهم قلت لهم وين دفنوا الشباب؟ في اكثر من 20 شهيد. قالوا لي بصف الهواء بالنقطه الفلانيه. اكيد هونيك جبت شوفير جرافي او رفش هو من عام 80 يبدو ومرته بنت جبيل. اشتغل ساعتين ثلاثه دروب هان دروب هان دروب هان دروب هان دروب هان ابين. ولوجه الله ما كان ياخذ شيء. اللي تضرب لي فجوره بينوا. طبعا بعد اسبوع اسبوعين بلغنا حزب الله انه مشان ما نشيله هني بالمنطقه هني موجودين نشيل 18 جثمه اسم توضيب اسرائيلي كانه بالنايلون الابيض اسم الثاني بالثياب العسكريه بعد مكبوبين كاب. هلا في اثنين نعرفه بعتقد واحد من الشمال واحد من البقاع من عقد ومن خاتم الباقي انا صرت فتش يعني فتشهم اذا معهم بجيبهم شيء. العملاء اخذين من جيبهم كل ما يملكون من هويه من بطاقه من مال مشوهين فيهم بعد ما استشهدوا وكبيرهم بهالجرائم ما حدا معه شيء. طبعا نحن نشيلوا نحطوا نصلى عليهم وندفنوا بجبينة الجبال وموجودين يعني هلا اني هن حد الشهداء اللي راحوا بال 2006 في جنوب لبنان شهداء الحزب حد بعض. سبحان الله بتروح للمنطقه بلاقي هيك الله طبعا ما نعرف منه شيء ما كنا قادرين نعمل دي ان اي لنشوف دفن انتهى الموضوع.
0: بهذا الاطار نشكركم على هذا اللقاء.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا
0: جزاكم الله خيرا والى لقاءات اخرى ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: باذن الله نستذكر تلك المرحله الذهبيه
1: ان شاء الله.
0: السلام عليكم ورحمه الله.
2: ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت للحق، توحيد للصف، صرخة للمقاومة في مواسم المساواة. إذاعة التوحيد.

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: من العاصمة الإيرانية طهران نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. البند اللبناني في مذكرة التفاهم يفرمل الجولة الأولى من مفاوضات سويسرا. تصعيد إسرائيلي في الجنوب اللبناني تقابله المقاومة بعمليات نوعية. يتحول لبنان إلى ساحة جس نبض رئيسية لمسار التفاهم الأمريكي الإيراني ومآلاته. لا تنفصل هذه التطورات عن الرسالة التي بعث بها قائد الثورة والجمهورية السيد علي خامنئي، السيد مجتبى خامنئي إلى الشعب الإيراني، وعنوانها الرئيس ضرورة صون حقوق إيران وجبهة المقاومة في الجنوب الإيراني وتحديدا في مياه الخليج. تستعيد حركة الملاحة حيويتها، الحصار البحري الأمريكي رفع، لكن مسار الذهاب والإياب ما زال يمر عبر القنوات الرسمية. هي تطورات وغيرها مشاهدين من المستجدات المرتبطة بمسار التفاوض الأمريكي الإيراني ومآلاته في ضوء التصعيد الإسرائيلي، نناقشها مع ضيفنا المحلل السياسي أستاذ مرتضى سيمياري. أستاذ مرتضى، أهلا بك معنا في استوديوهات الميادين في العاصمة الإيرانية طهران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أخذ نظر شما بينندگان عزيز این برنامه.
2: أنا أيضا أحييك وأحيي زملائك ومشاركة الكرام وأدعو لكم بالسلامة والصحة وبالنصر المؤزر لمجاهدي المقاومة الذين يخوضون حربا مقدسة مع العدو الصهيوني خاصة في هذا الشهر، شهر محرم الحرام.
0: ويبدو أننا أمام تطور له علاقة بجبهة لبنان. مشاهدينا، قبل دقائق من الآن أعلن مسؤول أمريكي رفيع لوكالة رويترز، كما ذكرت مذكر وكالة رويترز نقلت عن مسؤول أمريكي كبير بأن حزب الله وإسرائيل اتفقا على وقف لإطلاق النار اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة. هذا يعني بأننا إذا كنا نتحدث عن التوقيت المحلي للمنطقة، يعني لبنان وفلسطين المحتلة، من المفترض أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في اللحظة التي بدأنا فيها هذه التغطية. هذا المسؤول الأمريكي نذكر يضيف وطلب عدم الكشف عن هويته بأن المفاوضين الأمريكيين والقطريين توسطوا في الاتفاق بمساعدة من إيران، وقال علمنا أنه بعد تبادل إطلاق النار في وقت سابق من اليوم دخلت إسرائيل وحزب الله في وقت لإطلاق النار. إذن مشاهدينا، نحن أمام تطور جديد في سياق هذه الأحداث. وهنا من المفيد أن نذكر بأن إيران رفضت بالأمس أن يذهب الوفد الإيراني إلى سويسرا من أجل المحادثات بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، والذي قابلته بالمناسبة المقاومة الإسلامية في لبنان بمواجهة ملحمية، وكانت اشتباكات ضارية في منطقة علي الطاهر أدت إلى مقتل 4 جنود وجرح 17 جنديا إسرائيليا بحسب ما أعلن الإعلام الإسرائيلي. كان هناك اشتباكات ضارية جدا ومنعت المقاومة الاحتلال من أن يصل إلى المنطقة التي يريدها. أستاذ مرتضى، نريد منك بداية تعليق على دلالات هذا الإعلان الأمريكي الآن. يقولون أنه عبر وساطة أمريكية قطرية وبمساعدة من إيران من المفترض أنه الآن دخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ.
1: نعم،
2: على أي حال فأن الظروف الميدانية والتحولات السياسية في الوقت الحاضر هي تضغط على الكيان الصهيوني ونتنياهو بسبب أنه يعيش أزمة خانقة ويتعرض إلى ضغوط داخلية كبيرة جدا فيما يتعلق كذلك بملفاته القضائية. فالظروف هي تسير بشكل أن نهاية الحرب هي اقترنت بنهاية حياته السياسية، لذلك فهو في الوقت الحاضر يضغط بشكل كبير لكي تبقى ألسن الحرب مرتفعة لأنها تبقيه في السلطة وتضمن حياته السياسية داخل الهيكلية الإسرائيلية. ولكن بالطبع هناك نقطة أساسية أخرى، وهي أن نتنياهو رغم أنه يرغب ويميل إلى أن تستمر الحرب، ولكن إلى جانب هذا الموضوع هناك أي خطوة يقوم بها الكيان الصهيوني داخل لبنان وحتى في غزة هي تتم بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة أن أمريكا في عدائها للجنة الإسلامية الإيرانية أينما تواجه مشكلة أو تواجه أمور تدخل المفاوضات في طريق مسدود، فإنهم يسعون استخدام أدوات لحل هذا الأمر، ربما بمضيق هرمز. رأيتم بأن أمريكا ماذا قامت من أعمال في تلك المنطقة. أريد أن أقول هذه النقطة أستاذ عبد الرحمن، وهي أن ما يقوم به الكيان الصهيوني داخل لبنان في الوقت الحاضر هو في الحقيقة خطوة، هي أداة تنفيذية بيد أمريكا، وأمريكا تعطيهم الضوء الأخضر وكذلك تمنعهم. والآن أمريكا دفعت باتجاه وقف إطلاق النار بدعم من قطر لسبب واحد، وهو أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاملت معهم بشكل قاطع وأبلغتهم بأنه إذا لم يتوقف الحرب في لبنان ولم يطبق البند الأول من مذكرة التفاهم، وإذا لم تقف الحرب في كافة أرجاء محور المقاومة، إذا لم يتوقف هذه الحرب فنحن سوف نوجد ظروف أننا سوف نغلق مضيق هرمز فورا، وكذلك سوف نواصل عمليات النصر في المرحلة الثانية وندك قواعد الكيان الصهيوني في شمال فلسطين المحتلة وندعه عن هذا العدوان. لذلك إذا ما حصل هذا الأمر، أي إذا ما بدأت عمليات النصر الثانية وغلق مضيق هرمز، فإن كل التفاهم وذكر التفاهم سوف تسقط بين الطرفين، وقوات المسلحة كانت جادة في إيصال هذه الرسالة، لذلك هم ارتبكوا وقاموا بهذه الوساطة على عجالة.
0: يعني حضرتك أستاذ مرتضى الآن تثير الكثير من النقاط التي تحتاج كل نقطة إلى تفصيل فيها، لأنه ما قلت حضرتك قبل قليل بموضوع أن إسرائيل تريد استمرار هذه الحرب هو نفس الكلام أيضا الذي نشره عباس عراقشي وزير الخارجية الإيرانية قبل قليل. تحدثت أيضا عن المعادلات الإيرانية كان لناحية هرمز أو عملية ثانية أو مرحلة ثانية من عملية نصر، كل ذلك يحتاج إلى نقاش أكثر معك، تحليل أكبر وبقية المواضيع. ولكن قبل ذلك مشاهدينا، المقاومة الإسلامية في لبنان التي تواصل عمليات التصدي بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي تواصل أيضا العمل الإعلامي عبر نشر الفيديوهات عبر إعلامها الحربي، حيث نشرت فيديو بعنوان لماذا تكون القتيل الأخير. نتابعه.

0: مشاهدينا سنرصد لكم الواقع الآن في جنوب لبنان كيف يبدو، خاصة بعد هذا الإعلان من قبل مسؤول أمريكي عبر وكالة رويترز بأن وقفا لإطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بين لبنان وبين الاحتلال الإسرائيلي. وبالتأكيد سنرصد لكم آخر تطورات المشهد في إيران. في الجنوب معنا زميلة لارا صالح مراسلة الميادين من طهران، معنا الزميل أحمد البحراني من العاصمة الإيرانية. ونبدأ من جنوب لبنان معك لارا، كيف يبدو الواقع الآن، المشهد الآن في جنوب لبنان بعد هذا الإعلان عن وقف لإطلاق النار ما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي؟
1: تحية لك ولجميع مشاهدين الميادين. منذ قرابة العشر دقائق تحديدا دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ولبنان منذ عشر دقائق، ولم نسمع صوت للمسير المعادي الذي لم يفارق سماء الجنوب منذ ساعات الصباح الأولى. اختفى هذا الصوت فورا عند الساعة الرابعة ظهرا. آخر غارة سجلت عبد الرحمن هي في بلدة النبطية الفوقة منذ قرابة الثلاثة دقائق تقريبا، كنا قد يعني سمعنا هذا الصوت. أيضا كانت هناك غارة على بلدة شوكين عند الساعة يعني قبل الرابعة بثلاثة دقائق، ومن بعد هذه الغارات لم تسجل أي غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني بعد فجر دامع عاشه الجنوب منذ منتصف ليل أمس. كنا أمام أكثر من 130 غارة على الجنوب اللبناني استهدفت قرى قضاء النبطية، قرى مختلفة في قضاء النبطية، وكان الطيران الحربي والمسير والقصف المدفعي يواصل قصفه لبلدات، تحديدا البلدات المقابلة لبلدة علي الطاهر. وهذا كنا ما رصدناه خلال منذ ساعات الصباح الأولى، كانت هناك غارات معادية على بلدات الجنوب اللبناني. كنا أمام أيضا وفقا لوزارة الصحة اللبنانية أكثر من 20 شهيد وجرحى نتيجة هذا القصف الهمجي الإسرائيلي، كانوا قد نقلوا إلى المستشفيات. ولكن منذ قرابة النصف ساعة يعني كان هناك معلومات عن دخول وقف إطلاق النار بين لبنان وحكومة الاحتلال عند الساعة الرابعة ظهرا. الآن الرابعة واثنا عشر دقيقة ولم نسمع حتى لا نسمع حتى هذه اللحظة صوت المسير الإسرائيلي ولا حتى الصوت الطيران الحربي الإسرائيلي. كنا أيضا شاهدنا منذ بدء هذا النهار حركة نزوح كبيرة من قرى قضاء النبطي توجهت إلى مدينة صيدا وإلى بيروت نتيجة القصف الإسرائيلي الهمجي الذي تعرضت له العديد من القرى في قضاء النبطي وأيضا في إقليم التفاح. كما ذكرنا غارات عديدة، ولكن هذه اللحظة بعد دخول وقف إطلاق النار اختفى صوت المسيرات وأيضا الطيران الحربي. نعم،
0: شكرا جزيلا لك لارا صالح مراسلة الميادين، كنت معنا من جنوب لبنان. من جنوب لبنان مشاهدينا إلى طهران والزميل أحمد البحراني. نريد أن نرصد معك أحمد البحراني آخر المعلومات والمعطيات حول مضيق هرمز في ظل الحديث عن ارتفاع في نسبة عدد السفن التي تعبر المضيق، مع تأكيد إيراني دائم بأن العبور من هذا المضيق يجب أن يتم عبر التنسيق مع حرس الثورة الإسلامية في إيران.
2: تماما عبد الرحمن، وفق مذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قبل الرئيسين الإيراني مسعود بزشكان والأمريكي دونالد ترامب، من المفترض أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية برفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وعلى مضيق هرمز. لذلك وقبل أيام أشارت السلطات الإيرانية بعض الجهات الرسمية في إيران بأنه بدأ فورا تنفيذ هذا البند من الموانئ الإيرانية الواقعة في أقصى شرق المياه بحر عمان وتحديدا ميناء شابهار، مرورا بميناء جاسك وميناء بندر عباس، وختاما بالموانئ الإيرانية في محافظة بوشهر، هذه المحافظة التي تقع في أقصى غرب المياه الخليجية والمطلع على المياه الخليجية بطبيعة الحال. لذلك نحن نتحدث عن مواصلة بيع النفط والمشتقات النفطية من قبل الجمهورية الإسلامية من قبل الموانئ الإيرانية باتجاه الموانئ وتحديدا الموانئ الواقعة في جنوب آسيا، بعض البيانات المحلية وأيضا البيانات الدولية التي تشير وتتحدث إلى أن إيران وخلال الأيام القليلة الماضية بدأت بتصدير أكثر من 4 ملايين برميل من النفط والمشتقات النفطية بمعدل كل يوم، وهو رقم قياسي تاريخي عبد الرحمن، ويأتي نتيجة الحصار البحري الأمريكي ونتيجة العدوان الأمريكي الإسرائيلي في 28 من شباط فبراير الماضي. لكن حتى الآن عبد الرحمن لم تؤكد الجهات الرسمية ما إذا كانت إيران قد تقاضت واستلمت العائدات النفطية وعائدات المشتقات النفطية كما حصل في الاتفاق النووي السابق الذي أبرم في 2015 وبدأ بالتطبيق في 2016. حينها إيران أيضا كانت قد توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة 5+1، لكن بسبب عدم الالتزام الأمريكي ببنود الاتفاق لم تتمكن إيران من الحصول على العائدات النفطية حينها. في نفس الوقت إيران أيضا تقوم بفتح مضيق هرمز بعد أن تقوم الولايات المتحدة بفك الحصار البحري على إيران خلال 30 يوم المقبلة. في نفس الوقت وفي خطوات تدريجية تقوم السلطات الإيرانية بإعادة حركة الملاحة إلى مضيق هرمز. كان هناك توجيه من قبل الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز، وأيضا بيان من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي يوم أمس عندما أشار إلى أن السفن التجارية وناقلات النفط وكل القطع البحرية الأجنبية بإمكانها تقديم طلب إلى الجانب الإيراني، الجانب الرسمي الإيراني، وبالتالي العبور من هذا المضيق، وأن إيران هي التي ستتكفل بالأموال وبعض الرسوم لضمان الشحنات التي تحملها هذه السفن خلال فترة 60 يوم، لكن على هذه السفن أن تقوم بالعبور في الوقت المناسب وفي المسار المحدد نتيجة للدواعي الأمنية بحسب تأكيد مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. من المعلوم عبد الرحمن أن كان هناك مسار واضح ومحدد قبل 28 من شباط فبراير الماضي يقع في منتصف المضيق بين السواحل الإيرانية والسواحل العمانية. هذا المسار تغير وتحول إلى المنطقة الشمالية من مضيق هرمز، وتحديدا في المنطقة الشمالية من جزيرة لارك، وبالتالي المسار الجديد للسفن التجارية وناقلات النفط عندما تريد أن تدخل من المياه بحر عمان إلى المياه الخليجية يجب أن تتوجه نحو شمال المياه مضيق هرمز، وتحديدا في شمال والسواحل الشمالية من جزيرة لارك، ثم تدخل المياه الخليجية من السواحل الجنوبية لجزيرة قشم. وبالتالي على كل هذه السفن الالتزام بهذه المسارات المحددة وفي الوقت المحدد الذي يتم تحديده من قبل الجهات المعنية وتحديدا من قبل الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز والمياه الخليجية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد البحراني مراسل ميدين في العاصمة الإيرانية طهران. مشاهدينا فقط نشير إلى التصريحات التي لها علاقة بالإعلان عن وقف لإطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. القناة 13 تنقل عن مسؤول إسرائيلي بأنه نحن الآن في وقف لإطلاق النار، وإذا لم يهاجمنا حزب الله فإنه ليس وقت الحرب من جهتنا. هكذا تصرح إسرائيل، ولكن في نفس الوقت أستاذ مرتضى دائما كان يتم التوصل إلى اتفاقات مؤخرا، ولكن إسرائيل تعود وتخرق وقف إطلاق النار وتحاول على ما يبدو أن تقوض المفاوضات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران. أنا أريد أن أسألك بداية، حتى هذه النقطة إعلان وقف إطلاق النار من قبل مسؤول أمريكي بهذه الطريقة، إلى أي مدى هي مرتبطة بفعل موقفين أساسيين؟ ما قامت به المقاومة الإسلامية في لبنان من تصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وألحقت به خسائر فادحة منذ ليل أمس حتى فجر هذا اليوم، حتى صباح هذا اليوم، والموقف الثاني هو الإصرار الإيراني بأننا لا نريد أن نقوم بأي مفاوضات إلا أن نطبق البند الأول من مذكرة التفاهم.
3: خب همطوری که شما فرمودید امروز قرار بودش
4: نعم كما اشرتم بان كان من يقرر اقامه اجتماع بين ممثلي البلدين بين السيد قاليباف وديفانس في جنيف، واساسا لذلك ان تدخل الاتفاقيه حيز التنفيذ، ولكن هناك 3 نقاط اساسيه يجب ان نشير اليها في هذا المجال ادت الى هذه اللحظه بتعطيل هذه الزياره وأن ندخل في مسار يهدد الاتفاق برمته. أولا أن أغلق النار يجب أن يكون ليس شعارا بل أن يكون عمليا وأن يتم تأييده من قبل إيران.
0: أستاذ مرتضى أعذرني على المقاطعة ولكن هذه نقطة مهمة، إيران الآن تعتبر أنه عدم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، عدم الالتزام بالبند الأول في مذكرة التفاهم قد يؤدي إلى نسف هذه المفاوضات بشكل كامل يعني؟
4: نعم بكل تأكيد، لأن أحد أهم البنود التي قامت عليها هذه المفاوضات أساسا هو البند الأول ووقف إطلاق النار في كافة جبهات المقاومة، والآن تتمثل بجبهة لبنان. ورغم أن الأمريكان في الأيام الأولى مرات عديدة أكدوا عليه إعلاميا والجانب الإيراني والوسطاء بأنهم سوف يلجمون إسرائيل، ولكن عمليا بيّنوا بأنهم لا يملكون أي إرادة وأن الكيان الصهيوني كثف من جرائمه ضد لبنان. في الحقيقة جمهورية الإسلامية الإيرانية تعتقد بهذا الأمر بأن وقف إطلاق النار لا يتم عن طريق تغريدات ترامب أو مواقف فانس أو خطوات قطر، لا يتم ذلك. وقف إطلاق النار الحقيقة هو أمر عملي يجب أن يثبت في الساحة الميدانية وأن نلمسه بشكل حقيقي، هذا أول النقطة. الثانية أنه في الوقت الحاضر الكيان الصهيوني يقوم بأمر غير متعارف، وهو يعتقد بأن يريد أن ينشئ منطقة حائلة بعمق 10 كيلومترات ما بعد الليطانية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت صراحة بأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال بإقامة منطقة عازلة فوق الليطاني، ولا معنى أساسا أن تتواجد إسرائيل داخل لبنان وتوجد لنفسها منطقة مزيفة حائلة وترتكب الكثير من الجرائم. لذلك فالصهاينة عليهم أن يعودوا إلى خلف الحدود صاغرين دون أي كلمة إضافية. ولذلك لكي نستمر في المفاوضات، النقطة الثالثة والأهم هي أن الصهاينة خلال الحرب الأخيرة في خلال حرب رمضان حملوا ضربات كثيرة لمنطقة الضاحية الجنوبية ولجنوب لبنان وارتكبوا جرائم بشعة جدا، ووقف إطلاق النار يتحقق عندما يعوض الكيان الصهيوني كل الخسائر لكل أهالي الجنوب. هذا يحظى بأهمية كبيرة جدا بالنسبة لإيران. وفي الاتفاق الذي حصل بين الطرفين إيران أكدت على هذا الأمر بأن الصهاينة يجب عليهم بالتعاون مع الأمريكان أن يدفعوا الغرامة لأهالي الجنوب، وهذا إذا لم يتحقق معناه أن وقف إطلاق النار لم يتحقق أيضا.
0: على كل حال هذا الموقف الإيراني أيضا يعكس ندية كبيرة من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، سنتحدث عنها بعد قليل، انطلاقا أيضا مما أعلنه السيد مجتبى خميني قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، جدية وندية،
4: وهذا يبين جدية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أمام الكيان الصهيوني وإسرائيل، أمام إسرائيل وأمريكا، ولا ليست لديها أي مجاملة في تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
0: وهذا سنفصل فيه معك أستاذ مرتضى بعد قليل، ولكن مشاهدينا سنتابع وإياك والمشاهدين الآن في سويسرا كيف تبدو الأجواء في منتجع بورغنستاك، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل موسى عاصي مدير مكتب الميادين في جنيف. موسى، نريد أن نعرف منك آخر التطورات والأجواء في منتجع بورغنستاك بعد التطورات التي حصلت وتعليق زيارة أو ذهاب الوفد الإيراني إلى سويسرا.
5: نعم، في الواقع هذا الصباح علمنا أن جزء من الوفد الباكستاني غادر مقر المفاوضات في بورغنستاك، ولكن قبل دقائق قليلة علمنا أيضا أن معظم الوفود لا تزال موجودة هنا. هنا موجود فرق تقنية تابعة لباكستان، لقطر، للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك بعض الأشخاص الذين أتوا قبل يومين من الفريق الإيراني التنظيمي وليس تقني أو يعني مخول أن يقود مفاوضات، إنما فريق تنظيمي فقط. هؤلاء لا يزالوا موجودين في قصر بورغنستاك. وعلى هذا الأساس الجانب الباكستاني والجانب السويسري تحديدا يراهنان على استئناف المفاوضات، خصوصا وأن بعض المعلومات التي وصلت قبل قليل تفيد بأنه ربما يكون هناك وقف إطلاق نار في لبنان، وبالتالي تعاد الحركة والنشاط إلى هذا المقر. أيضا خلال الساعات الماضية الأرضية. كان رئيس وزراء باكستان من المقرر أن يأتي إلى هنا لكنه غير رأيه ولم يحط في سويسرا. أيضا رئيس وزراء قطر كان من المقرر أن يأتي للمشاركة في إطلاق الجولة الأولى من جولات 60 يوما للمفاوضات بعد التوصل إلى المعاهدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بعض الأخبار قالت أن رئيس وزراء قطر بدل أن يتوجه إلى سويسرا توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أن يكون له دور أو لقاءات هناك من أجل إعادة الوساطة بين الجانبين الأمريكي والإيراني على ضوء القرار الذي اتخذ في إيران بعدم المشاركة في هذه المفاوضات طالما استمرت إسرائيل بالاعتداءات على لبنان. إذن كل شيء في حالة الانتظار في هذه البلدة في هذه المدينة وفي المنتجع، حيث تنتظر الوفود التنظيمية والوفود التقنية القرار السياسي لعودة النشاط لهذا المقر. علمنا أيضا أنه حتى في حال يعني تم العودة عن القرار في طهران وكان هناك قرار جديد للمشاركة في هذه المفاوضات بطبيعة الحال استنادا إلى التطورات التي يمكن أن تحصل في الساحة اللبنانية، فإن الجولة الأولى من المفاوضات ستعقد في نفس المكان الذي كان مقررا سابقا، وسيعود المسؤولون السياسيون ورافعو المستوى إلى هذه المدينة من أجل البدء بالجولة الأولى من المفاوضات.
0: إذن هكذا تبدو الأجواء مشاهدينا كما ينقلها لنا الزميل موسى عاصي مباشرة من سويسرا. شكرا جزيلا لك زميلنا موسى عاصي، بالتأكيد في فترات لاحقة أيضا ستكون معنا لتطلعنا على آخر التطورات التي على ما يبدو عادت لتتسارع مشاهدينا، خاصة بعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار في لبنان بين حزب الله بين المقاومة الإسلامية في لبنان والاحتلال الإسرائيلي الذي واصل عدوانه بالرغم من الإعلان عن وقف لإطلاق النار سابقا، وبأن البند الأول من مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمص بوضوح على وقف شامل للحرب في المنطقة. المحلل السياسي محمد قادري كان قد أشار إلى أن إيران بادرت إلى إرسال فريق فني إلى سويسرا لإثبات حسن نيتها، غير أنها شددت في المقابل على أن أي انتهاك إسرائيلي لبنود الاتفاق في لبنان من شأنه نصف المسار التفاوضي.
6: ترامب بكل صراحة قال بأن أتعجب بأن لماذا نتنياهو يستهدف الأبنية، أي أن في هناك اختلاف في التكتيك وفي الاستراتيجية. هذا أول النقطة. الثانية، أساسا في عملية هذا الاتفاق وهذا المذكرة الأمريكان وصلوا إلى هذه النقطة بأن التقارير الخاطئة التي قدمها نتنياهو في بداية الحرب كلها كانت كاذبة، وعمليا أدخل ترامب في مستنقع يصعب الخروج منه، وأجبر ترامب الذي كان يقول بأن إيران ليس أمامها خيار سوى الاستسلام، اليوم أجبر على توقيع اتفاقية مع إيران.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات تستهدف جنودها أو أراضيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. هنا نعود إليك أستاذ مرتضى سمياري لنسأل عن هذه النقطة تحديدا، كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل ما يقال بأنه هناك نوع من التباين في الموقف الأمريكي والإسرائيلي، لا بل خلاف عبر عنه جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي. كيف تنظر طهران إلى أولا هذا الكلام من الرئيس الأمريكي بأنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وبأنه قادر أن يلزم إسرائيل بوقف لإطلاق النار، ومن ناحية أخرى هل تعتبر أنه ما يبدو بأنه خلاف بين أمريكا وإسرائيل قد فعلا يؤكد على ذلك؟
6: نعم، حقيقة هي أن الخلاف بين نتنياهو وترامب هو ليس خلافا حقيقيا بل هو خلافا تكتيكيا. بالطبع الجانبين في استراتيجياتهم الأساسية لديهم اتحاد كامل، ولكن في طريقة التنفيذ لديهم خلافات تكتيكية في التطبيق، ولكن هذا الخلاف ليس بمعنى أن كل طرف يلغي الآخر. وترامب أكد بأن إسرائيل هي شريك استراتيجي.
7: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
8: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

خط الأرض. لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط، القشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من خمس طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في إحدى الليالي المظلمة رأت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها رؤيا في المنام، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني رأيت الليلة حلما منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما هو؟ قالت: إنه لشديد. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ثم وضعت في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم الفضل، لقد رأيت خيرا، ستلد فاطمة رضي الله عنها غلاما وسيكون في حجرك. تقول أم الفضل: وحصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجري. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحسين عليه السلام إنما هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعة من جسده، كما أن فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. في شهر شعبان سنة 4 للهجرة كان مولد الإمام الحسين عليه السلام، فرح علي وفرحت فاطمة وارتجت المدينة بالفرحة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه وأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في أذنه اليسرى وأتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف ثم حنكه بها، ثم التفت إلى علي وقال: يا علي، ما سميته؟ قال علي: سميته جعفرا. كان المولود وسيما جميلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فاختار له جده صلى الله عليه وآله وسلم اسما لم يكن للناس به عهد من قبل: الحسين. نعم، لقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.
2: في ظلال السيرة. محمد في يثرب، ترى هل رآه حاخام من حاخاماتهم ذات يوم؟ ما شعوره لو عرفه؟ الأيام ستجيب. أما الطفل الجميل محمد عليه السلام فتناديه أمه آمنة، لأن موعد العودة إلى مكة قد حان، لتأخذه إلى أحضانها وقبلاتها وقصصها الجميلة أثناء السفر، وترد على أسئلته التي تعن له، وتخبره بأسماء الأشجار والحيوانات التي قد تظهر هنا أو هناك. وأثناء الطريق توقفت القبلات وانتهت القصص، ولم تعد أسئلته تجد جوابا. لقد مرضت آمنة واشتد مرضها وضعفت شيئا فشيئا، فأنزلوها عن راحلتها وهو ينظر إليها ويتمنى فعل شيء يخفف مما بها، لكنها تزيد آلامه بنظراتها الضعيفة له وخوفها على مصيره بعدها، حتى تلك النظرات توقفت. فقد فارقت آمنة الحياة في مكان يقال له الأبواء، وهو يهز جسدها ولا ترد، ويصيح بها فلا تجيب، ويغمر وجهها الحبيب بدموع فلا تفيق، وتؤخذ من بين يديه وهو يتعلق بها، وتدفن أمام عينيه الغارقتين بالدموع، ويهال عليها التراب وهو يمسح عينيه بأكمامه ويديه الصغيرتين، ثم يؤخذ وهو يريد البقاء عند قبرها علها تعود، ويحملونه على الراحلة ليكمل بقية السفر بدونها. يستيقظ من نومه فلا يراها ولا يسمع ذلك الصوت الحبيب الذي طالما سأله هل هو جائع أم عطشان. يعود كالحزن فوق الراحلة، قد تلهيه لعبة أو دمية، لكن سرعان ما تركض آمنة في مساحات قلبه فيرمي دميته ليلحق بها. يا له من يتيم، ويا له من سفر شاق ومؤلم. ويصل إلى مكة وقد تيتم للمرة الثانية، لتتلقاه عماته بالدموع، فيشعر بالغربة وهو بينهن دون أمه. ربما سها وهو يلعب مع رفاقه فناداها فلم تجبه، فينكسر قلبه وتفضح الدموع انكساره. ربما استيقظ ليلة فلم يجدها فعاد إلى فراشه وله أنين. ربما رآها في المنام فاستيقظ فازداد حزنه، يا لشوقه لآمنة الحبيبة ولهفته عليها، مشاعر لم تغب عن جده عبد المطلب، فأغدق عليه من حبه وغمره بعطفه ورعايته، فكان قرة عينه وفرح قلبه، لم يرسله في حاجة إلا أسعده بها، ولم يأمره بأمر إلا أتى به كما أراد، إلا ذلك اليوم الذي كان فيه عبد المطلب مشغولا برعاية الحجيج، وفجأة ذهل عبد المطلب عنهم في ظلال السيرة.
1: أيها الإخوة المستمعون، كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة مع الأستاذ حمد الدريهم.

0: تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس، تميز عبر

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. نتابع أيضا مع الجزء الثاني من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. كنت سألتك حول يعني من أثروا في حياتك، ولا شك أن الوالد رحمه الله كان له الأثر الأكبر في المدرسة، يعني المدرسة كمان جزء أساسي كان من هذا التكوين.
2: يعني شوف، لما دخلت أنا عدنا إلى القدس الشرقية، كنت في البداية بدي سأكمل دراستي في مدرسة المطران، ثم كان لي أقارب فأقنع والدي أنه ليش ما يذهب إلى المدرسة الحكومة اللي هي مدرسة رشيدية.
1: نعم.
2: فأنا في ذلك الوقت يعني تحمست أن أنتقل من المطران إلى الرشيدية.
1: ليش؟
2: يعني ربما يعني أحسست أنه هيك بعيدة عن السياسة، بعيدة معنى المطران إلى جو آخر. وكنت جاي من الزرقاء مدعوك أكثر إذا شئت،
1: شفت المخيمات والأجواء
2: والهذا، وصرت أقرب لهذا الناس. فدخلت على الرشيدية. الرشيدية لما دخلت عليها كانت تغلي بالسياسة، بدأت في هذيك المرحلة بالضبط، يعني بين 50 51 52 بدأت السياسة على أوجها. يعني البعث طلع، التحرير، حزب التحرير، كان في إخوان على مستوى أقل، الشيوعيين، القومية العربية بدأوا ينمو، وبعدين النقاش على مرحلة الحاج أمين يعني بقول أنه في تلك المرحلة كانت مرحلة السياسة. ما كان في، أنا ما لا أعرف أحد في صفنا مثلا في الرشيدية غير مسير،
1: لم يكن منخرطا في السياسة،
2: كان منخرط، إذا ما كانش داخل في الأحزاب صديق للأحزاب. والغريب أنه حزب التحرير كان بدأ بنشأته، بدأ يكتسح.
1: حزب التحرير الذي أسسه الشيخ تقي الدين
2: مرغاني. وأنا بهذاك الوقت تعرفت عليه، وكان صديق لوالدي أيضا، وتعرفت على كل قادة حزب التحرير، لقصة معهم طويلة. شايف الشيخ داود حمدان، الشيخ مريش، كل يعني الشلة اللي كانت في، أو القيادة اللي كانت في تلك المرحلة، وحتى كنت أناقشهم. وأنا كنت بدأت أدخل في الماركسية، وكان والدي كما قلت لك يعني ما كانت بس مقصورة على الشعر والأدب والحفظ، هذه شيء مهم
1: في المرحلة الأولى.
2: بالمرحلة كان حتى أيضا كان يسير جنبا إلى جنب معها النقاشات في النظرية وفي الثورات وفي التغيير وفي الثقافة.
1: ومكتبة البيت موجودة
2: مثلا، أنا قسم كبير من ثقافتي إذا شئت كان يعني بالسماع أكثر منه بالقراءة. أنا كنت أقرأ وأحفظ، ولكن كان والدي كل شيء، كل ما لديه من علم ومعرفة، وكان أنا لا أشك أنه كان موسوعة، ولا أشك أنه كان مكتبة متحركة متنوعة. يعني كنت أنا إذا شئت كما استعمل التعبير الشعبي أحلبه حلبا، يعني أعصره عصرا بمعلوماته، أخذ

0: تولستوي
1: احيانا كذا، وهو ينخرط في هذا الموضوع. وانا بهالاثناء كل شيء اقراه، انا طبعا لانه منشغل في المدرسه بالشباب بالعلاقات،
2: بس ما يقراه هو تساله انت عنه.
1: فلذلك انا حقيقه في حصيله كبيره من ثقافتي ماخوذه منه، ماخوذه بالسماع. والسماع ما تستهتر فيه، يعني هذا الطريقه انك انت انك تشوف انسان اعلم منك في اي قضيه. يعني انت الان لو انك التقيت مع شخص حقوقي تسمع انه مختص في القانون الدولي، اذا شئت انت تستطيع ان تعصر منه كل ما عنده حول القانون الدولي،
2: على الاقل القضايا الاساسيه او
1: الجوهريه طبعا الرئيسيه. شو بدك اكثر انت من الاساسيه؟ انت مش حتصير
2: خبير بالقانون
1: محامي ولا راح تصير خبير تدخل في قضايا جزئيه. انت بتاخذ الاشياء الاساسيه الجوهريه. نفس الشيء في علم الحرب. يعني أنا مثلا اذكر هون عمري 14 سنه قعدت اناقش ابوي في القضايا السياسيه وفي القضايا كذا، مره نرفز مني يعني قال لي اسمع لا تتكلم بالسياسه قبل ان تقرا هذا الكتاب. شو هذا الكتاب؟
2: كلاوزوفيتش
1: أونوار، هذا علم الحرب.
2: نعم
1: فعلا انا قراته من هذاك الوقت. انا
2: من 14 سنه قرات فن الحرب،
1: كان مختصر.
2: نعم مختصر،
1: مش الكتاب الاصلي. بعدين قرات الكتاب الاصلي. بالفعل انا بعتبر انه دراسه علم الحرب الاستراتيجيه الكليه ضروريه لكل من له علاقه بالسياسي او بالفكر او بالتحليل السياسي، حتى بقراءه التاريخ. شغلي غريب يعني علم الحرب مش مسألة بسيطة يعني. نعم. يعني تعتبره جوهر العلوم.
2: صحيح.
1: ايه فالتكوين كان بهذا الشكل وبمناخ كله نقاش حول حزب التحرير، حول الإسلام، حول
2: قبل الأحزاب السياسية. الزملاء الأساتذة يعني كمان بهذا السن ربما شخصية الأب كانت طاغية، ولكن ربما بعض المدرسين ما كان لهم كمان نوع من التأثير.
1: طبعا مثلا الشيخ مريش الأساتذة كانت بصورة عامة يستلطفوني. مثلا هذا الشيخ مريش كان يحاول يشتغل علي عن موضوع الإسلام. كان يعلم، أنا كنت أدرس شريعة.
2: نعم.
1: في داخل المدرسة يعني أدخل في علم الدين.
2: نعم.
1: في الإسلام في درس للدين، وهذا في درس الدين كان في تفسير قرآن، تفسير آيات وتفسير.
2: ما كانش عندك تحفظ على هذا الموضوع؟
1: أعوذ بالله، يعني حسن علاماتي لا، كنت يعني بإقبال شديد وحافظ من هذاك الوقت. هو كان يعجب فيه كثير، يقول هذا كيف هيك حرام يضل يعني ما قدرش بالعربي.
2: لازم يجي على الإسلام.
1: كنت أنا وكمان واحد مسيحي للحق مثلي. بس ما عدتش أذكر اسمه الحقيقة. شاب هيك كان ذكي أشطر مني كان في المدرسة. يعني أنا ما كنت كتير يعني ما كنت من الأوائل لأنه ما كنت أعطي للدراسة يعني ما تستحقه. أبوي كان يحتقر المدرسة، يعني كان يقول لي هذا كله كلام فارغ. شايف هذا
2: مسألة الشهادة وكذا، أنه المهم ثقافة أنك تكون
1: الثقافة والحفظ. نعم. بالعمق تروح.
2: نعم.
1: يعني المدرسة بتعطيك من كل روض زهرة بهذاك. نعم. الوقت وشي. فأنا كنت أخذ منها بس ما كنت يعني عندي طموح أكون الأول مثلا أو الثاني أو الثالث. يعني كنت بدي بس أقل
2: سلك الحال،
1: أسلك الوضع، لأنه كنت ملتهي في كل القضايا الأخرى. يعني في كل شيء قضايا الأخرى ودروسي دائما في المرتبة الثانية أو الثالثة. الحقيقة هذه الفترة هذه كانت حاسمة في حياتي، لأنه فترة الرشيدية اللي أنا عشتها هي الفترة اللي خلتني ارتبط بالسياسة ارتباط.
2: نعم.
1: كلي يعني اكثر من الثقافة.
2: نعم.
1: بهذه الفترة وبدأت المظاهرات.
2: طب غير الشيخ مريش؟
1: هلا الشيخ مريش اهتم فيه. كان مثلا استاذ اللغة العربية، هذا ايضا كان في مشكلة بيننا وبينه، فكان برضه يحب اسمه الشيخ جلاجل. كان الاستاذ الشيخ جلاجل. كان في شاب من دار الحسيني ضليع بعمري هو، بس والده شاعر فمعلمه القواعد وقواعد اللغة العربية، يعني الصرف والنحو والكذا. هذا كان متفوق في هالجانب. فالأستاذ الجلاجل ما كنت أشعر أنه يعني متعمق قد هذا.
2: نعم.
1: فكان إذا عرب أو أعرب أو حاول يعمل يعني يصرف شيء باللغة العربية يقوم يرفع يديه يقول له هذه،
2: فيضطر يصوب الأستاذ،
1: يصوب ويقول له يجوز الوجه. عمره بعد فترة أصبح الأستاذ عاجز أمامه،
2: ثبتوه يجوز الوجه.
1: يجوز الوجه. أنا بالنسبة لي كنت أستلمه في تفسير الشعر، في تفسير كذا، وهو يقرأ يعني أصحح له فكان أيضا يلتمس مني

0: بالجانب الآخر. فكان في الأدب والأشياء الفكرية والأدب حاجزه، إذا بده يشرح عن شاعر، بده يشرح عن قصة أو عن قضية، كنت أنا أطلع.
1: وابن الحسيني متولي الصرف والنحو،
0: هذاك متولي الصرف والنحو يجيب له الدور حياة. هو ذكاء كان أكبر مني الشاب فعلا، يعني أنا كنت أستغرب بهالعمر كيف يعني متمكن من هذه اللغة. بس كانت ترجع لوالده، أبو والده كان شاعر يخدني عنده أسمع.
1: بقدر أفهم شوي منك أنه الأثر الأساسي ما كانش للمدرسة في تكوينك؟
0: لا لا، هذول ما كانوا كتير، لأنه أنا مشكلة أبوي ما كان يعلمني، ما أقبضهم هذول، يعني ما أعتبر المدرسة.
1: كنت تشعر بشيء من الامتلاء يفوق هذا المنهاج اللي أنت جاي بدك تقرأه مثلا؟
0: بدي أذكر أستاذ أنا الحقيقة، الأستاذ كيالي، كنت هذا صديق معه كتير وشاعر، ولكن هذا أذكر أن له بيت شعر كان يقول: أنا الآتي إلى الدنيا بعقل قد تفجر من عصارات الترابي. كان عبد الرحمن الكيالي شعر مهم يعني ومثقف كبير، وكان يساري يعني عنده اتجاه عطف على الحزب الشيوعي، لكن كانت مشكلته أنه ما بده يصادم، يعني ماشي الحيط الحيط، ولكن قلبه كان بهذا،
1: عنده تمرد في داخله ولكن لا يعبر عنه بالمعنى،
0: وعنده تصور سياسي وكل شيء، بس ما بده ينخرط في الصراع يعني السياسي، بينما احنا كنا رايحين للمدى الأخير.
1: ترك أثر بشخصيتك أو
0: يعني كنت أحبه أعزه يعني، بس ما بقدرش أقول أنه كان مؤثر علي يعني بمعنى، بس أنا من الناس هدول كلهم الأساتذة، يعني بقدرش أقول واحد اعتبرته مؤثر. اللي بيجوز أثر على شخصيتي بعدين بعض قيادة الحزب الشيوعي الأردني ممكن بعضهم يعني.
1: كنت مشغولين بهذاك الوقت بفكرة ضم الضفتين ومسألة حكومة عموم فلسطين وكذا، يعني كانت هذه عناوين كمان يعني مطروحة بقوة في ذلك الوقت.
0: خذ مثلا ضم الضفتين، ضم الضفتين
1: أو توحيد الضفتين، أو
0: أنا حضرت، أخذني والدي حضرت مؤتمرين، مؤتمر في أريحة ومؤتمر في عمان في الضم. كان أظن وقتها لسه في الأستاذ نويهد موجود، وكان في الفاروقي،
1: سليمان التاج الفاروقي،
0: هذا كنت أعرفه أنا من أيام فلسطين. فمثلا هؤلاء الخطباء اللي خطبوا في هذا المؤتمر،
1: في المؤتمرين
0: كان يخدني والدي أسمع الخطابات، كان بهمه أتعلم الخطابة أيضا والطريقة.
1: هو دعي كعضو في المؤتمرين،
0: حضر بس ما دخل على هذا كثير، كان هو متجنب الدخول في السياسة،
1: كان ما زال على يعني ولاء للحج أمين ومسألة
0: مش ولاء
1: هو بس سيدي إعجابه أو أعجاب موافقته على
0: بقي عنصره. هو أيد الضم، اعتبر أنه هذا إيجابي يعني، ولكن ما كان بده يدخل بالسياسة. أنا حتى حاول كثيرا أنه يمنعني أنه أدخل في العمل السياسي.
1: هو لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي، كان فقط يحمل فكرة يسارية،
0: ما كان عضو حتى. هو يقال أنه بالثلاثينات عرضوا على يصير هو أمين عام للحزب
1: يعني عصبة التحرر
0: في عصبة قبل العصبة لمرحلة الحزب الشيوعي
1: الفلسطيني،
0: لما كان نجاة صدقي وكانوا هلا مثلا هدول قيادات الحزب الشيوعي كانوا في بيتنا يكونوا عايشين، عارف كيف؟ وهذا من أنا صغير أعرفهم معرفة، كيف تعرف واحد عمره 7 سنين 10 سنين 11 سنين أمه فلان ويجوا يدللوك، كانت هذا الوسط اللي أنا ربيت فيه، يعني كان وسط رجال مش بسيطين.
1: طيب نرجع لموضوع النقاشات في ذلك، وحضرت أنت المؤتمرين، أنت كان لديك أيضا تفتح ويعني كنت تناقش في السياسة، شو كان موقفك في ذلك الوقت يعني من مسألة الضم أو مسألة التوحيد؟
0: والله لا أذكر أنا أنه كان لي موقف يعني ضد الضم، ما كنت، بالعكس أنا الحقيقة الضم كنت ضليت كل الوقت، حتى لما أجا يفك ضم الملك حسين أنا ما وافقت يعني.
1: أنت مع فكرة الوحدة يعني؟
0: كنت مع فكرة بقاء الضفتين وما لحد هلا.
1: طيب النقاشات اللي كان دور في ذلك الوقت يعني كان هناك مشاعر من الوطنية الفلسطينية، كان مثلها المؤتمر غزة وحكومة عموم فلسطين، وهناك إحساس لدى البعض بأنه يعني جزء من إلغاء الهوية يتصل بمسألة الضم.
0: هذه غابت بسرعة على الأخص في الضفة الغربية، هذه بقيت حية في منطقة غزة. شوف مسألة هاي كثير مهمة، نحن الذين عشنا في الضفة الغربية وعشنا الضم بسرعة أصبحت قضيتنا أردنية، ولم تعد القضية الفلسطينية قضية يعني حاضرة ولا الهوية الفلسطينية. يعني هذا على عكس كل الفلسطينيين اللي سكنوا في غزة أو اللي سكنوا في المخيمات، مش مخيمات الضفة، المخيمات
1: اللي خارج فلسطين،
0: اللي خارج شرق الأردن فلسطين. هاني ما كان عندنا احنا النعرة الفلسطينية ولا كنا نفكر، لأنه
1: احنا بنحكيش كنعرة، احنا بنحكي عن تبديد هوية لشعب، يعني جزء منه صار تحت الاحتلال اللي قامت عليه دولة إسرائيل، وجزء متابع للإدارة المصرية، وجزء راح انضم للأردن. يعني إلغاء الهوية الوطنية هون ما كان حالة مستفزة؟
0: لا، ما كنا شاعرين أنه إحنا ألغينا هويتنا، كنا شاعرين أنه الأردن بلدنا، وكنا نشتغل على أساس أنه إلنا حق نغير ونقلب النظام ونوقف ضد النظام. يعني تعاملنا إحنا مع الأردن،
1: بس أنت قلت قبل شوي أنه غاب الموضوع الفلسطيني، لم يعد موضوع الفلسطيني.
0: كيف غاب؟ غاب لهذا السبب. حتى لو كنت تنادي بفلسطين، يعني نحن تصرفنا كأردنيين، عشنا كأردنيين. يعني أنا مثلا لما دخلت الثورة الفلسطينية، يعني ما كان عندنا شعور أنه لازم نعمل هوية فلسطينية وهويتنا راحت ومش عارف إيش، لأنه إحنا حقيقة في الأردن أنا هيك شعرت، ما كان يعني أخذنا كل الحقوق اللي بدنا إياها، كل الحقوق. وبعدين كنا وضع في داخل النظام،
1: بس أخرجته من عملية الصراع على الأرض. ما هي مسألة أساسية،
0: الصراع كله غاب، كل الوضع الفلسطيني غاب الصراع. يعني
1: كيف تشكلت أنوية للمقاومة في غزة بعد وقت قصير؟ كان في بعدين
0: بعد وقت قصير، يعني
1: بالخمسينات، 56 كانت
0: 56 بدأت. بس احنا اللي عم نحكي على الفترة بين الخمسين لاتنين وخمسين،
1: يعني احنا عشان بدناش نحرق المرحلة، بس انه كان في بالخمس 51 مؤتمر عمان، مؤتمر أريحة، قلت انه ما اخذت حيز كبير من النقاش بين الناس، لانه التحقوا بسرعة بالهوية الجديدة، او بمعنى انه وافقوا على مسألة توحيد الضفة.
0: ايه، وبعدين اعتبروا انه الاشي الاساسي تغيير النظام في الاردن، مش انه يروحوا يشتغلوا في كفلسطينيين، انه الاردن نفسه يتحرر وسوريا تتحرر ومصر تتحرر. حتى اذا بدك الفلسطينيين اللي كانوا في المناطق الاخرى، يعني مثلا جورج حبش صار قومي عربي. شو يعني قومي عربي؟ صارت هويته القومية العربية، وصار يعتبر انه القومية. بعدين بدأوا يفكروا بشباب الثائر يعني هذه مرحلة تانية. بس مرحلة الخمسينات هي مرحلة الاندماج في الوضع العربي، واعتبار حل القضية الفلسطينية يتم من خلال تغيير الوضع العربي. وكان التفكير الأساسي أنه واحدة من أسباب النكبة هي الأنظمة العميلة والأنظمة الرجعية والأنظمة التي يعني لم تستطع أن تواجه الكيان الصهيوني.
1: تريد أن تقول أن فلسطين لم تغب بمعنى قضية التحرير، بل غابت مسألة الهوية القطرية عن الحضور؟
0: ما عاد يبحث،
1: يعني لم يغب مشروع التحرير ومحاولة استرداد الأرض
0: بالعكس هو كان المطلوب من أجل التحرير تغيير الوضع العربي. ولذلك لاحظ أنت لما فتح طلعت بنظرية أنه طريق فلسطين هو طريق الوحدة العربية، هي حاولت تعمل توافق ما بين الرأي اللي كان سائد بالخمسينات،
1: الوحدة طريق التحرير،
0: انه الوحدة طريق التحرير
1: والتحرير طريق الوحدة،
0: بعدين صرنا نوافق بيناتهم. بس احنا في البداية ما كنا نفكر انه لازم نقوم بعمل فلسطيني، وانما كنا نفكر احنا انه اذا حررنا البلاد العربية وحدنا البلاد العربية نستطيع نحرر فلسطين،
1: بتصير التحرير تحصيل حاصل.
0: والشيوعيين ما كانوش حاطين هاي في حساباتهم. يعني احنا انا مثلا في تجربة الحزب الشيوعي دخلنا في معركة كبيرة حول الموقف من قضية فلسطين، لانه كان الحزب الشيوعي شعاره الجوهري اذا بدك هو العودة لقرارات التقسيم، والعودة الى مرحلة التقسيم مش التحرير، وهو بده يبلع موضوع التقسيم. واحنا دخلنا في معركة كبيرة.
1: طيب خلينا، انت يعني وقتها في جو في المدرسة الرشيدية، شيوخ يعني يدرسوك الشريعة، وبنفس الوقت حزب التحرير اصدقائك، وبعدين رحت على الحزب الشيوعي.
0: طيب انت بتعرف انا مثلا لا اذكر في كل مدرسة رشيدية في طالب واحد كان يقول انه احنا فلسطينية لازم نعمل حركة فلسطينية، ولا طالب ولا حق عودة. كان الشعار الأساسي أنه لازم نحرر حتى نروح على فلسطين. يعني قصدي أن الهوية الفلسطينية ما كانت مطروحة إلا عند قطاع غزة، وهذا برجع السبب الرئيسي للسياسات المصرية تجاه القطاع وعند لاجئين لبنان، لأنه كانت السياسة اللبنانية في ذلك الوقت وضعهم في جيتوز وضغط عليهم، يعني كلهم غصبا عنكم أنتم فلسطينيين وغصبا عنكم لازم تفكروا كفلسطينيين.
1: أنا حرجع لما نحكي عن فتح موضوع الوطنية الفلسطينية حنرجع كتير لموضوع الهوية، بس خلينا بدي أسأل السؤال اللي سألتك يا أنت في الأجواء اللي كنت فيها ليش اخترت الحزب الشيوعي؟ يعني كان في قوميين وأنت يعني كان ميال للوضع أو الكلام اللي تفضل فيه يعني ينطبق مع الطبق أكثر مع الفكرة القومية، وكانت هناك تأثيرات أيضا لأحزاب أخرى موجودة في ذلك الوقت، لماذا اخترت الحزب الشيوعي؟
0: يعني هو أنا حقيقة سبب والدي، يعني والدي كتير شبعني بالفكر الماركسي.
1: هلأ لم يوجهك حزبيا ولكن بالجانب النظر يعني في النقاش اللي كان.
0: أنت بتعرف أنا انتقلت من الحفظ تاع الشعر، أنا حفظت مثلا مقدمة الاقتصاد السياسي غيبا تاعت إنجلز، عرفت كيف؟ وكان يشرح لي إياه، يعني البيان الشيوعي درسني إياه، درسني الاقتصاد السياسي، إلا كتاب رأس المال قال لي فيه دكتور يعني مطلع عليه أحسن مني اسمه الدكتور بوديري، الخليل بوديري، روح شوفه يعني حاول افهم منه. فأنا حاولت أتقرب عليه. كان الرجل هذا رحمة الله عليه أكيد توفى، عنده شغلة فظيعة أنه دائما تخاف من الجراثيم، دائما حاطط شيء على التم، يعني حافظ رأس المال، حافظ رأس المال اللي هو العمال اللي بعيشوا بالتلوث وخايف من أي تلوث، طريقته في هذا. فأنا أحكي معه يقعد يشرح لي عن فائض القيمة ومش
1: عارف، ورا الكمامة
0: وبدوش يسلم، إذا سلم بروح بغسل،
1: عنده وسواس قهري،
0: هو اختصاصي يعني طبيب كبير هو، بس كان هذا الوحيد. فأنا أصلا لما دخلت على الحزب الشيوعي كنت مطلع عن ماركسي أكثر من أي واحد في الحزب.
1: يعني أنت وعيك النظري قراءتك السابقة أخذتك على الحزب،
0: هي اللي منعتني أني أكون أقرب للبعثيين وأقرب للتحرير. النظري، الجانب النظري كنت لا شك مقتنع فيه وداخل فيه، حتى لدرجة لما دخلت الحزب الشيوعي أنا بذكر واحد من إخواننا مش عارف من ناقش، بقول له أنا يعني اللي أنت فاهم البيان الشيوعي؟ قلت له طبعا. قال لي الاقتصاد السياسي؟ قلت له طبعا. فقال لي هذا غرور، كيف أنت بتقدر تفهمه هذا؟ هذا مش معقول حدا بفهمه. يعني هو بالنسبة لهم كان الحزب الشيوعي عمل سياسي، هذا العمل النظري.
1: الجانب النظري هو على كل حال تكتشف لحد الآن يعني الموضوع هيك، يعني اللي مهتمين بالشغل النظري قل،
0: لا كان صارت نظرة سلبية إلي، ما أعيد الاعتبار إلا بالسجن لما صاروا بحاجة يعلموا الديالكتيك ويعلموا هذا، فصرت أنا أخذ شوط في هذا، وبشير البلغوثي رحمه الله عليه أخذ شوط تاني في الموضوع الاقتصادي. بس أنا كنت أدرس المادية التاريخية المادية الديالكتيكية، يعني أشرحها لشبك أنا من أصغرهم سنة، كنت بس من حيث العمر يعني. لكن بوقت مبكر كتير ده الشيخ تقي الدين مثلا لما كنت أقابله كان معي حصيلة نظرية، كان كل اللي يحكيه وهذه التعريفات اللي يعملها كنت أعمل له مشاكل عليها، لأنه هو في جزء من التعريفات كان الأستاذ عباس الكرد أستاذنا كان وداخل حزب التحرير أنه عرف شو ما هي الدولة. طب لا في الإسلام ما في تعريف ما هي الدولة، ما هو الكذا، ما هي الحضارة، ما هي، كان هو التحريريين كانوا كتير يخموا الناس بقضية التعريفات، يعني يدخلوا على تعريف الدولة، على تعريف مش عارف النظام، تعريف
1: هو كان بده يحاول يقدم رؤية يعني لحركية إسلامية مختلفة ربما.
0: بس كان متأثر بهاي الإنسايكلوبيديا بتعريفات معينة. يعني.
1: طيب.
0: والتعريفات الماركسية كانت ما تقبضها هذه، يعني لأنه في
1: يعني منهج مختلف
0: ومنهج مختلف وردود أخرى مختلفة. طيب.
1: أنت انتسبت للحزب سنة 1953؟
0: يا بال 53 وأنا طالب كنت من 52. نعم. بس هم ما كانوش قابلين،
1: قدمت الطلب وقفوا عليك ب 53. طبعا كان الشكل يعني ربما الأمثل أو الأبرز آنذاك للتعبير عن المشاركة السياسية هو التظاهر.
0: تظاهر بالصلاب يعني أنا طبعا كان الحزب الشيوعي متميز بصلابته يعني بالموقف يعني انه حاسم الدخول على المظاهرات عدم المساومة الوقوف من أمريكا مثلا في كان جزء كبير من الأشياء اللي أثرت فيه على الحزب الشيوعي أنه بال 51 52 الكل يحكي عن بريطانيا وكانت أمريكا بالنسبة لهم ثانوية كان الحزب الشيوعي قد بدأ
1: يأشر على الدور الأمريكي
0: أنه الدور الأمريكي وأنه بريطانيا راحت وانتهى أمرها بدأ الحزب التحرير كان داقق في هذه القضية لذاته وإحنا صرنا نقول وين راحت بريطانيا هاي بريطانيا انتهت وفرطت وصارت تابعة لأمريكا وإلى آخره بينما أنه الخطر الأساسي رأس الأفعى هي أمريكا وإلى آخره لأنه كانت جزء من خط السوفيتي في ذلك الوقت
1: التظاهر بدأته مع لحظة الدخول الحزب ولا كان سابق؟
0: لا يعني أنا مشارك كنت أشارك
1: كنت
0: في المظاهرة
1: سابقا.
0: طبعا كنا نشارك في كل مظاهرة في كل نشاط في قوم في الطلبة نكون في المقدمة فيه.
1: بتذكر مين اللي نظمك بالحزب أو مين اللي وافق لك على طلب الانتساب؟
0: هلا الحقيقة اللي كان في ذلك الوقت كان نعيم الأشهب.
1: نعيم الأشهب
0: كان في الحزب وبعدين كان في ناس بيعملوا بالعمل السري شخص اسمه خلدون عبد الحق هذا توفي
1: انت سنة بالحزب وستدخل تجربة الاعتقال الأولى هذا سوف يكون يعني موضوع حديثنا في الحلقة القادمة إن شاء الله أستاذ منير شفيق حتى نلتقي مع الجزء الثالث من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج كل الحكاية عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. وذلك بعدما أسلم وأراد دعوة قومه إلى الإسلام، فقد سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه أمره وقرأ عليه سورة الإخلاص والفلق، فقال: والله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله من غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي، وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فذهبت فاغتسلت، ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. قال الطفيل رضي الله عنه: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. هو حاول فترة من الزمن أن يدعو قومه إلى الإسلام ولكنهم أبوا، إلا القليل منهم. فذهب ومعه أبو هريرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما رآه قال: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة، أي حجب، قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. قال الطفيل:
فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد والخندق، فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه مكة، فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر، لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت ما تبقى معها من الشرك في دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نشبت حروب الردة خرج الطفيل للقتال في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا، فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقالوا: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرو جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. في معركة اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة، وأما ابنه عمرو فقد نال الشهادة في معركة اليرموك. فرحم الله الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فهو الشهيد وأبو الشهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من الإسلام ينبثق السلام ويبنى من مبادئه النظام، وتشرب نوره الصافي قلوب وينهل من مكارمه الكرام. هو الغيث الذي يروي عقولا بأنقى ما يجود به الغمام. هو النهر الذي يسقي قلوبا فينمو الحب فيها والوئام. هو الإسلام فيض من يقين تطيب به النفوس ولا تضام.

0: من هنا
1: من هنا
2: انطلق. وأعرف ما أرمي وما هدفي
0: وراية التوحيد أعلي
1: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
1: وللمستقبل
2: قد مضي علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم
1: مع
0: فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 بعد العصر، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا للبارد أن يخرج من قطبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، مكملين رحلتنا في حياة سيدنا محمد، سيدنا محمد النور لربنا سبحانه وتعالى. قال علي: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور عنصر بيسلط على الأشياء لترى حقيقتها، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ورانا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة وحقيقة نفسنا، ورانا حقيقة علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى وحقيقة الخير وحقيقة الشر. فكان نور لينا، أخرجنا من كل الضلمة اللي البشرية كانت عايشة فيها لأنوار طريق ربنا. احنا دلوقتي وصلنا لسنة 9 من بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. دايما تتعلم كده، لما تسمع السنة تعرف تحسب عمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بعث وهو عنده 40 سنة، قعد 13 سنة في مكة، هاجر وهو عنده 53 سنة، وبعدين أي سنة بعد الهجرة ضفها على 13. فلما أقول لك 9 من بعد هجرة النبي يبقى 9 و13، يبقى كده صلى الله عليه وآله وسلم 9 و53، عنده 62 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. السنة دي حصل فيها حاجات كتير. حاجة الأولانية، جي مالك بن عوف اللي هو رئيس قبيلة هوازن، اللي طلع جيوش هوازن في حرب حنين عشان يغزو مكة لما النبي فتحها عليه الصلاة والسلام. جه مسلم، لأن النبي بعت له عليه الصلاة والسلام: إن جاءني مسلما رددت عليه ماله وأهله. خد كل الأموال اللي انت كنت طالع بيها علشان ترهبنا، عشان يكبر حجم الجيش، وخد كل أهلك اللي اتخذوا أسرى. فجي مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اداله كل الأموال واداله كل الأسرة، وأعطاه زيادة هدية كمان 100 ناقة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الآخر سيدنا النبي هادي داعي إلى الله. فإذا حاربتني وقسيت علي وعملت اللي فيا، بس في الآخر تبت إلى الله ورجعت لربنا سبحانه وتعالى، لا أريد إلا هديتك، خد كل الدنيا بس أقرب لربنا سبحانه وتعالى. في السنة دي خلفت ستنا ماريا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ماريا اللي من مصر خلفت سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، آخر ولد اتولد سيدنا رسول الله، وكان فرحان بيه جدا صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا محمد مسكن ستنا ماريا في حتة في المدينة اسمها العالية، وهي حتة فيها خضرة كده، لأنها جاية من مصر، مصر بلد الزراعة والخضرة، عشان تبقى حتة ملائمة وشبه المكان اللي هي جاية منه. من ضمن الأحداث المهمة اللي حصلت في سنة 9، إن بدأت القبائل اللي أسلمت تبعت لسيدنا محمد زكاة المال بتاعتها، عشان هو اللي يفرقها بما يتناسب مع إقامة الدولة. فكان بيبعت صلى الله عليه وسلم العمال، يعني زي رسل من عنده كده، يجمعوا الزكوات دي. فبعض الصحابة اسمه ابن اللتبية راح عشان يجمع الزكوات دي، فادوله فلوس الزكاة وادوله هدية لي شخصية. فلما جه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذه أموالكم وهذه لي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوظيفة دي حرجة فيها فلوس رايح جاي، وهنا في شبهة فساد. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك فجاءتك الهدايا؟ أنت لو ما كنتش بتشتغل في الشغلانة دي وقعد في بيتكم، ما كانتش الفلوس دي جات لك، ده تربح بسبب الوظيفة. ثم صعد النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام وقال: ما بال أحدكم يقول هذه أموالكم وهذه لي، هل لا جلس في بيت أبيه أو أمه فجاءته تلك الهدايا؟ ألا من أخذ مالا بغير حقه فسيحمله يوم القيامة على كتفه، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة، يعني اوعى شوف حد يوم القيامة، ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة يحمل على كتفيه بعير له رغاء، صوت البعير، أو بقرة لها خوار، أو شاة طيعر، كل حاجة هتاخدها بغير وجه حق هتيجي شايلها فوق كتافك يوم القيامة، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كلام واضح من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد كده جه لسيدنا النبي عن طريق سيدنا أبو عبيدة بن الجراح أموال كتيرة من البحرين، والصحابة بعد صلاة الفجر شافوا الأموال دي لما وصلت، فأول ما الصلاة خلصت قعدوا لسيدنا النبي يقولوا له يا رسول الله احنا عايزين الفلوس، عايزين الفلوس، عايزين نصيبنا، كأنه إيه يعني بيضغطوا على النبي أنه يوزع. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم لما تحصل ضوائق اقتصادية، ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. سيدنا النبي هينتقل بعد سنة من دلوقتي، سنة وشوية، بيسيب قواعد نعيش بيها. ساعات كتير ما بيبقاش المشاكل المالية في بيوتنا هي اللي عاملة أزمات، ده ساعات لما يبقى في أزمة في البيت بنتكاتف ونقسم اللقمة، ساعات لما ربنا يوسع علينا بنتخانق على النعمة وعلى التفاهات اللي في الدنيا. فبيقولوا خدوا بالكم، ساعات الدنيا اللي بتفسدنا مش قلة ذات اليد. موقفين ليهم علاقة بالفلوس. موقف الأولاني ابن اللتبية اللي كان مسؤول عن جمع الزكوات والصدقات وبتجيله هدايا بيتربح بسبب الوظيفة، اختبار كبير لأي حد عنده وظيفة ممكن يتربح منها، أقصد يتربح بغير وجه حق، مش يتربح من اجتهاده وإعطاء الناس حقوقها، إنما بغير وجه حق، اختبار كبير. وبفكر نفسي وبفكر كل واحد بيسمعني إن الأرزاق مكتوبة عند الله، وما كان لك سيصلك مهما كنت ضعيفا، وما ليس لك لن تأخذه مهما بلغت قوتك. فاشتغل واجتهد، وخد بالك من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي حذر ابن اللتبية اللي كان بيشتغل في جمع الصدقات والزكوات ألا يتربح من الوظيفة أرباح مش من حقه. حاجة تانية، مال البحرين اللي جه من سيدنا أبو عبيدة، خدت بالك سيدنا النبي قال كلمة بنشوفها في بيوتنا، قال ما الفقر أخشى عليكم، ساعات الفقر بيلمنا على طبق واحد ناكل عيش بجبنة وإحنا مرضيين ونقسم اللقمة، لكن قال إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. في بيوت اتخنقت مع بعض وعائلات اتفرقت عشان الميراث لما جه يتوزع، والدنيا اتفتحت لما كنا بسطاء والقرش على القد كنا بنقسم اللقمة ونبدل الهدمة في المناسبات، نستلف من بعض البدل والفساتين. لما ربنا وسع علينا اتخانقنا على التفاهات، واتخانقنا على الماركات، واتخانقنا على العربيات، واتخانقنا على، فخد بالك من ده. لما ربنا يوسع علينا خد بالك من قلبك اللي بيبقى عايز يطمع ويهجم، لأن مع مجيء النعمة بيحتاج البني آدم إنه يحافظ على قلبه ألا ينشغل بالنعمة عن مشاهدة المنعم اللي أنعم بالنعمة، وطلب منك مع الوفرة نحافظ على العلاقات، لأن كتير جدا من العائلات والمتجوزين والأصحاب اللي فرقهم الوفرة اللي ربنا أكرمهم بيها مش أيام الفقر. والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميزٌ

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
1: لقد كانت هنالك خيانة ومؤامرة على الشعب الفلسطيني. لقد سحبوا السلاح البسيط من بعض الفلسطينيين، وكذلك زودوا الكثير من المقاتلين في الجيوش بأسلحة فاسدة.
2: ماذا تقول يا والدي؟ أحقا حدث هذا؟
1: نعم يا بنيتي، هذا ما جرى.
0: وهل كان المقاتلون والمجاهدون يعلمون بالمؤامرة؟
1: لا، الجندي في الميدان له قائد يأمره وعليه أن ينفذ، وكان كثير من الضباط والمقاتلين ينفذون ولا يعلمون أن هنالك مؤامرة لأجل احتلال الأرض.
0: ألم تكن هناك نماذج لمقاتلين ومجاهدين شرفاء؟
1: كان في جانب الجيش المصري آلاف المقاتلين من الإخوان المسلمين زحفوا إلى فلسطين، حتى أذكر أن الجيش المصري فقد تبت 81 شرقية غزة من هجوم إسرائيلي ولم يستطع استعادتها، إلا أن المجاهدين المقاتلين تقدموا وفتحوها وأعادوها ثانية. كانت كثير من نماذج البطولة من المقاتلين العراقيين والسوريين والأردنيين وغيرهم، ولكن الأنظمة المتخاذلة هي التي كانت سببا في ضياع فلسطين والمقاتلين. إسرائيل كانت تعلن عن نفسها أنها دولة صغيرة ضعيفة مسكينة، ثم تهاجمها جيوش 7 دول عربية، فتحدث ضجة في العالم الغربي. 7 جيوش تهجم على ناس ضعاف صغار فتعطيهم قوة وإمدادات ومساعدات.
2: هكذا هم الإسرائيليون، دائما يكذبون ويقتلون الناس ويقولون إنهم مستضعفون.
1: نعم يا ابنتي.
2: وماذا حصل بأسرة الشيخ يا والدي؟
1: هاجروا مثل كثير من العائلات، وسكنت عائلة الشيخ في منطقة اسمها السوادنية. مكثوا فترة ثم انتقلوا إلى منطقة وادي غزة. كانت الظروف صعبة وقاسية، لا يوجد سكن ولا طعام ولا شراب.
0: ولكن أين ناموا يا والدي؟
1: لقد قاموا بعمل خيمة من الخشب وأوراق الشجر والقش وسكنوا فيها رغم الشتاء والبرد القارس.
0: يا حرام، إني أكره المحتلين الذين طردونا من أرضنا يا أبي. وماذا بعد ذلك يا والدي؟
1: بدأت أسرة الشيخ كما بقية الأسر في البحث عن الطعام، وبدأوا يزرعون ويعملون حتى يعتاشوا.
2: هل أصيب الشيخ في الحرب وحدث له الشلل؟
1: لا يا نسيبة، قصة الشلل كانت بينما الشيخ أحمد ياسين هو وأصدقاؤه على شاطئ البحر يلعبون، وكان قد مضى من عمره آنذاك 15 عاماً.

0: تعرف تتشقلب مرتين في الهواء؟
1: طبعا.
0: يلا يا احمد نط نشوف.
1: يلا هوب. اي اي اي اي اي اي, آي.
0: يا ساتر، على المستشفى على المستشفى بسرعه.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم يا أمي، كيف حالك؟ إيش عملالنا؟
4: صنعت لكم رز وحليب.
3: أي شيء تعملينه طيب يا أمي.
2: أين أبي؟ ألم يحضر؟
3: لم يأتي حتى الآن.
2: لقد رأيته يخرج بسرعة من المسجد.
4: بعد قليل سيأتي.

0: إنه أبي، ماذا يفعل؟
1: صحيح، وما هذا الكيس الذي يضعه أمام بيت أبي عبد الله؟

0: شفناك نوار.
1: ايش شفتوني يا حلوين؟
2: شفناك وانت بتحط الكيس على باب دار ابي عبد الله وتخبيت وراء الشجرة.
0: انا عارفة يا بابا انه انت بتساعدهم وما بدك حدا يعرف عشان تاخد اجر كبير.
2: ان شاء الله يا بابا، لما اكبر ويصير معي نقود بدي اعمل زيك واساعد كل الفقراء.

0: يلا يا أولاد، لقد حان وقت الحكاية، وها أنا قادمة ومعي الحليب حتى تكونوا بصحة جيدة.
1: أبي، المرة الماضية توقفنا حين وقع الشيخ وأصيبت رقبته.
2: نعم، سقط على الأرض وما عاد يستطيع الحركة.
3: وماذا فعل أصدقاؤه يا أبي؟
2: بسرعة حاولوا أن ينقلوه إلى المستشفى، ودخل غرفة العمليات وقاموا بوضع جبس على رقبته.
1: ما أصعبها! وقديش ظل الجبس على رقبته؟
2: ظل الجبس حول رقبته 45 يوما وهو مستلق على ظهره لا يستطيع التحرك مطلقا.
1: وبعد هذه المدة؟
2: بعدين فك الجبس عن رقبته، وبدأ الشيخ يستطيع أن يسند نفسه، وبدأ يستطيع الحركة البطيئة.
1: يعني كان يستطيع أن يمشي وحده، ولا كان حدا بيساعده؟
2: طبعا بمساعدة، لا يستطيع المشي وحده، لقد كانت الإصابة صعبة جدا، وكان يستند على عصا. وبعد فترة بدأ يسير لوحده، ولكن ببطء شديد، واستمر على هذه الحال حتى أصبح يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بمساندة أصدقائه، ولكن ببطء شديد.
3: وهل كان بيقدر يكتب ويحمل شنطته يا أبي؟
2: لا يا بابا، ما كان بيقدر يمشي، وكان يمكن أن يقع من حجر صغير أمامه.
0: يعني لو حدا لمسه زي هيك بيقع.
1: يا حرام!
2: كان الناس يقطعون في طريقهم إلى المدرسة مسافات طويلة، ولم يكن هناك مواصلات، وظل الشيخ على هذه الحال طوال فترة الثانوية وأنهى الثانوية العامة.
1: يعني التوجيه يا أبي؟
2: نعم صحيح، وأنهى دراسة التوجيه، وكان أمام الشيخ طريقان، إما أن يواصل دراسته ويدخل الجامعة أو أن يعمل.
3: طبعا ذهب للجامعة حتى يصبح متعلما وعالما.
2: للأسف لا يا معاذ، كانت هذه رغبته، ولكن لم يتوفر معه ولا مع أسرته مال للسفر وللعيش هناك، وأسرته كانت بحاجة إلى المال حتى تعيش.
1: يعني اختار يشتغل عشان يساعد أمه وأخوته؟
2: أها صحيح، قرر الشيخ أن يبحث عن عمل.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم المسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. فتعالوا نقلب صفحات المجد والشرف وخدمة الإسلام في نساء حول الرسول.
2: زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها. هي زينب بنت جحش بن رباب المخزومية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب الهاشمية، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت زينب زينة فتيات مكة، تتباهى بأصالتها وطيب عنصرها وفصاحة لسانها وعزة فضائلها. أسلمت وآمنت وبايعت وظلت عزباء، إذ ردت كثيرا من الأيدي التي تقدمت لها بخيلاء العربية، لأنها كانت لا تجد في من رغب بالزواج منها تكافؤا اجتماعيا. بعد أن هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني المجتمع المدني على أسس جديدة فيها الثورة على كل الأعراف الجاهلية وقيمها الزائفة. فيروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لزينب بنت عمته: إني أريدك أن تتزوجي من زيد ابن حارثة. وفاجأها الطلب فقالت: يا رسول الله، لا أرضاه لنفسي وأنا أيم قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد رضيته لك. وكان القول الفصل. فمدام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ارتضى زيدا لزينب، فمعنى ذلك حكمة ما بعدها حكمة. وتم زواج المولى زيد بن حارثة من الفتاة القرشية ذات الحسب والنسب زينب بنت جحش. ولم يعد هناك من فرق بين الزوجين، لأن الإسلام ساوى بينهما، فأكرمهما عند الله أتقهما. ومضى قطار العمر بين زينب وزيد، ولكن كانت هناك بعض الغيوم التي تتربد بين الحين والحين في سماء بيت الزوجية، ولم يكن الوفاق على أتمه بينهما وكما تقتضي قواعد السعادة الزوجية، حتى كان المفترق.
1: نساء حول الرسول.
2: استحكم الخلاف بين زيد وزينب، وذلك في شأن من شؤون الدنيا ومتاع الحياة وغرض منزلي بحت. هو يرى رأيا وهي ترى رأيا آخر. فكان رضي الله عنه يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم طالبا إليه أن يساعده على الخلاص من زينب والتفريق بينهما، ليأخذ كل طريقه في الحياة. فيرده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أمسك عليك زوجك. وتكرر الطلب من زيد كما تكرر الرد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا جاء الأمر من السماء بالتفريق. فلما انقضت عدتها من زيد، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خادمته سلمى لتخبر زينب برغبته صلى الله عليه وسلم بالزواج منها. فلما سمعت زينب بذلك خرت ساجدة، وقد استبدت بها الفرحة. ثم أعطت الخادم المبشرة هدايا ثمينة جزاء ما أخبرتها الخبر الطيب. ولقد كانت شهرة زينب رضي الله عنها بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بشأن الصدقة أكثر منهن جميعا، فما كانت لترضى أن تبيت درهما في دارها قبل أن تتصدق به على من هو بحاجة إليه. تنفق كل ما يصل إلى يدها من عطاء أو صلة أو غيرها تقربا إلى الله تعالى واقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل أم المؤمنين زينب بنت جحش بالذي لها من الصلة والرزق، فلما أدخل عليها قالت: غفر الله لعمر، غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني. قالوا: هذا كله لك؟ قالت: سبحان الله. ثم استترت بثوب وقالت: صبوه واطرحوا عليه ثوبا. ثم قالت لبرزة بنت رافع: أدخل يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى فلان وبني فلان من أهل رحمها وأيتامها، حتى بقيت بقية تحت الثوب. فقالت لها برزة: يا أم المؤمنين، غفر الله لك، والله لقد كان لنا في هذا حق. فقالت: لكم ما تحت الثوب. فوجدنا تحته 85 درهما. ثم رفعت يدها إلى السماء فقالت: اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد عامي هذا. ويروى أن عطاءها بلغ 12,000 درهم لم تأخذه إلا في عامها هذا، وفرقته على اليتامى والمساكين والمحتاجين.
1: نساء حول الرسول.
2: ولما حضرتها الوفاة في 20 من الهجرة وكانت قد بلغت 53 من عمرها، أرسل لها عمر بن الخطاب 5 أثواب من الخزائن يتخيرها ثوبا ثوبا، فكفنت فيها وتصدقت أختها عنها كما أوصت بكفنها الذي أعدته لتكفن فيه. لما توفيت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، وكان سيدنا عمر هو الذي صلى عليها ورافقها حتى البقيع، وانتظر حتى فرغ من حفر القبر تكريمة لها واعترافا بفضلها ومكانتها، رضي الله عن أم المؤمنين وإمامة المتصدقين وزوجة رسول رب العالمين، بوحي في الكتاب المبين وألحقنا بها في الصالحين.
1: خديجة، عائشة، صفية، سمية، فاطمة، أم سلمة، أسماء خلدها التاريخ وكتبها بسطور من ذهب. نساء حول الرسول.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج نساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

سقط الأرض. لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط، القشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من خمس طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. يروي المؤرخون أن رجلا اسمه صعصعة بن صوحان كان من كرماء العرب وأشرافهم وأجوادهم، فكان إذا سمع أن رجلا من أهل الجاهلية عنده بنت وأنه يهم بوأدها وقتلها كما كان أهل الجاهلية يفعلون، كان يأتي ويقول له: لماذا تأيدها؟ فيقول له: خوف الحاجة، فيعطيه نفقتها إلى موتها أو إلى زواجها فيستبقيها الأب، وبذلك أحيى الله على يده أكثر من 400 بنت كان من الممكن أن تؤد. فكان الشاعر الفرزدق يمدح جده بذلك ويقول: ومن الذي منع الوائدات وأحيى الوائدة فلم تؤدي. يقول ربنا سبحانه: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة صغيرة، ربما ولدت لتوها أو هي في سنواتها الأولى، وكانوا في بعض قبائل العرب، لم يكن هذا عرفا عاما عند الجميع، بعض قبائل العرب كانوا يئدون البنت إما بسبب الحاجة أو خشية العار، لأنهم كانوا يعيشون في الصحراء، والقصة عندهم قصة غارة ودفع الغارة والعدو، ولذلك كانوا يكترثون للأولاد ويحبون الأولاد أكثر من الإناث، وربما جاروا على الأنثى فوأدوها. فنزل القرآن الكريم بمكة يحذر من هذا الفعل الشنيع، ويبين أنه سوف تنصب يوم القيامة محكمة، الحاكم فيها هو الله عز وجل، يؤتى بالأب حتى لو كان هو الأب نفسه الذي وأد بنته، ويوقف لفصل القضاء ويجه إليه السؤال. السؤال هنا ليس سؤال استفسار، وإنما سؤال توبيخ وتقريع وتأنيب، أو تسأل الموؤودة وهو أمامها: بأي ذنب قتلت أو بأي ذنب قتلت؟ وطبعا هنا السؤال تبكيت لقاتلها حتى لو كان هو وليها. كان ذلك من القرآن الكريم إيذانا بإعادة الاعتبار لإنسانية الأنثى ومكانتها ومسؤوليتها. كان العرب لا يرون المرأة شيئا، حتى وجدوا القرآن ينزل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، فيذكر الأنثى والذكر معا ويجعل المسؤولية مشتركة، وأصل الخلق واحد: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الوأد لا يزال موجودا إلى اليوم، قبائل في العديد من دول العالم تئد البنت لأنها تريد الذكر، أو إذا جاء توأم قتلوا واحدا منهما، أو إذا كانت الولادة خارج إطار الزوجية بسبب حمل من سفاح قتلوا المولود وهو بريء، ليس له ذنب، ليس عليه من وزر والديه شيء، وكل ذلك من الجرائم العظيمة التي لا تزال تمارس، وفي كثير من بلاد العالم التي يكون فيها تحديد للولادة، أنه يشترط مثلا أن يكون المواليد 2 فقط أو 3 فقط، يضطر الوالدان إلى وأد البنت حتى يحصلوا على الذكور. يقع هذا في دول آسيا وفي أفريقيا وفي غيرها. هناك الكثير من حالات الوأد بمفهوم آخر، وأد الأنوثة، القضاء على الأنوثة ذاتها بنشر ثقافة الاسترجال واعتبار أن النعومة والليونة في الأنثى وكأنها عيب، حتى تجد في بعض المجتمعات تحويل الأنثى إلى ذكر بما فيها من العضلات المفتولة، وبعض البنات ربما تتعمد مشابهة الذكور أو محاكاتهم في شكلها في شعرها في حركاتها بل حتى في اسمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال كما لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، وهذا من أمر الشيطان كما قال سبحانه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله.
الانسجام إذن مع الفطرة هو المذهب والمنطق السليم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا يحدث يوم القيامة. إذن هنا سؤال، ما هو مصير الموءودة بعدما تسأل وهي كانت في الجاهلية قبل الإسلام؟ هل تتوقع أن الله الذي يعاتب ويحاسب ويوبخ الأب على وأد بنته سيجعل هذه الموءودة تذهب إلى النار؟ كلا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: من زعم أن أطفال المشركين في النار فقد كذب. وتلا هذه الآية الكريمة: وإذا الموءودة سئلت. وهذا كان مذهب سلمان الفارسي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة، وهو المشهور عن الأئمة واختاره البخاري وغيره من أهل العلم، أن أطفال المشركين في الجنة. وفي ذلك حديث رواه البخاري في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومنها أنه سأله لما رأى قال: وأطفال المشركين؟ قال: وأطفال المشركين، يعني في الجنة، لأنهم ماتوا دون البلوغ، دون الحلم، دون أن يصلوا إلى درجة المسؤولية، ولذلك لا ينسب إليهم تكذيب ولا ينسب إليهم كفر. هذا المعنى الجميل الرائع الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة، فضلا عما فيه من الحفاوة بالأنثى، وأن المجتمع المسلم لا يفرق بين أن تولد أنثى أو يولد ذكر، وقد تكون ولادة الأنثى فيها الخير وفيها البركة وفيها الرزق وفيها الصحة وفيها العافية والسعادة، وقد يكون الذكر فيه مثل ذلك، أو يكون الذكر أيضا فيه العناء والتعب والشقاء والبلاء. والعبرة هنا بالبر وبالتربية وبالاستقامة. وقد ذكر الله تعالى في قصة في سورة الكهف قصة موسى والخضر، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأبدلهم الله تعالى منه بجارية بفتاة. من أكبر الخطأ إذن أن يتشاءم الأبوان بولادة الأنثى، أو يسعوا إلى أن لا تحمل المرأة بأنثى، أو يحاولوا أن يتحكموا في جنس الوليد المولود بقصد أن يكون مواليدهم ذكور، وينظروا إلى قضية أن يشتغلوا في الحقل أو في الزراعة أو ينفعوا أو فالأمر هنا معتمد على قاعدة الحب وقاعدة الأسرة وقاعدة البركة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا من تكامل الخلق الإلهي. وهناك مشكلة اليوم في الصين في كوريا وفي العديد من بلاد العالم، أنه أصبحت نسبة الإناث تقل ونسبة الذكور تكثر، وهذا يدمر مستقبلهم ويضر بحالتهم. الأمر الآخر، حين تتصور أن الأطفال الصغار حتى لو كانوا أطفال المشركين إذا ماتوا في هذه المرحلة فهم في الجنة ومن أهل الجنة، هذا يعطي الإنسان فسحة في استعذاب تصرفاتهم، في التعاطي معهم، في الإيجابية، في الفرح بالأشياء الجميلة منهم، بعيدا عن أن يهجم عليه دائما وأبدا شعور بالعازل أو الفاصل بينه وبينهم، باعتبار أنه يرى أنهم يكبرون ويصبحون شيئا آخر. هذا المعنى الجميل يعطي في قلب المؤمن فسحة ورحمة وسعة، ويؤكد هذه الرابطة واللحمة الإنسانية البشرية الطبيعية التي جبل الناس بموجبها على محبة الصغار، سواء كانوا من أولادهم أو من أولاد غيرهم، عرفوهم أم لم يعرفوهم. وكثيرون منا يسافرون إلى جميع بلاد العالم ويشاهدون مثل هذه الصور الجميلة والملامح والقسمات الطفولية البريئة، فلا حرج هنا أن يتعاطوا بهذه الروح العالية، بل ينبغي أن يكون هذا جزء من توجيه الإسلام لأوليائه وأتباعه، والله أعلم.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج مع القرآن الكريم مع الشيخ الدكتور سلمان العودة. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من آيات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى أن كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وقدر فيها أقواتها، وكتب سبحانه منذ القدم أرزاق العباد وأعمارهم، وطلب من عباده السعي للرزق والبحث عنه، وإلا منعوا الأرزاق وعوقبوا على التقصير. ووهب الله سبحانه وتعالى عباده الوسائل المعينة لهم على السعي لتحصيل الأرزاق وانتعاش حياتهم. فالإنسان يسعى بحركته النشطة وعقله المدبر ووسائل النقل من دواب وسيارات وطائرات، والحيوان يجري ويتنقل على الأرض ويطير في الهواء ويسبح في الماء. ولكن ماذا يفعل النبات إذا ضاقت عليه الأرض وشح الرزق وانقطع القطر وكثرت أعداده؟ ماذا يفعل النبات وقد خلقه الله سبحانه وتعالى بجذور قوية تربطه بالأرض، وإذا خلعها منها هلك عطشا وجوعا؟ ماذا تصنع تلك الشجرة الضخمة التي تنتج آلاف البذور في العام الواحد عندما تسقط تلك البذور أسفل منها وتنبت وتتنافس على الماء والضوء والمعادن والدبال والسماد؟ لو تركت تلك الشجرة على هذه الحال لهلكت، وهلكت ذريتها واندثر نوعها. ولكن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، تداركت رحمته جميع مخلوقاته، لم يترك هذه النباتات هملا، بل زودها بوسائل للهجرة والانتثار والانتشار، ما ينبهر العلماء له ويجعلهم أشد خشية لله. وسنعيش في الدقائق التالية مع نعم الله المعينة للنبات على الهجرة وتحصيل الرزق وسعة العيش. الهجرة والانتثار بالرياح. زود الله سبحانه وتعالى بعض النباتات بالعديد من الوسائل المعينة لها على استغلال نعمة الرياح في الهجرة والانتثار والانتشار. فهذه نباتات الأوركيد الجميلة تنتج بذورا دقيقة في حجم جزيئات الدقيق كثيرة العدد سهلة الانتثار بالرياح. فإذا نضجت تلك البذور وجفت حملها الهواء آلاف الكيلومترات، حيث الرزق الوفير والأرض الرحبة وقدر الله. وهذا نبات الجعبيض ونبات البرنوف، لبذورهما مظلات زغبية محكمة الصنع يحملها الهواء فور نضجها في اتزان عجيب إلى مسافات بعيدة، حيث تعبر المحيطات وتتخطى الجبال والصحارى بحثا عن الرزق وسعيا عن السعة وامتثالا للقدر. اما نبات ابو المكارم فقد زود الله سبحانه وتعالى بذوره باجنحة تحمله الرياح بها الى مكان بعيد. واما نبات كف مريم فانه يتكور على بذوره، وعندما يموت تدحرجه الرياح بعيدا حيث الماء والتربة الجديدة والسعي على الرزق. الهجرة والانتثار بالمياه. خلق الله سبحانه وتعالى للعديد من النباتات بذورا وثمارا خفيفة الوزن محكمة الصنع، بحيث اذا سقطت في المياه جرفها التيار الى مكان بعيد. فنبات الموريندا له اكياس هوائية تخفف من كثافته النوعية فيطفو فوق الماء. اما نبات جوز الهند فثماره خفيفة الوزن كبيرة الحجم ذات اغلفة مقاومة لفعل المياه، فاذا سقطت في الماء حملها التيار الى اماكن بعيدة. وهذا نبات الزقيم وعدس الماء، يطفو كل منهما على سطح الماء كالزورق، حيث يحملهما الماء الى اماكن متفرقة ومسافات تصل الى الاف الكيلومترات. الهجرة والانتثار بالانسان والحيوان. وقد زود الله سبحانه وتعالى العديد من النباتات بآليات معينة تجعلها تلتصق بأجسام الحيوانات والإنسان، فيحملها من مكان إنتاجها إلى أماكن بعيدة حيث الحياة الأرحب. فهذا نبات الشبيط له زوائد شباطة تشبك في أصواف الحيوانات وملابس العمال، فتنتقل ثماره وبذوره من مكان الانتاج الى اماكن اخرى بعيدة. وكذلك يفعل نبات الحريق ونبات الجد. ولثمار بعض النباتات اغلفة لاصقة لزجة، فاذا اكلتها الطيور التصقت بمناقيرها وطارت بها الى مسافات بعيدة وتخلصت منها فنبتت بعيدا عن موطنها. وبعض النباتات لها اغلفة مقاومة للعصارات الهاضمة في الجهاز الهضمي للانسان والحيوان، فيأكلها في بلد ثم يخرجها في بلد اخر حيث تنبت في البيئة الجديدة. فهل هذه الاليات خلقت صدفة وعشوائية ومن دون مدبر عليم حكيم كما يدعي الداروينيون؟ ام ان هذا خلق الله؟ فاروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هذا خلق الله، برنامج نعرض فيه بعضا من ايات قدرة الله سبحانه وتعالى في الخلق، لنرى ان كل شيء في الوجود مخلوق لغاية مقدرة بميزان الحكمة. هذا خلق الله، برنامج من اعداد الدكتور نظمي خليل ابو العطاء، تقديم عبد الواحد اسماعيل.
2: بصوت الحق إذاعة التوحيد الاسلامي قدمنا لكم برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: فرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

تذكرنا عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام، 105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تميزه عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واحد وليذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: صلاة المغرب، صلاة المغرب، صلاة. أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله، أمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وفي الحديث دلالة على أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، وأن المجتمع المسلم مجتمع إيجابي وقائم على التناصح.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. عمرو بن عتبة ابن فرقد السلمي قال: كان عمرو بن عتبة ابن فرقد يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور فيقول: يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال، ثم يبكي ثم يصف قدميه حتى يصبح، فيرجع فيشهد صلاة الصبح. نحن أيها الإخوة نتكلم في سير الأولياء، والهدف من القراءة في سيرهم أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. فنحن من جلسات نتكلم عن عمرو بن عتبة. واحدة من أعماله قال: كان يخرج على فرسه ليلا إلى القبور. والله هي مخيفة ليلا يعني، بس يا أخوان أنا مرة جربت، بس مو ليلا، نهارا. هلا حبحكي لكم شو صار. مفيد: كلما رأيت نفسك قد حرنت وقد شطت في اتباع هواها وقد ذهبت بعيدا في اتباع ملذاتها، مفيد هيك ترجع تعطيها شي درس ماكن. لذلك قالوا مثلا: زر المشفى في كل أسبوع. منيحة زيارة المشفى، لأي بتفيد المريض. لما بتعرف لك شيء مريض بالمشفى روح لعنده، هي بتواسي وبتوانسه له، بس كمان منيحة مشان أنت يعني تشوف قديش أنت بنعمة. والله يا أخواننا، مرة رجل اتصل فيني هاتف من جوارنا، قالوا لي والدتهم كتير تعبانة، بدهم وصلهم بالسيارة لمشفى المواساة القسم القلبي. قلت لهم ايه على عيني، الساعة 6:30 الصبح نزلوا واخدتهم. الله اكبر، تفاجأت بانه المشفى، يعني لما بدنا ندخل على المشفى قالوا لنا: والله بنعتذر، المشفى كله مليء، مليء كل الاسرة. قلت: يا ربي دخيلك، نحن كنا نايمين ببيتنا، هلا انت كنت نايم على سريرك بس في ناس نايمة بالمشفى. من شهر كمان كنت في مشفى المواساة بالطابق الرابع أظن، نظرت من النافذة، يعني أول مرة هيك أنا استجمع المشفى بعيني، هيك عيني يعني تطوف على كل هيك إيش أطراف المشفى. مشفى كبير جدا كله مليء بالناس، يغص بالمراجعين. طيب أنت الحمد لله هلأ صليت الجمعة ورايح على البيت، بس في ناس بصلوا الجمعة وقريبه بالمشفى بده يروح لعنده بيقعد بالمشفى. انت في نعمة كبيرة، لانه مرات واحدنا يعني ضايقة اموره، في عنده ضغط معين، انه انا في ضيق في كرب في قلة، ليش هيك عم بيصير معي؟ زور المشفى كل اسبوع هيك نفسك تستكين. مرات واحدنا بيعمل دورة كمال اجسام، دورة تايكوندو، بشوف هيك يعني انه ياخذ له شي حزام شي درجة، بيصدق حاله انه هو يعني شغلة كبيرة. زوري المشفى بتلاقي فيه ناس اكبر منك واصغر منك وازكى منك واقل منك واغنى وافقر، يصرخون من الالم. في مرات واحد بيناتنا ممكن يعني رفقاته على قد ما بيقولوا له: شو هالطلة، شو هالتطليعة، شو هالحكي، شو هالكلام، شو هالصورة، بيصدق انه هو شغلة يعني ما صار مثله. زوري المشفى شوف، تلاقي أحلى منك وأبشع منك. بيلين هذه النفس اللي هيك الأمارة بالسوء هيك تهدأ. بيقولوا زوري المشفى كل أسبوع، وزوري السجن كل سنة. روح السجن. وفي مرة طلعت هيك على إلى سجن عدرا، والله بترجع هيك كثير كانين كانين، لأنه بتشوف يا حرام أمهات، بس هيك بس بدها تلمس اصبعت ابنها، لانه في شبكين نسال الله السلامه، شبك اللي في الداخل وشبك اللي بالخارج. قالت له:
جايبه مع ابنها الصغير هيك يمكن عمره سنه حاملته. الولد صغير بده يمد هيك اصابعه وهداك اللي جوا خطيه بس هيك بده يلمس اصبعه ابنه. ما في ترجع. في ناس مظلومين، يعني في ناس مسجون بحق بس في ناس مسجون بظلم. في استاذ جامعي ممكن يكون مسجون، في رجل ابن عائلة ممكن يكون مسجون، في شاب كانوا يمكن 50 وحدة بيتمنوا يحكي معهم مسجون. بقى نفسك هيك تهدأ إذا كنت تفكر حالك أنت شغلة كتير كبيرة، زور السجن تهدأ نفسك. وزور المقبرة كل شهر كمان، لما بتعرف في جنازة لناس من حواليك روح صلي عليه، بس مو بس صلي وترجع على بيتك، لا اطلع معهم على المقبرة هيك وشوف كيف يعني فعلا لما بيطالعوه هيك من التابوت وبدوا ينزلوه ولا حركة بيتحرك، ولا بيصيروا على اليمين خدوا ارجعوا يا شباب انتوا هيك، نزلوا راسه بالأول رجليه لك طويله رجليه يا حرام والميت هيك. بكرة انت هيك 100% حتصير انت هيك وانا حبصير هيك. هيك بيهدأ قلبه. المهم اهل التربية كانوا هلا هاد بالاسلام عزاء الميت والخروج معه او مع اهله الى المقبرة في فائدة لأهل الميت، في فائدة لإلك، في فائدة لإلك. كان اهل التربية بعضهم يخرج بتلامذته الى المقبرة، يعني بيساوي لهم 3 دروس بجامع أنس ابن مالك، الدرس الرابع وين؟

بص هيك يا لطيفة، لا واحد إذا نزل له شي 5 دقايق ترك الحرام بصير سهل، وإتقان الفرائض والفيعة صلاة الصبح بتصير سهلة، وأداء النوافل بصير سهل. كان في رجل من الصالحين مفصل تابوت في بيته، بيته أرضي له جنينة، مفصل التابوت وحاطه بجنينة تبعه، هيك كمان كل فترة وفترة بيعود بها التابوت تبعه بسكر على حاله. فأنا مرة طلعت على المقبرة نفسي هيك، يعني حسيت كبرت وانه كتير انا يا عم تعذبني، قلت له خير ان شاء الله ماشي الحال، ماشي انت كتير فهيمة وذكية ومو عاجبك العجب، لنشوف. طلعت، بس ما طلعت بالليل، طلعت الساعة 1 الظهر هيك على تربة من هدول الترابي اللي بالجبل، بحثت عن قبر مفتوح، دورت هيك ما لقيت، بس في قبر جديد يعني باينته التراب تبعه بخين عليه مي جديد. وقفت تازق، وقفت هيك على فم القبر فوقه، هو مسكر، بس استحضرت بنفسي هيك استحضار تخيل يعني مو حقيقة، انه انا هلا بدي انبش هالترابات وارفع الحجرة وبدي انزل هيك هيك عم بتخيل يعني. والله يا اخواننا هربت، ما قدرت، هربت من كل المقبرة، خفت كثير. فإذا شفت نفسك حرنت ونفسك عم تخالف أوامر الله عز وجل ونفسك معتدة كثير بذاتك، أدبها. زيارة المريض تؤدب، زيارة السجن تؤدب، زيارة المقبرة تؤدب. فكان عمر ابن عتبة، ويا أخواننا والله والله هذه النفس إذا بتتركها ما بيسوى حدا يترك نفسه شو ما بدها يعني بتعطيها. امنع نفسك ما تحب، بدها هذه النفس بدها عقوبة. الإمام الغزالي بيقول بدها مشارطة، وبعدين بدها محاسبة، وبعدين بدها مراقبة، وبعدين بدها مجاهدة، وبعدين بدها معاقبة. 5 بدها تتعاقب، وبدها تتحاسب، وبدها تتراقب. أما والله أنا كل ما أشتهي أشتري ما بيسوى. ما حدا بيناتكم يا أخوانا، لا أنتوا، ولا تربي أولادك بهذه الطريقة، لا تربوا بناتكم بهذه الطريقة، بتفسدون، أفسدتوهم. إذا بتربوا أنه شو ما بيريد، هذا ابني مالي غيره، شو ما بيأمر حاضر بابا، لا مو حاضر بابا، في شيء تأخذه في شيء لا ما بتأخذه، حتى تبلغ سنا معينا، حتى تؤدي عملا معينا. ما بقدر، إذا ما في. وأنت نفسك هيك كمان يعني، مرات في أشياء أنت بتحبها، إذا نفسك مستقيمة على أمر الله أعطيها ما تحب، مو مستقيمة ما في، ممنوع. ما فقت على صلاة الصبح، صيام ما بدخل يعني، هيك أنت تتخذوا هذا القرار، اليوم ما فقت على صلاة الصبح بصوم، بس ماني متسحر، صيام. ما تعشيت مبارح، صيام. عنا شغل بطاقة الشمس اليوم، صيام. هيك أنا ما عندي غير هيك، يا بتفيق على صلاة الصبح يا بتصومي. بتقوم تاني يوم هي بتفيقك، بتقول لك قوم شان الله صلي لك الركعتين، مبارح حنموت. ما بدها النفس هيك، ما بتصير إلا بهالطريقة، بدها مجاهدة وبدها مغالبة. فكان عمر ابن عتبة يخرج على فرسه ليلا فيقف على القبور، يقول يا أهل القبور، طويت الصحف ورفعت الأعمال. خلص ما عاد رن الجرس يعني، خلص الامتحان، ما عاد حدا يكتب شيء. يا أخواننا أكيد نحن مثل ما بتسمعوني أكرر في الخطبة، ماضين نحن بهالاتجاه. بقى هلأ لسه صحيفتك مفتوحة وفيك تكتب، فيك تكتب ما شئت، فأسرعوا بالأعمال الصالحات والأعمال الخيرات. نحن إذا الله بيكرمنا هيك مجتمعين نتساعد لإدخال الدين للبيوت وإدخال الدين للسوق التجاري، إن شاء الله إن شاء الله منكون نرجو من الله أن يتقبل منا وأن يعيننا، ومنكون فعلنا شيئا قبل أن نمضي من هذه الأرض. قال ثم يبكي ثم يصف بين قدميه حتى يصبح فيرجع فيشهد صلاة الصبح. يصف بين قدميه يعني بيوقف بقى بيصلي قيام ليل، بقى بيطلعوا الركعات هلأ خاشعات كثير. قالوا
لا يعرف لعمر بن عتبة مسند، يعني لم يروي أحاديث مسندة، شغلته العبادة عن الرواية.

قتله، واستشهد في خلافة سيدنا عثمان بن عفان. يعني نحن صلنا عدد من الدروس نقرأ في سيرة عمر بن عتبة. واحد من الأمور كما سمعتم أنه كان شديد الالتجاء إلى الله، وواحد من الأمور أنه كان يخالف نفسه ويحبسها عن المعاصي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السماوات والأرض. لقد كان العلماء سابقا يظنون بأن الأرض تتألف من ثلاث طبقات فقط، القشرة والنواة وطبقة ثالثة بينهما، ولكن بعد ذلك اكتشفوا أن النواة عبارة عن طبقتين، فقالوا إن الأرض أربع طبقات. ثم اكتشفوا أن القشرة الأرضية يوجد تحتها غلاف صخري، فقالوا إن الأرض تتألف من خمس طبقات. ثم اكتشفوا أن منطقة الوشاح هذه فيها مناطق حارة ومناطق أكثر حرارة، ولذلك قالوا هنالك طبقتين، فأصبح عدد الطبقات ستة. وآخر الدراسات هي الدراسات اليقينية التي أجريت باستخدام الموجات الزلزالية، أثبتت أن الأرض سبع طبقات، وهذا ما أخبر به القرآن الكريم منذ 14 قرنا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة التاسعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. حكاية اليوم تتحدث عن السيد نديم. منذ أشهر ورهف الصغيرة ابنة السيد نديم تطلب منه أن يأخذها لتزور قبر جدها الذي توفي منذ سنتين، ونديم يعللها ويؤجلها إلى أجل غير معلوم، فهو لا يحب زيارة القبور وينقبض صدره عندما يرى جنازة أو يمر بجانب مقبرة. بعد إلحاح وتصميم نجحت رهف في انتزاع موعد من أبيها لزيارة قبر جدها، وعندما آن أوان الموعد لبست أجمل ثيابها ووقفت تنتظر أباها، وقد حملت معها ورودا قطفتها من حديقة المنزل لتضعها على قبر جدها. تأخر نديم في النزول على أمل أن تغير رهف رأيها، ولكنها ظلت عند رأيها ولم تتزحزح. ستزور جدها، يعني ستزوره. عندما رأى إصرارها نزل إليها وركبا السيارة وتوجها نحو المقبرة. كان العرق يكسو جبينه رغم برودة الطقس. وصل المقبرة فنزلت رهف بسرعة وسحبت أباها من يده ودخل بين القبور، والسكون يملأ المكان. سألت والدها: أين قبر جدي يا أبي؟ مط نديم شفته السفلى وهو ينظر شمال يمين، فهو لا يعرف أين القبر، لأنه باختصار لم يزر قبر أبيه منذ أن توفي. بعد بحث ليس باليسير عثر نديم على قبر والده، فهرعت رهف إليه وقلبها يطرق بشدة. وقفت أمامه ووضعت باقة الورد على شاهدته، ودموعها تتدحرج من عينيها. خرجت من بين شفتيها المرتجفتين كلمات صادقة عفوية تلقائية، خاطبت بها جدها: أحبك يا جدي، اشتقت إليك، أنا أقرأ الفاتحة على روحك كل يوم. كان نديم يقف كالتمثال وقد تحجرت عيناه وتجمد الدم في عروقه، فهو يكره الموت ويكره زيارة القبور لأنها تذكره بالموت. نظرت إليه رهف وسألته بعفوية: لماذا يموت الناس يا أبي؟ تمتم نديم وفأفى ولم يجد جوابا. أردفت رهف قائلة: اشتقت لجدي، هل سأراه مرة أخرى؟ لم يجب نديم بشيء. عانقته رهف وهي تبكي وتقول: لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. أجابها بصوت متحشرش: لا تخافي يا حبيبتي، أنا ما زلت في الأربعين من عمري ولن أموت قبل السبعين كجدك تماما. قالت رهف ببراءة وعفوية: لكن جارنا أبا حمد مات وعمره 30 سنة، ورامي ابن خالي سوزان مات وعمره 2 سنة، وسوزان رفيقتي في المدرسة. قاطعها وهو يشدها من يدها بقوة ويقول: تأخرنا يا رهف، أمك تنتظرنا على الغداء. طوال الشهرين اللذين أعقبا تلك الزيارة لم تفارق كلمات وأسئلة رهف الصغيرة عقل نديم: لماذا يموت الناس؟ هل سأرى جدي مرة أخرى؟ لا تمت يا أبي، ابق معي، أنا أحبك كثيرا. لم يفكر نديم قبل ذلك اليوم في تلك الأسئلة وأجوبتها، أو بالأحرى لم يسمح لعقله أن يفكر فيها، فقد كان غارقا حتى الثمالة، غارقا في حب الدنيا وجمع المال. أقنع نفسه ببساطة أن الموت لن يطرق بابه حتى يخطو على أعتاب 70 أو 80، فلما يتعب نفسه بالبحث عن أجوبة الأسئلة التي لم يحن وقت الإجابة عنها بعد، ولن يحين قبل 30 أو 40 سنة أخرى. ولكن يبدو أن رهف ابنته كانت أذكى منه، فقد نبهته إلى ما لم ينتبه إليه، أو لما لم يشأ أن ينتبه إليه. فعلا أبو حمدي توفي في 30، ورامي توفي وعمره 2، وسوزان توفيت في 13 من عمرها. إذن فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، ومن نسي الموت أو تناساه لا يكون بمنأى عنه، وقد يأتيه في لحظة لا يكون فيها مستعدا للقاء الله. كم سيكون هذا رهيبا. استنتج نديم كل هذا، ولكن هذا الاستنتاج لم يعني له شيئا، فالحياة الفارهة بمباهجها ومفاتنها كانت أقوى منه ومن استنتاجاته، ولم يكن نديم قادرا على تعديل حياته وسلوكياته لتتناسب مع هذه الحقائق الكونية الكبرى.
وهذا الحق دهم نديما بعد حديثه مع ابنته بفترة قصيرة. فذات مساء كان يتناول طعام العشاء مع ثلة من أرباب المال في مطعم فاخر، وعندما خرج من المطعم كان يترنح يمنة ويسرى من كثرة ما شرب من الخمر. ركب سيارته الجديدة الجميلة وقادها وهو شبه غائب عن الوعي، وفجأة وعند إحدى المنعطفات الخطيرة لم يستطع نديم رؤية الطريق بوضوح، فانزلقت السيارة متدحرجة في الوادي السحيق. مات نديم رحمه الله. خرجت روحه إلى بارئها مثقلة بأوزارها الكثيرة، ترك الصلاة، عدم أداء الزكاة، أكل أموال الناس، شرب الخمر، الحياة الماجنة الساهية اللاهية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أثناء الجنازة كانت روح نديم ترفرف فوق جثته. نظر نديم إلى جثته الهامدة، سمع زوجته وأولاده ومعارفه وهم يبكون، صرخ عاليا، استنجد بهم، لكنهم لم يسمعوه، فهو في عالم وهم في عالم آخر. ألقيت جثة نديم في قبر حالك، وأهيل عليه التراب، وبدأ الحساب المرير. هوى صوت من النار على ظهره فصاح من الألم، سمع صوتا يقول له: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال بضراعة: أرجوكم أعيدوني إلى الدنيا، أقسم أن أتوب، نعم سأتوب، سأبدل مسيرتي، سأكون رجلا صالحا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. جلجل في سمعه صوت يقول: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. تمنى نديم لو أن أمه لم تلده، تمنى أن تنشق الأرض وتبتلعه، ولكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه. جرته ملائكة العذاب على وجهه واتجهت به نحو نار سوداء، صرخ والرعب يأكل قلبه: أرجوكم، أتوسل إليكم، أعيدوني إلى الدنيا لأعمل صالحا، لا تحرقوني بالنار. هوت على رأسه مقمعة من حديد، أراد أن يعوي من الألم، لكنه أحس بيد تهزه وسمع صوتا يقول: نديم، نديم، بسم الله الرحمن الرحيم. فتح عينيه فإذا هو في سريره وزوجته تقف قربه وهي تبسمل وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد لحظات أدرك نديم أنه كان في حلم ثقيل. المطعم الفاخر، حادث السيارة، صوت النار، مقمعة الحديد، الآلام، الصراخ، كل ذلك كان في الحلم. لقد كان كابوسا مرعبا. تلمس جسده بيديه المرتعشتين وقام من سريره ويقول: الحمد لله، ما زلت على قيد الحياة. ترى هل سيعود نديم إلى ارتكاب الذنوب، أم أن ذلك سيكون درسا هاما في الحياة يتعلم منه نديم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى؟ سؤال الله أعلم بجوابه. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم. أودعكم على الأمل اللقاء بكم مع حكاية جديدة من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج حكاية الناس مع الدكتورة لينا الحمصي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في إحدى الليالي المظلمة رأت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها رؤيا في المنام، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني رأيت الليلة حلما منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما هو؟ قالت: إنه لشديد. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ثم وضعت في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم الفضل، لقد رأيت خيرا، ستلد فاطمة رضي الله عنها غلاما وسيكون في حجرك. تقول أم الفضل: وحصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجري. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحسين عليه السلام إنما هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعة من جسده، كما أن فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. في شهر شعبان سنة 40 للهجرة كان مولد الإمام الحسين عليه السلام. فرح علي وفرحت فاطمة وارتجت المدينة بالفرحة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف ثم حنكه بها، ثم التفت إلى علي وقال: يا علي، ما سميته؟ قال علي: سميته جعفرا. كان المولود وسيما جميلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فاختار له جده صلى الله عليه وآله وسلم اسما لم يكن للناس به عهد من قبل: الحسين. نعم، لقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، من الآن وحتى يحين موعد أذان العشاء نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة العشاء، راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع الدرس اليوم أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، ما من نعمة أعظم ولا أجل ينعم الله بها على عبده كنعمة العقل، أعظم نعمة على الإطلاق. وبالمناسبة الإنسان أعقد كائن في الكون، أرقى مخلوق، المخلوق الأول، المخلوق المكرم، المخلوق المكلف، وأعقد ما فيه عقله. فمن نعمة الله العظمى أن يمنح الله العبد عقلاً راجحاً، أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. هذا العقل الراجح من لوازمه أن يعرف الله، من لوازمه أن يحب الله. في نقطة أحب أن أعالجها قبل أن أخوض في الموضوع. قد تجد إنسان يحمل شهادة عالية جداً ولا يصلي ويشرب الخمر وقد يزني، فكيف نوفق بين رجاحة العقل وبين طاعة الله عز وجل؟ هذا الموضوع بعض العلماء حله على الشكل التالي، فرق بين العقل والذكاء. الذكاء متعلق بالجزئيات، أما العقل متعلق بالكليات. فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف سر الحياة ويعرف رسالة الإنسان في الحياة هو العاقل، أما الذي يختص باختصاص ضيق ويبدع به ويتفوق هذا ذكي. فالذكاء صفة متعلقة بالجزئيات، فلان ذكي فيما هو فيه، ذكي في اختصاصه، وقد يكون بعض المجرمين في أعلى درجات الذكاء لأنهم يخططون بشكل عجيب. فهل هم عقلاء؟ إطلاقاً. العقل من خصائص المؤمن، أرجحكم عقلاً أشدكم لله حباً. وسوف ترون معي بعد قليل أنه ما من مخلوق على وجه الأرض أعقل من رسول الله، لأن العقل هداه إلى الله، ولأن العقل هداه إلى أن يحبه، وإلى أن يخلص له، وإلى أن يجعل حياته كلها في مرضاته، لذلك استحق هذا المقام المحمود. أيها الإخوة الكرام، البطولة أن تأتي إلى الدنيا وأن تستغل هذا العمر المحدود إلى أعلى درجة. هناك أذكياء جمعوا أموالاً طائلة وسكنوا بيوتاً فارهة، ثم جاء الأجل وانتهت حياتهم وكأنهم لم يكسبوا شيئا. هل هم عقلاء؟ لا والله. كانوا أذكياء ولم يكونوا عقلاء. أما هؤلاء الذين جاءوا وغادروا وعرفوا قيمة العمر وعرفوا ربهم ووضعوا كل طاقاتهم في خدمة هذا الهدف السامي، فلما دنا أجلهم كانوا من أسعد الناس. أيها الأخ الكريم، كل عقلك يظهر ساعة اللقاء مع الله. لذلك الناس هذه الساعة الحرجة الخطيرة لا يدخلونها في حساباتهم أبدا، فإذا جاءت أين عقله؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة نظر أبو سفيان نظرة عميقة، قال: ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك؟ عقل ما بعده عقل، رحمة ما بعدها رحمة، حكمة ما بعدها حكمة، وفاء لأقاربه ما بعده وفاء. أول شهادة من الله عز وجل لأرجحية عقله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه نعمة عظمى. هذه الآية تذكرني بآية أخرى، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ المؤمن يعيش في رحمة عميت على عامة الناس، يعيش في سعادة لا يعرفها عامة الناس، يعيش في طمأنينة لا يعرف معشارها عامة الناس، يعيش في سكينة يتجلى الله بها عليه لا يعرفها أهل الدنيا. لذلك أحد العارفين يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وهو نفسه يقول: مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يعرفوا أجمل ما فيها وهو القرب من الله عز وجل. هذه الآية أيها الإخوة شهادة خالق الكون لنبيه الكريم بأنه كان في أعلى درجات العقل حينما أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة. بعض العلماء يقول: إن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وكل ما كبر عقلك بيزداد قربك، وكل ما كبر عقلك بيزداد خوفك من الله، وكل ما كبر عقلك بيزداد حبك له. فكأن هناك مؤشران يعملان معا، رجاحة العقل تعني طاعة الله، رجاحة العقل تعني محبة الله، رجاحة العقل تعني الخوف من الله، رجاحة العقل تعني الشوق إلى الله. فأنت امتحن عقلك بحالك وبعملك وبقالك. أجمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا خالد بن الوليد أسلم، دخل على رسول الله سيدنا خالد فسلم عليه بالنبوة، قال له: السلام عليك يا رسول الله. خالد بن الوليد الذي انتزع منه راية النصر في أحد، من العمالقة من القادة الكبار، دخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تعال أقبل. فأقبل فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك، فقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. هي إشارة من رسول الله إلى أن هذا الدين ينبغي أن يقبل عليه العقلاء. من لوازم العقل أن تقبل على هذا الدين، ومن لوازم الحمق أن تبتعد عنه. فكان النبي يعجب، سيدنا خالد عاقل وأريب وفطن، ومع ذلك لماذا تأخر إسلامه؟ قال له عجبت لك يا خالد، أرى لك عقلا، أرى لك عقلا، وأرجو ألا يسلمك إلا إلى خير، وقد أسلمك إلى الخير. العقل لب، تصور برتقالة بلا لب. في أشخاص عندهم مهارة بينزعوا اللب ويرجعون القشرة إلى ما كانت عليه، فالإنسان يمسكها فإذا هي فارغة يصاب بخيبة أمل. والإنسان لما تعامله من أول كلمة تعرف أنه عاقل أو مجنون. قد أفلح من رزق لبا، قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، من أجل أن تعقلوا. كل هذا القرآن من أجل أن تعقل. يروى أن أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن له النبي أوامر الإسلام ومناهيه، فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه، فقال له قومه بما عرفت أنه رسول الله؟ على الفطرة وفي عقل، بما عرفت أنه رسول الله؟ فقال الأعرابي ما أمر محمد بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء قال العقل ليته أمر به. يعني توافق الأمر والنهي مع العقل، صريح المعقول لا يتعارض مع صحيح المنقول، لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا والنقل كلامه. فهل يعقل أن تتناقض إرادة الله عز وجل؟ أنزل على نبيه الكتاب وأودع فينا العقل، فالعقل مقياس أودعه فينا، والكتاب وحي أوحى إليه إلى النبي، فهذا من عنده وهذا من عنده، فالمعقول يتوافق مع المنقول. لكن لو رأيت تناقضا بين العقل والنقل، إنما هو تناقض بين العقل وبين النقل غير الصحيح، أو بين النقل الصحيح وبين العقل الجامح. أما العقل المطلق، العقل المتوازن، لا يمكن أن يتناقض مع النقل. الحقيقة كلكم يعلم أيها الإخوة أن الإيمان باليوم الآخر إيمان نقلي، يعني الله أخبرنا أن هناك يوم آخر. إيمان من نوع السمعيات أو الإخباريات أو النقليات. لكن هل هناك، وأنا أسألكم هذا السؤال، دليل عقلي لا نقلي على اليوم الآخر؟ فالعقل يستطيع أن ينتقل من المحسوس إلى المجرد، من المشاهد إلى الغائب، من الجزء إلى الكل. هذه مهمة العقل إطلاقا. لكن اليوم الآخر ليس له آثار في الدنيا. اليوم الآخر الإيمان به إيمان تصديقي محض، إيمان تصديقي بما أخبر الله به. لكن سؤال، هل هناك دليل عقلي لا نقلي؟ اسمعوا الآن إلى هذه المحاكمة العقلية حول اليوم الآخر. هل أدرك عبد المطلب حقيقة الآخرة بعقله؟ عبد المطلب أدرك حقيقة الآخرة بعقله، ذلك أنه قال يوما ما من ظالم يشتد ظلمه إلا انتقم الله منه قبل أن يموت. فقل له فلان جار وطغى، فقال انتقم الله منه يوم كذا وكذا. قل له فلان، فقال انتقم الله منه يوم كذا وكذا. قل له فلان جار وطغى ولم يصبه شيء، ففكر طويلا ثم قال إذا لا بد من يوم آخر ينتقم الله منه. في قوي وفي ضعيف، في غني وفي فقير، في ظالم وفي مظلوم، في إنسان بيعيش عمر قصير وإنسان بيعيش عمر مديد، وقد يموت الظالم قبل أن ينتقم الله منه. هكذا، أليس هناك يوم تسوى فيه الحسابات؟ يؤخذ حق المظلوم من الظالم، حق الضعيف من القوي، حق الفقير من الغني. ما دام فلان جاء إلى الدنيا وطغى وبغى ولم يعاقب، إذن لا بد من يوم آخر. أخواننا الكرام، في مقولة لطيفة جدا: عظمة الخلق تدل على عظمة التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. دائما في انسجام بين كمال الخلق وكمال التصرف. يعني شركة تصنع كمبيوترات مثلا، لو أنت اشتريت منها كمبيوتر، مو معقول تأخذ مبلغ وتحطه بالجيبة معوضين، ما في إيصالات، ما في إشعار استلام، إشعار قبض. شركة تصنع كمبيوترات لابد من نظام دقيق في المحاسبة يتناسب مع دقة الصنعة. فالمقولة: كمال الخلق يدل على كمال التصرف. الكون فيه كمال بالخلق، إذا خالقه لا بد من أن يكون كامل التصرف. فإذا كان في قوي وضعيف، وظالم ومظلوم، وغني وفقير، وصحيح ومريض، ومعمر وقصير العمر، ويأتي الموت فينهي كل شيء، في ظلم صار، في ظلم شديد، لا بد من يوم آخر تسوى فيه الحسابات. طيب الكفار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والآية دقيقة جدا. الإنسان أيام إما أن يأكل طبخ جاهز، وإما أن يطبخ بيده. فأنت إذا استمعت للحق تستمع للحق جاهز، وإذا أردت أن تتأمل وتفكر تصل إلى النتائج نفسها. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا بد من أن تسمع، ولا بد من أن تعقل، والأكمل أن تجمع بينهما. الحسن البصري يقول: لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني بيستحق الإنسان السعادة العظمى لما استخدم عقله، وبيستحق الشقاء الأبدي لما عطل عقله. بك أعطي وبك آخذ، بك أعطي وبك آخذ. قال: أحب العقول إلى الله تعالى عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحدنا يقعد مع إنسان مثقف يرتاح، ينطلق معه بالحديث، في استيعاب، في تقدير. لكن لو قعدت مع إنسان ضعيف التفكير، ضعيف الثقافة، جامد محدود، بيقول لك قعدت نص ساعة طلعت روحي. طيب النبي ما عاش بعصر في ثقافة، جاء إلى أناس يعني صخور على صخور، جهل، عصبية، جمود، ضيق أفق، يعبدون صنما من التمر، فلما جاعوا أكلوه، أكلت ود ربها. طيب هذا إنسان، هذا يعبدون أحجارا ينحتونها هم ثم يعبدونها من دون الله. يقول أحدهم: من كان أفضل مني فليضرب رجلي. يقوم إنسان يضرب رجله، تنشب حرب 10 سنوات بينهم. أفق ضيق، عصبيات، عدوانيين، فوضى في الأخلاق. امرأة تتزوج 10 رجال ثم تحدد هذا المولود لهذا الرجل، هكذا مزاجيا. رجل يقول لامرأته: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. ما عنده مانع يلتقي مع لقاء زوجي حتى تحمل منه بمحض اختياره. فوضى في العلاقات الزوجية ما بعدها فوضى، ربا ما بعده ربا، قهر ما بعده قهر، وعد بنات، ظلم شديد، أفق ضيق، ثقافة ضعيفة، جهل، عصبيات. وأكمل الخلق جاء مع هؤلاء. أنا أقول لكم هذه الكلمة: أن تعيش مع الأذكياء في متعة بالغة جدا، أن تعيش مع أصحاب الثقافات العالية، لكن أن تعيش مع أناس محدودين جدا، ضيقي الأفق، لا يفهمون، لا يعقلون، سريعي الاتهام والظن، الحياة مع هؤلاء جحيم لا يطاق. وأكمل الخلق كان مع أناس هذا حالهم. كيف صبر عليهم؟ كيف تحمل غلظتهم؟ كيف تحمل جفوتهم؟ كيف تحمل هؤلاء؟ كيف لين عقولهم؟ كيف لين قلوبهم؟ كيف ألف قلوبهم؟ كيف حببهم به؟ شغلة تحتاج إلى منتهى العقل. بيقولوا إنه حصين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة كان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا له كلم لنا هذا الرجل أي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي، فقال عليه الصلاة والسلام أوسعوا للشيخ، وهو حصين نفسه. فقال حصين ما هذا الذي بلغنا عنك؟ الآن تقول رسول الله، أما كان يخاطب بضمير المفرد، الآن إنسان قاعد وراء طاولة، إذا قلت له أنت قلت لي بكرة لك أنا سيدي أنتوا قلتوا لنا، إذا ما خاطبته بالجمع بزردك، أليس كذلك؟ رسول الله قال له ما بلغنا، ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مؤنسا يا حسين كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء، ثمانية معنا. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا مسك الضر من تدعو؟ فقال حسين أدعو الذي في السماء. فقال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال عليه الصلاة والسلام فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ معقول الكلام؟ هو الذي يستجيب لك وتجعلهم آلهة معه في الأرض؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ فقال حصين لا واحد من هاتين. فقال عليه الصلاة والسلام يا حصين أسلم تسلم. فقال إن لي قوما وعشيرة ماذا أقول؟ هي مشكلة رؤساء الأديان، شو بدي ساي بحالي؟ هي مشكلتهم. فقال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه، هون شيء ببكي، فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه أمام النبي. دخل حسين أبوه وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. لما دخل على النبي حسين ابنه موجود، قال ما قام له ولم يلتفت له، كافر لأنه. فلما أسلم قام فقبل رأسه ويديه ورجليه. شو هالنقلة الكبيرة جدا! هذا يذكرني لما سيدنا عمر دخل، بيقول دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. شوف التبدل السريع. عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجات الحنكة القيادية، فأمر بعض أصحابه يتعلم السريانية، وأمر بعض أصحابه يتعلم العبرانية حتى يأمن مكر هؤلاء. يعني ما كان يقبل من مترجم يترجم له مترجم غير مسلم، فأمر أصحابه يتعلموا هذه اللغات حتى إذا جاء كتاب بالسرياني أو بالعبراني كان يكلف الصحابي يترجم له، لئلا يعني يحتال عليه هؤلاء الأعداء. تقصي المعلومات في الحرب عمل مهم جدا. المعلومات الآن هي أخطر شيء، المعلومات، والآن العصر يقول ثورة المعلومات. فكان في بعض المعارك، روى أبو داود الطيالسي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر من عن العدو عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام أي عبد مملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين، فطفقا يقولان العدد كثير، فأتوا بهما رسول الله وهو يصلي، فلما سلم قال أخبراني عن قريش، فقالا هم وراء الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام كم القوم؟ فقالا كثير. كلمة ما غير كافية. فقال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ فقال: يوما تسعا ويوما عشرة. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه القوم أي العدو: ما بين التسعمائة والألف، وكان الأمر كذلك. هي حنكة قيادية رائعة جدا، يجب أن تعرف حجم عدوك قبل أن تخوض المعركة. أكثر كلمة عامة. لما أمر سيدنا حذيفة بن اليمان أن يذهب إلى معسكر الأعداء في معركة الخندق، ودخل وجلس، وأمره ألا يحدث شيئا حتى تأتينا، وفي رواية: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فهذا جلس، شعر أبو سفيان أنه في أشخاص غرباء يستمعون، فقال: كل منكم يتفقد صاحبه. فكان سريع البديهة سيدنا حذيفة، أمسك بيد من جن، قال له: من أنت؟ أمسك بيد جاره، قال له: أنا فلان. لو تأخر كان كشف، لو تأخر. يعني إخواننا الكرام، استقر بنفوس الناس أن المؤمن درويش، درويش أقول لك على البركة، ما بيدقق. هذا كله كلام غلط. المؤمن الصادق في أعلى درجات الكياسة، المؤمن كيس فطن حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، شوف، خذوا حذركم. هي المفهوم الساذج أن المؤمن درويش ما بيدقق، ما عنده الفهم الزايد، بيلتعب عليه. هي كلها مفاهيم جاءتنا من العصور المتخلفة، عصور الانحطاط. المؤمن كيس فطن حذر. في أعلى من الذكاء؟ تدخل لمعسكر العدو وتجلس بينهم وتستمع إلى مقولة قائدهم، وحينما يشعر القائد أن هناك من يستمع ويقول: تفقدوا أصحابكم، فيبادر ويمسك بيد جاره ويقول له: من أنت؟ والقصة التي تعرفونها أيضا من أروع القصص التي تبين رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فنعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: إني أسلمت، أسلم في أدق الظروف، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله. قال له: إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت واحد فرد، إنما أنت فينا رجل واحد. معركة بين جيشين، الأحزاب تحزبت، 10,000 مقاتل لم تجتمع في تاريخ الجزيرة العربية، جاءت كلها لترمي النبي وأصحابه عن قوس واحدة، حتى أن بعض من كان مع النبي قال: أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، بأن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ يعني اعتقد بعض الناس أن الإسلام انتهى، قضية ساعات وينتهي. نعم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعضهم قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الموقف الحرج، في هذه الساعات الحرجة، جاء نعيم بن مسعود قال له: أنا أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فالنبي نظر قال له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت جموع العدو وألقي بينهم بدهائك. إنسان ينهي معركة بس في إخلاص وفي ذكاء. فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة اليهود، وكان لهم نديما، فقال: قد عرفتم ودي إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، أي ليسوا مثلكم. البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ولا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإنهم جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد ظاهرتموهم عليهم وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها فرصة يعني، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبينه ولا طاقة لكم بمحمد إذا خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوا. كلام منطقي، أنه أنتم هذه بلدكم وهذه دياركم وهذه أموالكم وهذه حصونكم وهذه بساتينكم، والآن تحالفتوا مع قريش وغطفان، هم بلادهم غير هذه البلاد ونساؤهم هناك وأموالهم هناك، فإن فازوا فازوا وإن لم يفوزوا عادوا إلى بلدهم وتركوكم لمحمد ولا قبل لكم بمحمد، اللهم صل عليه. فلا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا منهم الرهائن. ثم أتى قريشا وقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمرا رأيت حقا علي أن أبلغكموه، نصحا لكم فاكتموه عني. قالوا: نفعل. قال نعيم: إن اليهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد، إنا قد ندمنا على ما فعلنا، أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغضفان رجالا تضرب أعناقهم كرهائن، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد: نعم. قال نعيم: فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم الرهائن فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم إن نعيما أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني، أي بل أنا مصدق عندكم. فقالوا: صدقت، وما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل ما قال لقريش، وكان من صنع الله لرسوله أن أبا سفيان ورؤوس غطفان أرسلوا إلى اليهود من بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين: إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخلف وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه شيئا، وكان قد أحدث فيه أي في السبت بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ولا طاقة لنا به. إنسان واحد بذكاء بارع أوقع بين الفريقين وجعلهم يتهمون بعضهم بعضا. فقالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم به نعيم لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الرياح في ليال شديدة البرد فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم. المؤمن كيس فطن حذر، يعني إنسان واحد أسلم في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها الدعوة الإسلامية وكانت على وشك الانهيار ووشك أن تتلاشى، عن طريق هذا الإنسان الحذر الكيس الفطن المخلص الذي استلهم الله عز وجل أنقذ الله هذه الدعوة. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يرهب عدوه، والحرب خدعة، فمن هذه الأساليب الذكية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى ممر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لتراها قريش وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان ومن معه: حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها، وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم. كما أمر عمه العباس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمر عليه، ثم جعلت تمر عليه كتيبة كتيبة، فجعل أبو سفيان يقول للعباس: من هذه الكتيبة يا عباس؟ وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة، وذلك مما حمل أبا سفيان على التطامن والاستسلام. ما من أسلوب حديث في كسب المعركة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إليه واستخدمه في أروع ما يستخدم القائد الحكيم الأساليب الذكية العاقلة. ولنا إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي، ودائما وأبدا كما قلت لكم أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. تعرف إلى رجاحة عقلك من طاعتك لله ومن حبك له، وإذا رأيت نفسك في طاعة الله فهذا دليل رجاحة العقل. وأقول لكم مرة ثانية، الفرق بين العقل والذكاء هو أن الذكاء متعلق بالجزئيات، بينما العقل متعلق بالكليات. فقد يكون المرء ذكيا وليس عاقلا، وقد يكون عاقلا وليس ذكاؤه في المستوى العالي. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، يعني لمجرد أن تخشى الله فأنت عالم، يعني عرفت أن لك ربا وأن له منهجا وأن عليك أن تطيعه، فمعرفة هذا الشيء دليل رجاحة العقل. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع هذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب الناقوسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من المسلسل الدرامي شيخ المجاهدين أحمد ياسين. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: لم تجبني على سؤالي يا والدي، كيف سقطت فلسطين بهذه السهولة؟
1: لقد كانت هنالك خيانة ومؤامرة على الشعب الفلسطيني. لقد سحبوا السلاح البسيط من بعض الفلسطينيين، وكذلك زودوا الكثير من المقاتلين في الجيوش بأسلحة فاسدة.
2: ماذا تقول يا والدي؟ أحقا حدث هذا؟
1: نعم يا بنيتي، هذا ما جرى.
0: وهل كان المقاتلون والمجاهدون يعلمون بالمؤامرة؟
1: لا، الجندي في الميدان له قائد يأمره وعليه أن ينفذ، وكان كثير من الضباط والمقاتلين ينفذون ولا يعلمون أن هنالك مؤامرة لأجل احتلال الأرض.
0: ألم تكن هناك نماذج لمقاتلين ومجاهدين شرفاء؟
1: كان في جانب الجيش المصري آلاف المقاتلين من الإخوان المسلمين زحفوا إلى فلسطين، حتى أذكر أن الجيش المصري فقد تبت 81 شرقية غزة من هجوم إسرائيلي ولم يستطع استعادتها، إلا أن المجاهدين المقاتلين تقدموا وفتحوها وأعادوها ثانية. كانت كثير من نماذج البطولة من المقاتلين العراقيين والسوريين والأردنيين وغيرهم، ولكن الأنظمة المتخاذلة هي التي كانت سببا في ضياع فلسطين والمقاتلين. إسرائيل كانت تعلن عن نفسها أنها دولة صغيرة ضعيفة مسكينة، ثم تهاجمها جيوش 7 دول عربية، فتحدث ضجة في العالم الغربي. 7 جيوش تهجم على ناس ضعاف صغار فتعطيهم قوة وإمدادات ومساعدات.
2: هكذا هم الإسرائيليون، دائما يكذبون ويقتلون الناس ويقولون إنهم مستضعفون.
1: نعم يا ابنتي.
2: وماذا حصل بأسرة الشيخ يا والدي؟
1: هاجروا مثل كثير من العائلات، وسكنت عائلة الشيخ في منطقة اسمها السوادنية، مكثوا فترة ثم انتقلوا إلى منطقة وادي غزة. كانت الظروف صعبة وقاسية، لا يوجد سكن ولا طعام ولا شراب.
0: ولكن أين ناموا يا والدي؟
1: لقد قاموا بعمل خيمة من الخشب وأوراق الشجر والقش وسكنوا فيها رغم الشتاء والبرد القارس.
0: يا حرام، إني أكره المحتلين الذين طردونا من أرضنا يا أبي. وماذا بعد ذلك يا والدي؟
1: بدأت أسرة الشيخ كما بقية الأسر في البحث عن الطعام، وبدأوا يزرعون ويعملون حتى يعتاشوا.
2: هل أصيب الشيخ في الحرب وحدث له الشلل؟
1: لا يا نسيبة، قصة الشلل كانت بينما الشيخ أحمد ياسين هو وأصدقاؤه على شاطئ البحر يلعبون، وكان قد مضى من عمره آنذاك 15 عاماً.

0: هذه الحركة؟
1: أنا بنط أعلى.
0: تعرف تتشقلب مرتين في الهواء؟
1: طبعا.
0: يلا يا أحمد نط نشوف.
1: يلا هوب. آي آي آي آي آي آي آي.
0: يا ساتر، على المستشفى على المستشفى بسرعة.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: السلام عليكم يا أمي، كيف حالك؟ إيش عملالنا؟
4: صنعت لكم رز وحليب.
3: أي شيء تعملينه طيب يا أمي.
2: أين أبي؟ ألم يحضر؟
3: لم يأتي حتى الآن.
2: لقد رأيته يخرج بسرعة من المسجد.
4: بعد قليل سيأتي.

0: انظر يا معاذ، إنه أبي، ماذا يفعل؟
1: صحيح، وما هذا الكيس الذي يضعه أمام بيت أبي عبد الله؟

0: شفناك يا نوار.
1: ايش شفتوني يا حلوين؟
2: شفناك وانت بتحط الكيس على باب دار ابي عبد الله وتخبيت وراء الشجرة.
0: انا عارفة يا بابا انه انت بتساعدهم وما بدك حدا يعرف عشان تاخد اجر كبير.
2: ان شاء الله يا بابا، لما اكبر ويصير معي نقود بدي اعمل زيك واساعد كل الفقراء.

0: يلا يا أولاد، لقد حان وقت الحكاية، وها أنا قادمة ومعي الحليب حتى تكونوا بصحة جيدة.
1: أبي، المرة الماضية توقفنا حين وقع الشيخ وأصيبت رقبته.
2: نعم، سقط على الأرض وما عاد يستطيع الحركة.
3: وماذا فعل أصدقاؤه يا أبي؟
2: بسرعة حاولوا أن ينقلوه إلى المستشفى، ودخل غرفة العمليات وقاموا بوضع جبس على رقبته.
1: ما أصعبها؟ وقديش ظل الجبس على رقبته؟
2: ظل الجبس حول رقبته 45 يوما وهو مستلق على ظهره لا يستطيع التحرك مطلقا.
1: وبعد هذه المدة؟
2: بعدين فك الجبس عن رقبته وبدأ الشيخ يستطيع أن يسند نفسه وبدأ يستطيع الحركة البطيئة.
1: يعني كان يستطيع أن يمشي وحده ولا كان حدا بيساعده؟
2: طبعا بمساعدة، لا يستطيع المشي وحده. لقد كانت الإصابة صعبة جدا وكان يستند على عصا، وبعد فترة بدأ يسير لوحده ولكن ببطء شديد، واستمر على هذه الحال حتى أصبح يستطيع أن يذهب إلى المدرسة بمساندة أصدقائه ولكن ببطء شديد.
3: وهل كان بيقدر يكتب ويحمل شنطته يا أبي؟
2: لا يا بابا، ما كان بيقدر يمشي، وكان يمكن أن يقع من حجر صغير أمامه.
0: يعني لو حدا لمسه زي هيك بيقع.
1: يا حرام.
2: كان الناس يقطعون في طريقهم إلى المدرسة مسافات طويلة ولم يكن هناك مواصلات، وظل الشيخ على هذه الحال طوال فترة الثانوية وأنهى الثانوية العامة.
1: يعني التوجيهي يا أبي؟
2: نعم صحيح، وأنهى دراسة التوجيه، وكان أمام الشيخ طريقان، إما أن يواصل دراسته ويدخل الجامعة أو أن يعمل.
3: طبعا ذهب للجامعة حتى يصبح متعلما وعالما.
2: للأسف لا يا معاذ، كانت هذه رغبته، ولكن لم يتوفر معه ولا مع أسرته مال للسفر وللعيش هناك، وأسرته كانت بحاجة إلى المال حتى تعيش.
1: يعني اختار يشتغل عشان يساعد أمه وأخوته؟
2: أها صحيح، قرر الشيخ أن يبحث عن عمل.
4: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم مسلسل الدرامي من المسلسل شيخ المجاهدين، شيخ المجاهدين أحمد ياسين، أحمد ياسين. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج محمد رسول الله والذين معه، مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، مع مواقف جديدة للصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: اللهم اجعل له آية تعينه على ما ينوي من الخير. وذلك بعدما أسلم وأراد دعوة قومه إلى الإسلام، فقد سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرض عليه أمره وقرأ عليه سورة الإخلاص والفلق، فقال: والله ما سمعت قولا أحسن من قوله، ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. عند ذلك بسطت يدي له وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ودخلت الإسلام. قال الطفيل: ثم أقمت في مكة زمنا تعلمت فيه أمور الإسلام وحفظت فيه ما تيسر من القرآن. ولما عزمت على العودة إلى قومي قلت: يا رسول الله، إني امرؤ مطاع في عشيرتي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون عونا فيما أدعوهم إليه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت في موضع مشرف على منازلهم وقع نور فيما بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم اجعله من غير وجهي، فإني أخشى أن يظن أنها عقوبة وقعت في وجهي لمفارقة دينهم. فتحول النور فوقع في رأس صوتي، فجعل الناس يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولم يا بني؟ قلت: لقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، ديني دينك. فقلت: اذهب واغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء، فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم جاءت زوجتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: ولما؟ بأبي أنت وأمي. فقلت: فرق بيني وبينك الإسلام، فقد أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. قال الطفيل رضي الله عنه: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ومعي أبو هريرة. هو حاول فترة من الزمن أن يدعو قومه إلى الإسلام ولكنهم أبوا، إلا القليل منهم. فذهب ومعه أبو هريرة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعندما رآه قال: ما وراءك يا طفيل؟ فقلت: قلوب عليها أكنة، أي حجب، قلوب عليها أكنة وكفر شديد، لقد غلب على دوس الفسوق والعصيان. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ وصلى ورفع يديه إلى السماء. قال أبو هريرة: فلما رأيته كذلك خفت أن يدعو على قومي فيهلكوا، فقلت: وا قوماه. لكن الرسول صلوات الله عليه جعل يقول: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم التفت إلى الطفيل وقال: ارجع إلى قومك وارفق بهم وادعهم إلى الإسلام. قال الطفيل: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضت بدر وأحد.

0: الخندق.
1: فقدمت على النبي ومعي 80 بيتا من دوس أسلموا وحسن إسلامهم، فسر بنا رسول الله وأسهم لنا مع المسلمين من غنائم خيبر. فقلنا يا رسول الله اجعلنا ميمنتك في كل غزوة تغزوها واجعل شعارنا مبرور. قال الطفيل: ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى فتح الله عليه مكة. فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام فسار إلى الصنم في سرية من قومه، فلما بلغه وهم بإحراقه اجتمع حوله النساء والرجال والأطفال يتربصون به الشر وينتظرون أن تصعقه صاعقة إن هو نال ذا الكفين بضر. لكن الطفيل أقبل على الصنم على مشهد من عباده وجعل يضرم النار في فؤاده وهو يرتجز: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وما إن التهمت النار الصنم حتى التهمت ما تبقى معها من الشرك في دوس، فأسلم القوم جميعا وحسن إسلامهم. ظل الطفيل بن عمرو الدوسي بعد ذلك ملازما لرسول الله صلوات الله عليه حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جوار ربه. ولما آلت الخلافة من بعده إلى صاحبه الصديق رضي الله عنه، وضع الطفيل نفسه وسيفه وولده في طاعة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما نشبت حروب الردة خرج الطفيل للقتال في طليعة جيش المسلمين لحرب مسيلمة الكذاب، ومعه ابنه عمرو. وفيما هو في طريقه إلى اليمامة رأى رؤيا فقال لأصحابه: إني رأيت رؤيا فعبروها لي. فقال: وما رأيت؟ قال: رأيت أن رأسي قد حلق، وأن طائرا خرج من فمي، وأن امرأة أدخلتني في بطنها، وأن ابني عمرو جعل يطلبني حثيثا لكنه حيل بيني وبينه. فقالوا: خيرا. فقال: أما أنا والله لقد أولتها، أما حلق رأسي فذلك أنه يقطع، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهو روحي، وأما المرأة التي أدخلتني في بطنها فهي الأرض تحفر لي فأدفن في جوفها، وإني لأرجو أن أقتل شهيدا، وأما طلب ابني لي فهو يعني أنه يطلب الشهادة التي سأحظى بها إذا أذن الله، لكنه يدركها فيما بعد. في معركة اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعا شهيدا على أرض المعركة. وأما ابنه عمرو فقد نال الشهادة في معركة اليرموك. فرحم الله الصحابي الجليل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه، فهو الشهيد وأبو الشهيد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محمد رسول الله والذين معه مع الدكتور خالد محرم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: الرسول، سمعت أنه خذل.
1: إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه.
0: لم يمت رسول الله

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نبقى وإياكم مع برنامج كل الحكاية مع المفكر الفلسطيني الأستاذ منير شفيق. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم، أهلا بكم من جديد. نتابع أيضا مع الجزء الثاني من كل الحكاية والأستاذ منير شفيق. كنت سألتك حول يعني من أثروا في حياتك، ولا شك أن الوالد رحمه الله كان له الأثر الأكبر في المدرسة، يعني المدرسة كمان جزء أساسي كان من هذا التكوين.
3: يعني شوف، لما دخلت أنا عدنا إلى القدس الشرقية، كنت في البداية بدي سأكمل دراستي في مدرسة المطران، ثم كان لي أقارب فأقنع والدي أنه ليش ما يذهب إلى المدرسة الحكومة اللي هي مدرسة رشيدية.
2: نعم.
3: فأنا في ذلك الوقت يعني تحمست أن أنتقل من المطران إلى الرشيدية.
2: ليش؟
3: يعني ربما يعني أحسست أنه هيك بعيدة عن السياسة، بعيدة معنى المطران إلى جو آخر. وكنت جاي من الزرقاء، مدعوك أكثر إذا شئت.
2: شفت المخيمات
3: والأجواء والهذا، وصرت أقرب لهذا الناس. فدخلت على الرشيدية. الرشيدية لما دخلت عليها كانت تغلي بالسياسة، بدأت في هذيك المرحلة بالضبط، يعني بين 50 51 52 بدأت السياسة على أوجها. يعني البعث طلع على التحرير، حزب التحرير كان في إخوان على مستوى أقل، الشيوعيين، القومية العربية بدأوا ينمو، وبعدين النقاش على المرحلة الحج أمين يعني بقول أنه في تلك المرحلة كانت مرحلة السياسة. ما كان في، أنا ما لا أعرف أحد في صفنا مثلا في الرشيدية غير مسيح،
2: لم يكن منخرطا في السياسة،
3: كان منخرط، إذا ما كانش داخل في الأحزاب صديق للأحزاب. والغريب أنه حزب التحرير كان بدأ بنشأته، بدأ يكتسح.
2: حزب التحرير الذي أسسه الشيخ تقي الدين
3: المغاني. وأنا بهذاك الوقت تعرفت عليه، وكان صديق لوالدي أيضا، وتعرفت على كل قادة حزب التحرير، لقصة معهم طويلة. شايف الشيخ داود حمدان، الشيخ مريش، كل يعني الشلة اللي كانت في، أو القيادة اللي كانت في تلك المرحلة، وحتى كنت أناقشهم، وأنا كنت بدأت أدخل في الماركسية. وكان والدي كما قلت لك يعني ما كانت بس مقصورة على الشعر والأدب والحفظ، هذه شيء مهم
2: في المرحلة الأولى.
3: بالمرحلة الأولى كان حتى أيضا كان يسير جنبا إلى جنب معها النقاشات في النظرية وفي الثورات وفي التغيير وفي الثقافة.
2: ومكتبة البيت موجودة
3: مثلا أنا قسم كبير من ثقافتي إذا شئت كان يعني بالسماع أكثر منه بالقراءة. أنا كنت أقرأ وأحفظ، ولكن كان والدي كل شيء، كل ما لديه من علم ومعرفة، وكان أنا لا أشك أنه كان موسوعة، ولا أشك أنه كان مكتبة متحركة متنوعة. يعني كنت أنا إذا شئت كما إذا استعمل تعبير الشعبي أحلبه حلبا، يعني أعصره عصرا بمعلوماته، أخذ منه كل ما عنده.
2: تسأل باستمرار؟
3: أسأل وأحفظ اللي بحكيه. يعني ما كنت مثلا محتاج أقرأ يانج إنديا لغاندي في ذلك الوقت، ولكن كان هو يقرأها إلى درجة ويدقق فيها، فأنا أخذ منه عن غاندي كل ما يمكن أن يبقى بذاكرة إنسان عن فكر غاندي وعن أحداثه وعن قصصه. الشيء نفسه بالنسبة للثورة الأمريكية، للثورة الفرنسية، القضية الروسية والماركسية لا تسأل يعني عنها. فوالدي ما كان محدود، يعني أذكر أنه حتى في المراحل كلها دي كان كل ستة أشهر يخصص 6 أشهر كاملة لقراءة مادة معينة، أحيانا الفن، أحيانا تولستوي، أحيانا كذا، وهو ينخرط في هذا الموضوع. وأنا بهالأثناء كل شيء أقرأه، أنا طبعا لأنه منشغل في المدرسة بالشباب بالعلاقات،
2: بس ما يقرأه هو تسأله أنت عنه.
3: فلذلك أنا حقيقة في حصيلة كبيرة من ثقافتي مأخوذة منه، مأخوذة بالسماع، والسماع ما تستهتر فيه. يعني هذا الطريقة انك انت انك تشوف انسان اعلم منك في اي قضية. يعني انت الان لو انك التقيت مع شخص حقوقي تسمع انه مختص في القانون الدولي، اذا شئت انت تستطيع ان تعصر منه كل ما عنده حول القانون الدولي،
2: على الاقل القضايا الاساسيه او
3: الجوهريه طبعا الرئيسيه. شو بدك اكثر انت من الاساسي؟ انت مش حتصير
2: خبير بالقانون
3: محامي ولا راح تصير خبير تدخل في قضايا جزئيه، انت بتاخذ الاشياء الاساسيه الجوهريه. نفس الشيء في علم الحرب، يعني مثلا اذكر هون عمري 14 سنه عادت اناقش ابوي في القضايا السياسيه وفي القضايا كذا، مره نرفز مني يعني قال لي اسمع لا تتكلم بالسياسه قبل ان تقرا هذا الكتاب. شو هذا الكتاب؟
2: كلاوزوفيتش
3: أونوار، هذا علم الحرب.
2: نعم
3: فعلا انا قراته من هذاك الوقت، انا
2: من 14 سنه قرات فيلم الحرب،
3: كان مختصر.
2: نعم مختصر،
3: مش الكتاب الاصلي، بعدين قرات الكتاب الاصلي. بالفعل انا بعتبر انه دراسه علم الحرب الاستراتيجيه الكليه ضروريه لكل من له علاقه بالسياسي او بالفكر او بالتحليل السياسي، حتى بقراءه التاريخ. شغلي غريب يعني علم الحرب مش مسألة بسيطة يعني. نعم. يعني تعتبر جوهر العلوم.
2: صحيح.
3: ايه فالتكوين كان بهذا الشكل وبمناخ كله نقاش حول حزب التحرير، حول الإسلام، حول
2: قبل الأحزاب السياسية، الزملاء الأساتذة يعني كمان بهذا السن ربما شخصية الأب كانت طاغية، ولكن ربما بعض المدرسين ما كان لهم كمان نوع من التأثير.
3: طبعا مثلا الشيخ مريش الأساتذة كانت بسرعة عامة يستلطفوني، مثلا هذا الشيخ مريش كان يحاول يشتغل علي عن موضوع الإسلام. كان يعلم، أنا كنت أدرس شريعة.
2: نعم.
3: في داخل المدرسة يعني أدرس أدخل في علم الدين.
2: نعم.
3: في الإسلام في درس للدين، وهذا في درس الدين كان في تفسير قرآن، تفسير آيات وتفسير.
2: ما كانش عندك تحفظ على هذا الموضوع؟
3: أعوذ بالله، أحسن علامات، حسن علاماتي. لا كنت يعني بإقبال شديد وحافظ من هذاك الوقت، هو كان يعجب فيه كثير يقول هذا كيف هيك حرام يضل يعني ما أقدرش بالعربي
2: لازم يجي على الإسلام.
3: كنت أنا وكمان واحد مسيحي للحق مثلي. بس ما مش عادش اذكر اسمه الحقيقه، شاب هيك كان ذكي اشطر مني كان في المدرسه يعني. انا ما كنت كثير يعني ما كنت من الاوائل لانه ما كنت اعطي للدراسه يعني ما تستحقه. ابوي كان يحتقر المدرسه يعني، كان يقول لي هذا كله كلام فارغ. شايف هذا
2: مساله الشهاده وكذا، انه المهم ثقافه انك تكون
3: عندك ثقافه والحفظ وعمق تروح.
2: نعم. نعم.
3: يعني المدرسه بتعطيك من كل روض زهره بهذاك الوقت وشي. فأنا كنت أخذ منها بس ما كنت يعني عندي طموح أكون الأول مثلا أو الثاني أو الثالث، يعني كنت بدي بس أقل
2: سلك الحال،
3: أسلك الوضع، لأنه كنت ملتهي في كل القضايا الأخرى يعني في كل شيء قضايا الأخرى، ودروسي دائما في المرتبة الثانية أو الثالثة. الحقيقة هذه الفترة هذه كانت حاسمة في حياتي، لأنه فترة الرشيدية اللي أنا عشتها هي الفترة اللي خلتني ارتبط بالسياسة ارتباط كلي يعني اكثر من الثقافة.
2: نعم.
3: بهذه الفترة وبدأت المظاهرات.
2: طب غير الشيخ مريش؟
3: هلا الشيخ مريش اهتم فيه. كان مثلا استاذ اللغة العربية، هذا ايضا كان في مشكلة بيننا وبينه، فكان برضه يحب اسمه الشيخ جلاجل، كان الاستاذ الشيخ جلاجل. كان في شاب من دار الحسيني ضليع بعمري هو، بس والده شاعر فمعلمه القواعد وقواعد اللغة العربية، يعني الصرف والنحو والكذا. هذا كان متفوق في هالجانب. فالأستاذ الجلاجل ما كنت أشعر أنه يعني متعمق قد هذا. فكان إذا عرب أو أعرب أو حاول يعمل يعني يصرف شيء باللغة العربية يقوم يرفع إيديه يقول له هذه هيك.
2: فيضطر يصوب الأستاذ،
3: يصوب ويقول له يجوز الوجه. عمره بعد فترة أصبح الأستاذ عاجز أمامه،
2: ثبتوه يجوز الوجه.
3: يجوز الوجه. أنا بالنسبة لي كنت أستلمه في تفسير الشعر، في تفسير كذا، وهو يقرأ يعني أصحح له فكان أيضا يلتمس مني بالجانب الآخر. فكان في الأدب والأشياء الفكرية والأدب حاججه، إذا بده يشرح عن شاعر، بده يشرح عن قصة أو عن قضية، كنت أنا أطلع.
2: وابن الحسيني متولي الصرف والنحو،
3: هذاك متولي الصرف والنحو يجيب له الدور. الحقيقة هو ذكاء كان أكبر مني الشاب. فعلا يعني أنا كنت أستغرب بهالعمر كيف يعني متمكن من هذه اللغة؟ بس كانت ترجع لوالده، أو والده كان شاعر يخدني عنده أسمع.
2: بقدر أفهم شوي منك أنه الأثر الأساسي ما كانش للمدرسة في تكوينك؟
3: لا لا، هذول ما كانوا كتير، لأنه أنا مشكلة أبوي ما كان يعلمني، ما أقبضهم هذول، يعني ما أعتبر المدرسة.
2: كنت تشعر بشيء من الامتلاء يفوق هذا المنهاج اللي أنت جاي بدك تقرأه مثلا؟
3: بدي أذكر أستاذ، أنا الحقيقة الأستاذ كيالي كنت هذا صديق معه كتير وشاعر، ولكن هذا أذكر أن له بيت شعر كان يقول: أنا الآتي إلى الدنيا بعقل قد تفجر من عصارات الترابي. كان عبد الرحمن الكيالي شاعر مهم يعني ومثقف كبير، وكان يساري يعني عنده اتجاه عطف على الحزب الشيوعي، لكن كانت مشكلته أنه ما بده يصادم، يعني ماشي الحيط الحيط، ولكن قلبه كان بهذا،
2: عنده تمرد في داخله ولكن لا يعبر عنه بالمعنى،
3: وعنده تصور سياسي وكل شيء، بس ما بده ينخرط في الصراع يعني السياسي، بينما احنا كنا رايحين للمدى الأخير.
2: ترك أثر بشخصيتك أو ب...
3: يعني كنت أحبه وأعزه يعني، بس ما بقدرش أقول أنه كان مؤثر علي يعني بمعنى، بس أنا من الناس هدول كلهم الأساتذة، يعني بقدرش أقول واحد اعتبرته مؤثر. اللي بيجوز أثر على شخصيتي بعدين بعض قيادات الحزب الشيوعي الأردني ممكن بعضهم يعني.
2: كنت مشغولين بهذاك الوقت بفكرة ضم الضفتين ومسألة حكومة عموم فلسطين وكذا، يعني كانت هذه عناوين كمان يعني مطروحة بقوة في ذلك الوقت.
3: خذ مثلا ضم الضفتين، ضم الضفتين
2: أو توحيد الضفتين، أو
3: أنا حضرت، أخذني والدي حضرت مؤتمرين، مؤتمر في أريحة ومؤتمر في عمان في الضم، كان أظن وقتها لسه في الأستاذ نويهد موجود، وكان في الفاروقي،
2: سليمان التاج الفاروقي،
3: هذا كنت أعرفه أنا من أيام فلسطين. فمثلا هؤلاء الخطباء اللي خطبوا في هذا المؤتمر،
2: في المؤتمرين
3: كان يخدني والدي أسمع الخطابات، كان بهمه أتعلم الخطابة أيضا والطريقة.
2: هو دعي كعضو في المؤتمرين؟
3: حضر بس ما دخل على هذا كثير، كان هو متجنب الدخول في السياسة،
2: كان ما زال على يعني ولاءه للحج أمين ومسألة
3: مش ولاء
2: هو بس سيدي إعجابه أو موافقته على
3: بقي عنصره، هو أيد الضم، اعتبر أنه هذا إيجابي يعني، ولكن ما كان بده يدخل بالسياسة. أنا حتى حاول كثيرا أنه يمنعني أنه أدخل في العمل السياسي.
2: هو لم يكن عضوا في الحزب الشيوعي، كان فقط يحمل فكرة يسارية،
3: ما كان عضو حتى هو يقال أنه بالثلاثينات عرضوا عليه يصير هو أمين عام للحزب
2: يعني عصبة التحرر
3: في عصبة قبل العصبة لمرحلة الحزب الشيوعي
2: الفلسطيني
3: لما كان نجاة صدقي وكانوا هلا مثلا هذول قيادات الحزب الشيوعي كانوا في بيتنا يكونوا عايشين، عارف كيف؟ وهذا من انا صغير اعرفهم معرفه، كيف تعرف واحد عمره 7 سنين 10 سنين 11 سنين عمه فلان ويجوا يدللوك، كانت هذا الوسط اللي انا ربيت فيه، يعني كان وسط رجال مش بسيطين.
2: طيب نرجع لموضوع النقاشات في ذلك، وحضرت انت المؤتمرين، انت كان لديك ايضا تفتح ويعني كنت تناقش في السياسه، إيه؟ شو كان موقفك في ذلك الوقت يعني من مساله الضم او مساله التوحيد؟
3: والله لا اذكر انا انه كان لي موقف يعني ضد الضم، ما كنت، بالعكس انا الحقيقه الضم كنت ضليت كل الوقت، حتى لما اجى يفك الضم الملك حسين أنا ما وافقت يعني.
2: أنت مع فكرة الوحدة يعني؟
3: كنت مع فكرة بقاء الضفتين وما لحد هلا.
2: طيب النقاشات اللي كان دور في ذلك الوقت يعني كان هناك مشاعر من الوطنية الفلسطينية كان مثلها المؤتمر غزة وحكومة عموم فلسطين، وهناك إحساس لدى البعض بأنه يعني جزء من إلغاء الهوية يتصل بمسألة الضم.
3: هذه غابت بسرعة على الأخص في الضفة الغربية، هذه بقيت حية في منطقة غزة. شوف مسألة هاي كثير مهمة، نحن الذين عشنا في الضفة الغربية وعشنا الضم بسرعة أصبحت قضيتنا أردنية، ولم تعد القضية الفلسطينية قضية يعني حاضرة، ولا الهوية الفلسطينية، يعني هذا على عكس كل الفلسطينيين اللي سكنوا في غزة أو اللي سكنوا في المخيمات، مش مخيمات الضفة، المخيمات
2: اللي خارج فلسطين،
3: اللي خارج شرق الأردن وفلسطين. هاني ما كان عندنا احنا النعرة الفلسطينية ولا كنا نفكر، لانه
2: احنا بنحكيش كنعرة، احنا بنحكي عن تبديد هوية لشعب، يعني جزء منه صار تحت الاحتلال اللي قامت عليه دولة اسرائيل، وجزء متابع للإدارة المصرية، وجزء راح انضم للأردن. يعني إلغاء الهوية الوطنية هون ما كان حالة مستفزة؟
3: لا، ما كنا شاعرين إنه إحنا ألغينا هويتنا، كنا شاعرين إنه الأردن بلدنا، وكنا نشتغل على أساس إنه إلنا حق نغير ونقلب النظام ونوقف ضد النظام. يعني تعاملنا إحنا مع الأردن،
2: بس أنت قلت قبل شوي إنه غاب الموضوع الفلسطيني، لم يعد موضوع الفلسطيني.
3: كيف غاب؟ غاب لهذا السبب، حتى لو كنت تنادي بفلسطين، يعني نحن تصرفنا كأردنيين، عشنا كأردنيين. يعني أنا مثلا لما دخلت الثورة الفلسطينية، يعني ما كان عندنا شعور أنه لازم نعمل هوية فلسطينية وهويتنا راحت ومش عارف إيش، لأنه إحنا حقيقة في الأردن أنا هيك شعرت، ما كان يعني أخذنا كل الحقوق اللي بدنا إياها، كل الحقوق، وبعدين كنا وضع في داخل النظام.
2: بس أخرجته من عملية الصراع على الأرض، ما هي مسألة أساسية.
3: الصراع كله غاب، كل الوضع الفلسطيني غاب الصراع. يعني
2: كيف تشكلت أنوية للمقاومة في غزة بعد وقت قصير؟ كان في بعدين
3: بعد وقت قصير، يعني
2: بالخمسينات، 56 كانت
3: 56 بدأت، بس احنا اللي عم نحكي على فترة بين الخمسين لاثنين وخمسين.
2: يعني احنا عشان بدناش نحرق المرحلة، بس انه كان في بالخمس 51 مؤتمر عمان، مؤتمر أريحة، قلت انه ما اخذت حيز كبير من النقاش بين الناس، لانه التحقوا بسرعة بالهوية الجديدة، او بمعنى انه وافقوا على مسألة توحيد الضفتين.
3: ايه، وبعدين اعتبروا انه الاشي الاساسي تغيير النظام في الاردن، مش انه يروحوا يشتغلوا في كفلسطينيين، انه الاردن نفسه يتحرر وسوريا تتحرر ومصر تتحرر. حتى اذا بدك الفلسطينيين اللي كانوا في المناطق الاخرى، يعني مثلا جورج حبش صار قومي عربي. شو يعني قومي عربي؟ صارت هويته القومية العربية، وصار يكبر انه القومية. بعدين بدأوا يفكروا بشباب الثائر يعني هذه مرحلة تانية. بس مرحلة الخمسينات هي مرحلة الاندماج في الوضع العربي، واعتبار حل القضية الفلسطينية يتم من خلال تغيير الوضع العربي. وكان التفكير الأساسي أنه واحدة من أسباب النكبة هي الأنظمة العميلة والأنظمة الرجعية والأنظمة التي يعني لم تستطع أن تواجه الكيان الصهيوني.
2: تريد أن تقول أن فلسطين لم تغب بمعنى قضية التحرير، بل غابت مسألة الهوية القطرية عن الحضور؟
3: ما عاد يبحث،
2: يعني لم يغب مشروع التحرير ومحاولة استرداد الأرض
3: بالعكس هو كان المطلوب من أجل التحرير تغيير الوضع العربي. ولذلك لاحظ أنت لما فتح طلعت بنظرية أنه طريق فلسطين هو طريق الوحدة العربية، هي حاولت تعمل توافق ما بين الرأي اللي كان سائد بالخمسينات،
2: الوحدة طريق التحرير،
3: انه الوحدة طريق التحرير
2: والتحرير طريق الوحدة،
3: بعدين صرنا نوافق بيناتهم. بس احنا في البداية ما كنا نفكر انه لازم نقوم بعمل فلسطيني، وانما كنا نفكر احنا انه اذا حررنا البلاد العربية وحدنا البلاد العربية نستطيع نحرر فلسطين،
2: بتصير التحرير تحصيل حاصل.
3: والشيوعيين ما كانوش حاطين هاي يعني في حساباتهم. يعني احنا انا مثلا في تجربة الحزب الشيوعي دخلنا في معركة كبيرة حول الموقف من قضية فلسطين، لانه كان الحزب الشيوعي شعاره الجوهري اذا بدك هو العودة لقرارات التقسيم، والعودة إلى مرحلة التقسيم مش التحرير، وهو بده يبلع موضوع التقسيم، وإحنا دخلنا في معركة كبيرة.
2: طيب خلينا، أنت يعني وقتها في جو في المدرسة الرشيدية، شيوخ يعني يدرسوك الشريعة، وبنفس الوقت حزب التحرير أصدقائك، وبعدين رحت على الحزب الشيوعي.
3: طب أنت بتعرف أنا مثلا لا أذكر في كل مدرسة رشيدية في طالب واحد كان يقول انه احنا فلسطينية لازم نعمل حركة فلسطينية، ولا طالب ولا حق عودة. كان الشعار الاساسي انه لازم نحرر حتى نروح على فلسطين. يعني قصدي انا الهوية الفلسطينية ما كانت مطروحة الا عند قطاع غزة، وهذا برجع السبب الرئيسي للسياسات المصرية تجاه القطاع. وعند لاجئين لبنان، لأنه كانت السياسة اللبنانية في ذلك الوقت وضعهم في جيتوز وضغط عليهم، يعني بكل غصبا عنكم أنتم فلسطينيين وغصبا عنكم لازم تفكروا كفلسطينيين.
2: أنا حرجع لما نحكي عن فتح موضوع الوطنية الفلسطينية، حنرجع كتير لموضوع الهوية، بس خلينا بدي أسأل السؤال اللي سألتك إياه. أنت في الأجواء اللي كنت فيها ليش اخترت الحزب الشيوعي؟ يعني كان في قوميين وأنت يعني كان ميال للوضع أو الكلام اللي تفضل فيه يعني ينطبق مع الطبق أكثر مع الفكرة القومية، وكانت هناك تأثيرات أيضا لأحزاب أخرى موجودة في ذلك الوقت، لماذا اخترت الحزب الشيوعي؟
3: يعني هو أنا الحقيقة سبب والدي، يعني والدي كتير شبعني بالفكر الماركسي.
2: هلأ لم يوجهك حزبيا ولكن بالجانب النظري يعني في النقاش اللي كان.
3: أنت بتعرف أنا انتقلت من الحفظ تاع الشعر، أنا حفظت مثلا مقدمة الاقتصاد السياسي غيبا تاعت إنجلز، عرفت كيف؟ وكان يشرح لي يعني البيان الشيوعي، درسني إياه، درسني الاقتصاد السياسي، إلا كتاب رأس المال قال لي فيه دكتور يعني مطلع عليه أحسن مني اسمه الدكتور بوديري، دكتور خليل بوديري، روح شوفه يعني حاول افهم منه. فأنا حاولت أتقرب عليه. كان الرجل هذا رحمة الله عليه أكيد توفى، عنده شغلة فظيعة أنه دائما تخاف من الجراثيم، دائما حاطط شيء على التم، يعني حافظ رأس المال، حافظ رأس المال اللي هو للعمال اللي بعيشوا بالتلوث وخايف من أي تلوث، طريقته في هذا. فأنا أحكي معه يقعد يشرح لي عن فائض القيمة ومش
2: عارف ورا الكمامة،
3: ورا الكمامة وبدوش يسلم، إذا سلم بروح بغسل إيدي،
2: عنده وسواس قهري،
3: هو اختصاصي عينيه طبيب كبير هو، بس كان هذا الوحيد. فأنا أصلا لما دخلت على الحزب الشيوعي كنت مطلع على الماركسية أكثر من أي واحد في الحزب.
2: يعني أنت وعيك النظري قراءتك السابقة أخذتك على الحزب،
3: هي اللي منعتني أني أكون أقرب للبعثيين وأقرب للتحرير. النظري، الجانب النظري كنت لا شك مقتنع فيه وداخل فيه، حتى لدرجة لما دخلت الحزب الشيوعي أنا بذكر واحد من إخواننا مش عارف شو منناقش، بقول له أنا يعني اللي أنت فاهم البيان الشيوعي؟ قلت له طبعا. قال لي الاقتصاد السياسي؟ قلت له طبعا. فقال لي هذا غرور، كيف أنت بتقدر تفهمه هذا؟ هذا مش معقول حدا بفهمه. يعني هو بالنسبة لهم كان الحزب الشيوعي عمل سياسي، هذا العمل النظري.
2: الجانب النظري هو على كل حال تكتشف لحد الآن يعني الموضوع هيك، يعني اللي مهتمين بالشغل النظري قل.
3: لا كان صارت نظرة سلبية إلي، ما أعيد الاعتبار إلا بالسجن لما صاروا بحاجة يعلموا الديالكتيك ويعلموا هذا، فصرت أنا أخذ شوط في هذا، وبشير البرغوثي رحمه الله عليه أخذ شوط ثاني في الموضوع الاقتصادي. بس أنا كنت أدرس المادية التاريخية والمادية الديالكتيكية، يعني أشرحها لشاب أنا من أصغرهم سنة، كنت بس من حيث العمر يعني. لكن بوقت مبكر كتير ده الشيخ تقي الدين مثلا لما كنت أقابله كان معي حصيلة نظرية، كان كل اللي يحكيه وهذه التعريفات اللي يعملها كنت أعمل له مشاكل عليها، لأنه هو في جزء من التعريفات كان الأستاذ عباس الكرد أستاذنا كان ودخل حزب التحرير أنه عرف شو ما هي الدولة. طب هلا في الإسلام ما في تعريف ما هي الدولة، ما هو الكذا، ما هي الحضارة، ما هي، كان هو التحريريين كانوا كتير يخموا الناس بقضية التعريفات، يعني يدخلوا على تعريف الدولة، على تعريف مش عارف النظام، تعريف
2: هو كان بده يحاول يقدم رؤية يعني لحركية إسلامية مختلفة ربما.
3: بس كان متأثر بهاي الإنسايكلوبيديا بتعريفات معينة. يعني.
2: طيب.
3: والتعريفات الماركسية كانت ما تقبضها هذه، يعني لأنه في
2: يعني منهج مختلف
3: ومنهج مختلف أخرى. وردود أخرى مختلفة. طيب.
2: أنت انتسبت للحزب سنة 1953؟
3: يا بال 53 هو أنا طالب كنت من 52 بس هم ما كانوش قابلين،
2: قدمت الطلب ووافق عليك ب 53. طبعا كان الشكل يعني ربما الأمثل أو الأبرز آنذاك للتعبير عن المشاركة السياسية هو التظاهر،
3: تظاهر بالصلاب. يعني أنا طبعا كان الحزب الشيوعي متميز بصلابته، يعني الموقف يعني انه حاسم، الدخول على المظاهرات، عدم المساومه، الوقوف من امريكا مثلا، في كان جزء كبير من الاشياء اللي اثرت فيها على الحزب الشيوعي، انه بال 51 52 الكل يحكي عن بريطانيا، وكانت امريكا بالنسبه لهم ثانويه. كان الحزب الشيوعي قد بدا يبلور
2: يأشر على الدور الامريكي،
3: انه الدور الامريكي وانه بريطانيا راحت وانتهت، انتهى امرها. بعدين حزب التحرير كان داقق في هاي القضيه لساته، واحنا صرنا نقول وين راحت بريطانيا، هاي بريطانيا انتهت وفرطت وصارت تابعه لامريكا والى اخره، بينما انه الخطر الاساسي راس الافعى هي امريكا والى اخره، لانه كانت جزء من الخط السوفيتي في ذلك الوقت.
2: التظاهر بدأته مع لحظة الدخول الحزب ولا كان سابق؟
3: لا يعني أنا مشارك، كنت أشارك
2: كنت
3: في
2: المظاهرة
3: طبعا، كنا نشارك في كل مظاهرة، في كل نشاط في يقوموا فيه الطلبة نكون في المقدمة فيه.
2: بتذكر مين اللي نظمك بالحزب أو مين اللي وافق لك على طلب الانتساب؟
3: هلا الحقيقة اللي كان في ذلك الوقت كان نعيم الأشهب.
2: نعيم الأشهب
3: كان في الحزب، وبعدين كان في ناس بيعملوا بالعمل السري، شخص اسمه خلدون عبد الحق.
2: نعم.
3: هذا توفي.
2: انت سنه بالحزب وستدخل تجربه الاعتقال الاولى، هذا سوف يكون يعني موضوع حديثنا في الحلقه القادمه ان شاء الله استاذ منير شفيق، حتى نلتقي مع الجزء الثالث من كل الحكايه. والاستاذ منير شفيق نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج كل الحكاية، عرض موجز لتاريخ القضية الفلسطينية مع المفكر الإسلامي منير شفيق. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. مستمعينا الكرام، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حديثنا بعد صلاة المغرب بوجوب متابعة الإمام كانت له أثر طيب في أداء المتابعة من المصلين في العشاء، يعني هذه علامة على أن الأمة قابلة لأن تتعلم وقابلة لأن تطيع، وهذا فعل خير وبشارة طيبة أن المأموم لا يسابق إمامه لا في تكبيرة الإحرام ولا في الركوع ولا في القيام ولا في السجود ولا في الجلوس، متابعة. وكما قلنا عندما يكبر الإمام وينتهي من التكبير نبدأ نحن بالركن، نبدأ بالركن، يعني لا نبدأ معه ولا نسابقه. والحديث الذي ذكرناه حديث يخوف، أيحب أحدكم أن يأتي يوم القيامة رأسه رأس حمار يسابق إمامه؟ يعني هذا التشبيه بشع، يعني الحمار ما بيفهم كثير، كمثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. يعني التأدب بأدب الصلاة، هذا التأدب فيه طاعة وفيه نظام، والإسلام يقوم على الطاعة، والطاعة تساوي النظام، والفوضى تساوي المعصية. وين ما تلاقي فوضى يعني معصية، وين ما بتلاقي نظام يعني في طاعة، سواء كانت الطاعة لله تعالى أو طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام أو طاعة لولي الأمر أو طاعة للوالد أو طاعة للمعلم أو طاعة للعالم، كل هذه هي فرع عن الطاعة في الصلاة والمتابعة في الصلاة. ومما يجب متابعة الإمام فيه النحر، يوم النحر ما أحد يذبح للإمام، إذا علم الناس أن الإمام نحر ينحرون، وقبل الإمام لا ينحر أحد، الإمام أو من ينوب عنه في البلد، هذا متابعة. يوم النحر يعني يوم الأضحى، فكل واحد يذبح أضحيه، تنتظر حتى تعرف أن الإمام أو نائبه في البلد قد نحر فتنحر، فيبدأ المسلمون بالنحر، هذا من المتابعة أيضا. فعلينا أن نتعلم من هذه الصلاة المتابعة في كل شأن من شؤون الحياة، يعني لا يجوز في الدخول إلى المسجد أن تقدم اليسرى على اليمنى، في مسابقة، اليسرى لا تسبق اليمنى، في متابعة، اليسرى تتبع اليمنى في الدخول إلى المسجد، مفهوم يا أخوان؟ اليسرى تتبع اليمنى في الخروج من الخلاء، هكذا التنظيم، هكذا النظام. لا نبدأ بالطعام قبل الغسل، فالغسل قبل الأكل، غسل اليدين قبل الطعام، لا نأكل ثم نغسل، نغسل ثم نأكل، يعني حتى ما يصير في مسابقة في الآداب، حتى الآداب لها أولويات. تغسل يديك، تجلس إلى الطعام، تقول بسم الله، تأكل بيمينك، هذه متابعة. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني لا تقدم أدبا في الطعام على أدب آخر، وإذا أكل تأكل ما يكفيك دون التخمة، لأن الله تعالى حرم الإسراف في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، فمن أسرف فقد خالف الاتباع، فقد خالف الاتباع بالعمل، اتباع رسول الله وهدي رسول الله وكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا انتهيت تنتهي بحمد الله، كما بدأت بسم الله تنتهي بحمد الله تعالى، ثم تغسل يديك وتقول الحمد لله الذي رزقنا من غير حول منا ولا قوة. وإذا أكلت عند أحد الناس تدعو له، الله أطاع أكل طعامكم الأبرار أو الأخ يا وصلت وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة الأخيار وذكركم الله في من عنده. هذا الدعاء أيضا في الترتيب بعد أن تأخذ طعام المضيف طعام من استضافك. هذه كلها يا أخوان من آداب الإسلام حتى لا نؤخر شيئا ولا نقدم شيئا آخر. الآن في الصلاة سكت الإمام قليلا في الركعة الجهرية الثانية، ليس في هذا سجود للسهو لأن الركن لم يدخل بعد، لم يفوت. لو أننا ركعنا دون أن نجهر بالركعة الثانية كان علينا أن نسجد للسهو، لأن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين واجب من الواجبات، فمن تركه وجب عليه أن يسجد للسهو، ولكن لم يفوت الوقت، إن الركعة لم تدخل. سكت الإمام ساهيا ولكن لم يستمر السهو إلى انتهاء ركن القيام، فاستدرك فاستفتح المصلون على الإمام فجهر، فليس هناك من سجود للسهو لأن الركن لم يخرج عن مكانه، بقي الركن في مكانه، يعني القيام بقي، وتمت الصلاة الجهرية بذلك. من أجل هذا نتعلم، قد يسأل سائل لقد سهى الإمام فلماذا لم يسجد للسهو؟ قلنا السهو بشرط أن تتجاوز الركن إلى ركن آخر، عندها يجب سجود للسهو، وما لم يفت مفهوم يا أخوان. هذه بعض آداب الإسلام وبعض الإرشادات الإسلامية القرآنية والنبوية. من أجل هذا على المسلم أن يتعلم دينه ليتعلم الحياة، وإن لم تتعلم دينك فلن تتعلم الحياة. كثير من الناس يصنع لنفسه دينا، والمسلم لا يستطيع أن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مرفوض غير الإسلام. والإسلام هو كل الشرائع والآداب والعقائد والعبادات، كل هذه اسمها الإسلام. ومن غير شيئا من أركان الإيمان أو شيئا من أركان الإسلام أو شيئا من آداب الإسلام فهو عاصم إن فعل ذلك وهو يعتقد بمشروعية ذلك. أما من ترك ذلك لاعتقاده أن هذا غير صحيح فهو كافر. لذلك الذين يستحلون ادعاء الخمور هؤلاء يعتبرون مستحلين لنفس الخمور. يعني كل إعلام للخمر، مسلم يعمل إعلان للخمر أو يبيع الخمر، فمعنى ذلك أنه يستحل الخمر. لو ما كان يستحل الخمر لا يروج لها بالإعلام، فمن روج لكفر أو لكبيرة من الكبائر وتكسب بها وهو يعلم بأنها حرام ولكنه يفعلها مكابرة فأوشك أن يخرج من الإسلام. ومن قام بإفساد الناس، من قام بإفساد الناس، والله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، والله تعالى يقول في حق المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هؤلاء يسمون الفساد إصلاحا ويسمون الإصلاح فسادا، هؤلاء كفار لأنهم عكسوا النصوص الشرعية، عكسوا معانيها وشوشوا ولغوا. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، هذا من اللغو في القرآن، إن اللغو بتشريع القرآن. واحد بيعرض بنات عاريات في السينما أو يعمل حفلة بارتي رقص ببيته يعرض البنات وبيجيب الشباب يرقصوهم، هذا أيضا معارض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأن المسؤولية أن تمنع الفساد ولا تقربوا الزنا. مقاربة الزنا يعني لا تفعلوا دواعي الزنا، من أكبر دواعي الزنا تعري النساء أمام الرجال، وهؤلاء يعرون البنات والنساء أمام الرجال لدعوتهم إلى الفاحشة. هؤلاء مغضوبون من الله تعالى، ملعونون. لذلك على المسلمين أن يرفعوا دعوة ضد هذه وسائل الإعلام، يقولون إن الله تعالى يحرم الفاحشة. حتى القانون اللبناني بيحرم الدعارة والدعوة إليها ولو كان شكلا، فيجب أن يرفع دعاوى بحق هذه الأجهزة الإعلامية المرخصة التي رخصت للفساد. من أكبر المفسدين في الأرض الذي يدعو إلى تعاطي الزنا وتعاطي الخمور وإلى تعاطي الفواحش، وهكذا في كل بيت نسمع صار في خمارة وفي بيت دعارة بواسطة التلفزيونات التي تدخل صورها إلى بيوتنا. اتصل امبارح واحد من البحرين أو من الإمارات مباشرة على تلفزيون المستقبل، بيقول له يا عمي انتوا في لبنان شو عم بتوزدوا لنا؟ لان صرنا عم نبث عالميا الحمد لله، اللي صارت الفواحش تبعنا عالميه، ما بقت اقليميه، ما بقى محليه، لا الفواحش عم نوزعها للعالم. افتح انت تلفزيون اسرائيل بتراقي اليهود اكثر التزاما بالادب من تلفزيون المستقبل والال بي سي والام تي في. ما بضر النفايات الكيماويه مهما اضرت بتضر بالجسم، بس نفايات العقائد اللي عم بيجيبوا لناها بتضر في ديننا وفي أخلاقنا وفي مروءتنا وفي أجيالنا، وبتوجب غضب الله على الساكتين عليهم. فاسألوا الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الحق ومخالفة أهل الباطل، وادعوا الله تعالى على كل مغضوب أن يلعنه الله، لأنه يريد أن يسوق نفايات الإلحاد والكفر والعلمنة كلها، يريد أن يسوقها

0: حتى لا نأخذ من الإسلام إلا ما هو أمر من الله تعالى، وأن نترك ما نهانا الله تعالى عنه، أن نترك ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا جزاء.
1: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي فضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج السيرة النبوية مع الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وموضوع الدرس اليوم أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء، ما من نعمة أعظم ولا أجل ينعم الله بها على عبده كنعمة العقل، أعظم نعمة على الإطلاق. وبالمناسبة الإنسان أعقد كائن في الكون، أرقى مخلوق. المخلوق الأول، المخلوق المكرم، المخلوق المكلف، وأعقد ما فيه عقله. فمن نعمة الله العظمى أن يمنح الله العبد عقلا راجحا، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. هذا العقل الراجح من لوازمه أن يعرف الله، من لوازمه أن يحب الله. في نقطة أحب أن أعالجها قبل أن أخوض في الموضوع. قد تجد إنسان يحمل شهادة عالية جدا ولا يصلي، ويشرب الخمر، وقد يزني، فكيف نوفق بين رجاحة العقل وبين طاعة الله عز وجل؟ هذا الموضوع بعض العلماء حله على الشكل التالي، فرق بين العقل والذكاء. الذكاء متعلق بالجزئيات، أما العقل متعلق بالكليات. فالذي يعرف الله سبحانه وتعالى ويعرف سر الحياة ويعرف رسالة الإنسان في الحياة هو العاقل، أما الذي يختص باختصاص ضيق ويبدع به ويتفوق هذا ذكي. فالذكاء صفة متعلقة بالجزئيات. فلان ذكي فيما هو فيه، ذكي في اختصاصه، وقد يكون بعض المجرمين في أعلى درجات الذكاء لأنهم يخططون بشكل عجيب. فهل هم عقلاء؟ إطلاقا. العقل من خصائص المؤمن، أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وسوف ترون معي بعد قليل أنه ما من مخلوق على وجه الأرض أعقل من رسول الله، لأن العقل هداه إلى الله، ولأن العقل هداه إلى أن يحبه، وإلى أن يخلص له، وإلى أن يجعل حياته كلها في مرضاته. لذلك استحق هذا المقام المحمود. أيها الإخوة الكرام، البطولة أن تأتي إلى الدنيا وأن تستغل هذا العمر المحدود إلى أعلى درجة. هناك أذكياء جمعوا أموالا طائلة وسكنوا بيوتا فارهة، ثم جاء الأجل وانتهت حياتهم وكأنهم لم يكسبوا شيئا. هل هم عقلاء؟ لا والله. كانوا أذكياء ولم يكونوا عقلاء. أما هؤلاء الذين جاءوا وغادروا وعرفوا قيمة العمر وعرفوا ربهم ووضعوا كل طاقاتهم في خدمة هذا الهدف السامي، فلما دنا أجلهم كانوا من أسعد الناس. أيها الأخ الكريم، كل عقلك يظهر ساعة اللقاء مع الله. لذلك الناس هذه الساعة الحرجة الخطيرة لا يدخلونها في حساباتهم أبدا، فإذا جاءت أين عقله؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما فتح مكة نظر أبو سفيان نظرة عميقة، قال: ما أعقلك وما أحكمك وما أرحمك وما أوصلك؟ عقل ما بعده عقل، رحمة ما بعدها رحمة، حكمة ما بعدها حكمة، وفاء لأقاربه ما بعده وفاء. أول شهادة من الله عز وجل لأرجحية عقله صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذه نعمة عظمى. هذه الآية تذكرني بآية أخرى، قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ المؤمن يعيش في رحمة عميت على عامة الناس، يعيش في سعادة لا يعرفها عامة الناس، يعيش في طمأنينة لا يعرف معشارها عامة الناس، يعيش في سكينة يتجلى الله بها عليه لا يعرفها أهل الدنيا. لذلك أحد العارفين يقول: ماذا يصنع أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن سجنوني فسجني خلوة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. وهو نفسه يقول: مساكين أهل الدنيا جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يعرفوا أجمل ما فيها وهو القرب من الله عز وجل. هذه الآية أيها الإخوة شهادة خالق الكون لنبيه الكريم بأنه كان في أعلى درجات العقل حينما أنعم الله عليه بنعمة النبوة والرسالة. بعض العلماء يقول: إن الله تعالى لم يعطي جميع الناس من بدء الدنيا إلى انقضائها من العقل في جنب عقل محمد صلى الله عليه وسلم إلا كحبة رمل من جميع رمال الدنيا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وأفضلهم رأيا. وكل ما كبر عقلك بيزداد قربك، وكل ما كبر عقلك بيزداد خوفك من الله، وكل ما كبر عقلك بيزداد حبك له. فكأن هناك مؤشران يعملان معا: رجاحة العقل تعني طاعة الله، رجاحة العقل تعني محبة الله، رجاحة العقل تعني الخوف من الله، رجاحة العقل تعني الشوق إلى الله. فأنت امتحن عقلك بحالك وبعملك وبقالك. أجمل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سيدنا خالد بن الوليد أسلم، دخل على رسول الله سيدنا خالد فسلم عليه بالنبوة، قال له: السلام عليك يا رسول الله. خالد بن الوليد الذي انتزع منه راية النصر في أحد، من العمالقة من القادة الكبار، دخل عليه وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: تعالى أقبل. فأقبل فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي هداك، فقد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى الخير. هي إشارة من رسول الله إلى أن هذا الدين ينبغي أن يقبل عليه العقلاء. من لوازم العقل أن تقبل على هذا الدين، ومن لوازم الحمق أن تبتعد عنه. فكان النبي يعجب، سيدنا خالد عاقل وأريب وفطن، ومع ذلك لماذا تأخر إسلامه؟ قال له عجبت لك يا خالد، أرى لك عقلا، أرى لك عقلا، وأرجو ألا يسلمك إلا إلى خير وقد أسلمك إلى الخير. العقل لب، تصور برتقالة بلا لب. في أشخاص عندهم مهارة بينزعوا اللب ويرجعون القشرة إلى ما كانت عليه، فالإنسان يمسكها فإذا هي فارغة يصاب بخيبة أمل. والإنسان لما تعامله من أول كلمة تعرف أنه عاقل أو مجنون. قد أفلح من رزق لبا، قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، قال الله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من أجل أن تعقلوا، كل هذا القرآن من أجل أن تعقل. يروى أن أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين له النبي أوامر الإسلام ومناهيه، فخرج الأعرابي وأعلن إسلامه، فقال له قومه بما عرفت أنه رسول الله؟ على الفطرة وفي عقل، بما عرفت أنه رسول الله؟ فقال الأعرابي ما أمر محمد بأمر قال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء قال العقل ليته أمر به. يعني توافق الأمر والنهي مع العقل، صريح المعقول لا يتعارض مع صحيح المنقول، لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل، لأن العقل مقياس أودعه الله فينا والنقل كلامه. فهل يعقل أن تتناقض إرادة الله عز وجل؟ أنزل على نبيه الكتاب وأودع فينا العقل، فالعقل مقياس أودعه فينا، والكتاب وحي أوحى إليه إلى النبي، فهذا من عنده وهذا من عنده، فالمعقول يتوافق مع المنقول. لكن لو رأيت تناقضا بين العقل والنقل، إنما هو تناقض بين العقل وبين النقل غير الصحيح، أو بين النقل الصحيح وبين العقل الجامح. أما العقل المطلق، العقل المتوازن، لا يمكن أن يتناقض مع النقل. الحقيقة كلكم يعلم أيها الإخوة أن الإيمان باليوم الآخر إيمان نقلي، يعني الله أخبرنا أن هناك يوم آخر. إيمان من نوع السمعيات أو الإخباريات أو النقليات. لكن هل هناك، وأنا أسألكم هذا السؤال، دليل عقلي لا نقلي على اليوم الآخر؟ فالعقل يستطيع أن ينتقل من المحسوس إلى المجرد، من المشاهد إلى الغائب، من الجزء إلى الكل، هذه مهمة العقل إطلاقا. لكن اليوم الآخر ليس له آثار في الدنيا. اليوم الآخر الإيمان به إيمان تصديقي محض، إيمان تصديقي بما أخبر الله به. لكن سؤال، هل هناك دليل عقلي لا نقلي؟ اسمعوا الآن إلى هذه المحاكمة العقلية حول اليوم الآخر. هل أدرك عبد المطلب حقيقة الآخرة بعقله؟ عبد المطلب أدرك حقيقة الآخرة بعقله، ذلك أنه قال يوما ما من ظالم يشتد ظلمه إلا انتقم الله منه قبل أن يموت. فقل له فلان جار وطغى، فقال انتقم الله منه يوم كذا وكذا. قل له فلان، فقال انتقم الله منه يوم كذا وكذا. قل له فلان جار وطغى ولم يصبه شيء، ففكر طويلا ثم قال إذن لا بد من يوم آخر ينتقم الله منه. في قوي وفي ضعيف، في غني وفي فقير، في ظالم وفي مظلوم، في إنسان بيعيش عمر قصير وإنسان بيعيش عمر مديد، وقد يموت الظالم قبل أن ينتقم الله منه. هكذا، أليس هناك يوم تسوى فيه الحسابات؟ يؤخذ حق المظلوم من الظالم، حق الضعيف من القوي، حق الفقير من الغني. ما دام فلان جاء إلى الدنيا وطغى وبغى ولم يعاقب، إذن لا بد من يوم آخر. أخواننا الكرام، في مقولة لطيفة جدا: عظمة الخلق تدل على عظمة التصرف، كمال الخلق يدل على كمال التصرف. دائما في انسجام بين كمال الخلق وكمال التصرف. يعني شركة تصنع كمبيوترات مثلا، لو أنت اشتريت منها كمبيوتر، مو معقول تأخذ مبلغ وتحطه بالجيبة معوضين، ما في إيصالات، ما في إشعار استلام، إشعار قبض. شركة تصنع كمبيوترات لابد من نظام دقيق في المحاسبة يتناسب مع دقة الصنعة. فالمقولة كمال الخلق يدل على كمال التصرف. الكون فيه كمال بالخلق، إذا خالقه لا بد من أن يكون كامل التصرف. فإذا كان في قوي وضعيف وظالم ومظلوم وغني وفقير وصحيح ومريض ومعمر وقصير العمر ويأتي الموت فينهي كل شيء، في ظلم صار، في ظلم شديد، لا بد من يوم آخر تسوى فيه الحسابات. طيب الكفار ماذا يقولون؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والآية دقيقة جدا. الإنسان أيام إما أن يأكل طبخ جاهز وإما أن يطبخ بيده. فأنت إذا استمعت للحق تستمع للحق جاهز، وإذا أردت أن تتأمل وتفكر تصل إلى النتائج نفسها. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا بد من أن تسمع ولا بد من أن تعقل، والأكمل أن تجمع بينهما. الحسن البصري يقول: لما خلق الله العقل قال أقبل فأقبل، ثم قال أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أعطي وبك آخذ. يعني بيستحق الإنسان السعادة العظمى لما استخدم عقله، وبيستحق الشقاء الأبدي لما عطل عقله. بك أعطي وبك آخذ، بك أعطي وبك آخذ. قال: أحب العقول إلى الله تعالى عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أحدنا يقعد مع إنسان مثقف يرتاح، ينطلق معه بالحديث، في استيعاب، في تقدير. لكن لو قعدت مع إنسان ضعيف التفكير، ضعيف الثقافة، جامد محدود، بيقول لك قعدت نص ساعة طلعت روحي. طيب النبي ما عاش في عصر في ثقافة، جاء إلى أناس يعني صخور على صخور، جهل، عصبية، جمود، ضيق أفق، يعبدون صنما من التمر، فلما جاعوا أكلوه أكلت ود ربها. فهذا إنسان، هذا يعبدون أحجارا ينحتونها هم ثم يعبدونها من دون الله. يقول أحدهم: من كان أفضل مني فليضرب رجلي. يقوم إنسان يضرب رجله، تنشب حرب 10 سنوات بينهم. أفق ضيق، عصبيات، عدوانيين، فوضى في الأخلاق. امرأة تتزوج 10 رجال ثم تحدد هذا المولود لهذا الرجل، هكذا مزاجيا. رجل يقول لامرأته: اذهبي إلى فلان فاستضعي منه. ما عنده مانع يلتقي مع لقاء زوجي حتى تحمل منه بمحض اختياره. فوضى في العلاقات الزوجية ما بعدها فوضى، ربا ما بعده ربا، قهر ما بعده قهر، وأد بنات، ظلم شديد، أفق ضيق، ثقافة ضعيفة، جهل، عصبيات. وأكمل الخلق جاء مع هؤلاء. أنا أقول لكم هذه الكلمة: أن تعيش مع الأذكياء في متعة بالغة جدا، أن تعيش مع أصحاب الثقافات العالية، لكن أن تعيش مع أناس محدودين جدا، ضيقي الأفق، لا يفهمون، لا يعقلون، سريعي الاتهام والظن، الحياة مع هؤلاء جحيم لا يطاق. وأكمل الخلق كان مع أناس هذا حالهم، كيف صبر عليهم؟ كيف تحمل غلظتهم؟ كيف تحمل جفوتهم؟ كيف تحمل هؤلاء؟ كيف لين عقولهم؟ كيف لين قلوبهم؟ كيف ألف قلوبهم؟ كيف حببهم به؟ شغلة تحتاج إلى منتهى العقل. بيقولوا أنه حسين والد عمران الذي يعبد سبعة أصنام في الأرض ويرى أنها آلهة كان معظما في قريش، فجاءوا إليه وقالوا له كلم لنا هذا الرجل أي محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه يذكر آلهتنا ويسبهم. وجاءوا معه حتى جلسوا قريبا من باب النبي، فقال عليه الصلاة والسلام أوسعوا للشيخ، وهو حسين نفسه. فقال حسين ما هذا الذي بلغنا عنك؟ الآن تقول رسول الله، أما كان يخاطب بضمير المفرد، الآن إنسان قاعد وراء طاولة قلت له أنت قلت لي بكرة، قلت أنا سيدي أنتوا قلتوا لنا، إذا ما خاطبته بالجمع بزردك، أليس كذلك؟ رسول الله قال له ما بلغنا، ما هذا الذي بلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مؤنسا يا حسين كم تعبد من إله؟ قال سبعا في الأرض وواحدا في السماء، ثماني معنى. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا مسك الضر من تدعو؟ فقال حسين أدعو الذي في السماء. فقال فإذا هلك المال من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء. قال عليه الصلاة والسلام فيستجيب لك وحده وتشركهم معه؟ معقول الكلام؟ هو الذي يستجيب لك وتجعلهم آلهة معه في الأرض؟ أرضيته في الشكر أم تخاف أن يغلب عليك؟ فقال حسين لا واحد من هاتين. فقال عليه الصلاة والسلام يا حسين أسلم تسلم. فقال إن لي قوما وعشيرة ماذا أقول؟ هي مشكلة رؤساء الأديان، شو بدي ساي بحالي؟ هي مشكلتهم. فقال قل اللهم أستهديك لأرشد أمري وزدني علما ينفعني. فقالها حسين فلم يقم حتى أسلم. فقام إليه شيء ببكي، فقام إليه عمران ابنه فقبل رأسه ويديه ورجليه أمام النبي. دخل حسين أبوه وهو كافر فلم يقم إليه عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة. لما دخل على النبي حسين ابنه موجود، قال ما قام له ولم يلتفت له، كافر لأنه. فلما أسلم قام فقبل رأسه ويديه ورجليه. شو هالنقلة الكبيرة جدا! هذا يذكرني لما سيدنا عمر دخل، بيقول دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. شوف التبدل السريع. عليه الصلاة والسلام كان في أعلى درجات الحنكة القيادية، فأمر بعض أصحابه يتعلم السريانية، وأمر بعض أصحابه يتعلم العبرانية حتى يأمن مكر هؤلاء. يعني ما كان يقبل من مترجم يترجم له مترجم غير مسلم، فأمر أصحابه يتعلموا هذه اللغات حتى إذا جاء كتاب بالسرياني أو بالعبراني كان يكلف الصحابة يترجم له إياه، لئلا يعني يحتال عليه هؤلاء الأعداء. تقصي المعلومات في الحرب عمل مهم جدا. المعلومات الآن هي أخطر شيء، المعلومات، والآن العصر يقول ثورة المعلومات. فكان في بعض المعارك روى أبو داود الطيالسي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوم بدر عليا كرم الله وجهه والزبير وسعد بن مالك في نفر إلى ماء بدر يلتمسون له الخبر من عن العدو عددهم وعدتهم، فأصابوا راوية لقريش فيها غلام أي عبد مملوك لبني الحجاج وغلام لبني العاص، فجعلوا يسألونهما عن عدد القوم المشركين، فطفقا يقولان العدد كثير، فأتوا بهما رسول الله وهو يصلي، فلما سلم قال أخبراني عن قريش، فقالا هم وراء الكثيب الذي تراه بالعدوة القصوى. فقال عليه الصلاة والسلام كم القوم؟ فقالا كثير، كلمة ما غير كافية. فقال: ما عدتهم؟ قال: لا ندري. قال عليه الصلاة والسلام: كم ينحرون من الإبل كل يوم؟ فقال: يوما تسعا ويوما عشرة. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه القوم أي العدو: ما بين التسعمائة والألف، وكان الأمر كذلك. هي حنكة قيادية رائعة جدا، يجب أن تعرف حجم عدوك قبل أن تخوض المعركة. أكثر كلمة عامة. لما أمر سيدنا حذيفة بن اليمان أن يذهب إلى معسكر الأعداء في معركة الخندق، ودخل وجلس، وأمره ألا يحدث شيئا حتى تأتينا، وفي رواية: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. فهذا جلس، شعر أبو سفيان أنه في أشخاص غرباء يستمعون، فقال: كل منكم يتفقد صاحبه. فكان سريع البديهة سيدنا حذيفة، أمسك بيد من جن، قال له: من أنت؟ أمسك بيد جاره، قال له: أنا فلان. لو تأخر كان كشف، لو تأخر. يعني إخواننا الكرام، استقر بنفوس الناس أن المؤمن درويش، درويش أقول لك على البركة، ما بيدقق. هذا كله كلام غلط. المؤمن الصادق في أعلى درجات الكياسة، المؤمن كيس فطن حذر. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، شوف، خذوا حذركم. هي المفهوم الساذج إنه المؤمن درويش ما بيدقق، ما عنده هالفهم الزايد، بيلتعب عليه، هي كلها مفاهيم جاءتنا من العصور المتخلفة، عصور الانحطاط. المؤمن كيس فطن حذر. في أعلى من الذكاء؟ تدخل لمعسكر العدو وتجلس بينهم وتستمع إلى مقولة قائدهم، وحينما يشعر القائد أن هناك من يستمع ويقول: تفقدوا أصحابكم، فيبادر ويمسك بيد جاره ويقول له: من أنت؟ والقصة التي تعرفونها أيضا من أروع القصص التي تبين رجاحة عقل النبي صلى الله عليه وسلم. فنعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله عنه قال: إني أسلمت، أسلم في أدق الظروف، وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله. قال له: إني أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت واحد فرد، إنما أنت فينا رجل واحد. معركة بين جيشين، الأحزاب تحزبت، 10,000 مقاتل لم تجتمع في تاريخ الجزيرة العربية، جاءت كلها لترمي النبي وأصحابه عن قوس واحدة، حتى أن بعض من كان مع النبي قال: أيعدنا صاحبكم، ما قال رسول الله، بأن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ يعني اعتقد بعض الناس أن الإسلام انتهى، قضية ساعات وينتهي. نعم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعضهم قال: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. في هذا الموقف الحرج، في هذه الساعات الحرجة، جاء نعيم ابن مسعود قال له: أنا أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. فالنبي نظر قال له: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة، فاذهب فشتت جموع العدو وألقي بينهم بدهائك. إنسان ينهي معركة بس في إخلاص وفي ذكاء. فخرج حتى أتى بني قريظة وهم طائفة اليهود، وكان لهم نديما، فقال: قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، أي ليسوا مثلكم. البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، ولا تقدرون أن تتحولوا منه إلى غيره، وإنهم جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليهم وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فإن رأوا نهزة أصابوها، فرصة يعني، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبينه، ولا طاقة لكم بمحمد إذا خلا بكم، فلا تقاتلوا معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوا. كلام منطقي، أنه أنتم هذه بلدكم وهذه دياركم وهذه أموالكم وهذه حصونكم وهذه بساتينكم، والآن تحالفتوا مع قريش وغطفان، هم بلادهم غير هذه البلاد، ونساؤهم هناك وأموالهم هناك، فإن فازوا فازوا، وإن لم يفوزوا عادوا إلى بلدهم، وتركوكم لمحمد ولا قبل لكم بمحمد، اللهم صل عليه. فلا تقاتلوا مع قريش حتى تأخذوا منهم الرهائن. ثم أتى قريشا وقال لأبي سفيان ومن معه: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمدا، وإنه قد بلغني أمرا رأيت حقا علي أن أبلغكموه، نصحا لكم فاكتموه عني. قالوا: نفعل. قال نعيم: إن اليهود ندموا على ما صنعوا وأرسلوا إلى محمد، إنا قد ندمنا على ما فعلنا، أيرضيك أن نأخذ من أشراف قريش وغطفان رجالا تضرب أعناقهم كرهائن، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم محمد: نعم. قال نعيم: فإن بعثت إليكم اليهود يلتمسون منكم الرهائن فلا تدفعوا إليهم رجلا واحدا. ثم إن نعيما أتى غطفان فقال: إنكم أصلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهمونني، أي بل أنا مصدق عندكم. فقالوا: صدقت، وما أنت عندنا بمتهم. قال: فاكتموا عني. قالوا: نفعل. فقال لهم مثل ما قال لقريش. وكان من صنع الله لرسوله أن أبا سفيان ورؤوس غطفان أرسلوا إلى اليهود من بني قريظة عكرمة في نفر من القبيلتين: إنا لسنا بدار مقام، وقد هلك الخلف، وقد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ونفرغ ما بيننا وبينه. فأرسلوا إليهم: إن اليوم يوم السبت لا نعمل فيه شيئا، وكان قد أحدث فيه، أي في السبت، بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخف عليكم، ولسنا بمقاتلين معكم حتى تعطونا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى إن اشتد عليكم القتال أن ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل ولا طاقة لنا به. إنسان واحد بذكاء بارع أوقع بين الفريقين وجعلهم يتهمون بعضهم بعضا. فقالت قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم به نعيم لحق. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم، وخذل الله بينهم، وبعث الله عليهم الرياح في ليال شديدة البرد فأكفأت قدورهم وطرحت أبنيتهم. المؤمن كيس فطن حذر، يعني إنسان واحد أسلم في ظرف من أصعب الظروف التي مرت بها الدعوة الإسلامية، وكانت على وشك الانهيار ووشك أن تتلاشى، عن طريق هذا الإنسان الحذر الكيس الفطن المخلص الذي استلهم الله عز وجل أنقذ الله هذه الدعوة. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام يرهب عدوه، والحرب خدعة، فمن هذه الأساليب الذكية ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه لفتح مكة وانتهى إلى ممر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا 10,000 نار لتراها قريش وترهب من كثرتها، حتى قال أبو سفيان ومن معه: حين رأوها من بعيد لكأنها نيران عرفة، أي في كثرتها، وكان ذلك مما ألقى الخوف في قلوبهم. كما أمر عمه العباس أن يجلس أبا سفيان على الطريق عند مضيق خطم الجبل ليشاهد جيوش المسلمين وكتائبهم حين تمر عليه، ثم جعل التمر عليه كتيبة كتيبة، فجعل أبو سفيان يقول للعباس: من هذه الكتيبة يا عباس؟ وطفق العباس يخبره عن تلك الكتائب واحدة واحدة، وذلك مما حمل أبا سفيان على التطامن والاستسلام. ما من أسلوب حديث في كسب المعركة إلا والنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إليه واستخدمه في أروع ما يستخدم القائد الحكيم الأساليب الذكية العاقلة. ولنا إن شاء الله تعالى تتمة لهذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي، ودائما وأبدا كما قلت لكم أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. تعرف إلى رجاحة عقلك من طاعتك لله ومن حبك له، وإذا رأيت نفسك في طاعة الله فهذا دليل رجاحة العقل. وأقول لكم مرة ثانية، الفرق بين العقل والذكاء هو أن الذكاء متعلق بالجزئيات، بينما العقل متعلق بالكليات. فقد يكون المرء ذكيا وليس عاقلا، وقد يكون عاقلا وليس ذكاؤه في المستوى العالي. كفى بالمرء علما أن يخشى الله، يعني لمجرد أن تخشى الله فأنت عالم، يعني عرفت أن لك ربا وأن له منهجا وأن عليك أن تطيعه، فمعرفة هذا الشيء دليل رجاحة العقل. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع هذا الموضوع عن رجاحة عقل النبي، والحمد لله رب العالمين.
0: وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج السيرة النبوية مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

في إحدى الليالي المظلمة رأت أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها رؤيا في المنام، فأقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، إني رأيت الليلة حلما منكرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما هو؟ قالت: إنه لشديد. قال: وما هو؟ قالت أم الفضل: رأيت كأن قطعة من جسدك قد قطعت ثم وضعت في حجري. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أم الفضل، لقد رأيت خيرا، ستلد فاطمة رضي الله عنها غلاما وسيكون في حجرك. تقول أم الفضل: وحصل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وكان في حجري. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الحسين عليه السلام إنما هو بضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقطعة من جسده، كما أن فاطمة رضي الله عنها التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما هي بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما يؤذيها. في شهر شعبان سنة 4 للهجرة كان مولد الإمام الحسين عليه السلام. فرح علي وفرحت فاطمة وارتجت المدينة بالفرحة، وانطلق النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وحمل الوليد المبارك بين يديه، وأذن في أذنه اليمنى، وأقام الصلاة في أذنه اليسرى، وأتى بتمرة فلاكها بريقه الشريف ثم حنكه بها، ثم التفت إلى علي وقال: يا علي، ما سميته؟ قال علي: سميته جعفرا. كان المولود وسيما جميلا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أمرت أن أغير اسم هذا. فاختار له جده صلى الله عليه وآله وسلم اسما لم يكن للناس به عهد من قبل: الحسين. نعم، لقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسينا.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج الطريق إلى كربلاء مع الشيخين الدكتور حسن الحسيني والدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم في متابعة باقي الفقرات والبرامج المنوعة التي تأتيكم على مدار الساعة من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج نفائس السيرة مع الشيخ الحبيب عمر بن حفيظ، وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهاجه إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون بالله تعالى في علاه وأنتم في منهج حياة من خلال سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننظر في شان نشأة هذا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإن للنشأة من البداية دلائل وعلامات وشؤون تكون مؤذنة بما يؤول إليه حال الإنسان غالبا، وإن كل مولود يولد على الفطرة كما أخبرنا صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأشار إلى مسألة التنشئة المتعلقة بالتكليف على الآباء والأمهات بقوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، مع أنه من المعلوم أن الإنسان قد يفطر على صفات وقد يكون فيه بأصل فطرته خلال يفطره الله تبارك وتعالى عليها، ولكن لا يمكن أن ينكر دور التربية ولا مسؤولية الآباء والأمهات نحو الأبناء والبنات، وذلك لعظمة الأمانة ولأن الإنسان في دار اختبار يختبر فيها تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والذي خلق الموت